0: الرؤيا الأصحاح الحادي عشر. ثم أعطيت عصا طويلة للقياس، وقيل لي أن أذهب وأقيس بيت الله ومنصة القربان وأحصي عدد العابدين هناك، إنما أترك الساحة التي خارج البيت لا أقيسها لأنها أعطيت للشعوب، وسيدوسون المدينة المقدسة تحت أقدامهم 42 شهرا. وقال لي:
1: سأرسل شاهدين من عندي يلبسان الخيش ويتنبأان مدة 1260 يوما.
0: هذان الشاهدان هما شجرتا الزيتون والمصباحان القائمان في محضر رب الأرض، فإن حاول أحد أن يؤذيهما تخرج نار من فمهما وتأكل أعداءهما. كل من يحاول أن يؤذيهما يقتل بهذه الطريقة. وعندهما السلطة أن يغلق السماء فلا تمطروا في الوقت الذي فيه يتنبأان، وأيضا عندهما السلطة أن يجعل المياه تتحول إلى دم، وأن يضربا الأرض بكل أنواع المصائب كلما أرادا. وعندما يكملان شهادتهما فالوحش الذي يطلع من الهاوية يحاربهما ويغلبهما ويقتلهما، وتبقى جثتاهما مطروحتين في شارع المدينة العظيمة التي يرمز إليها باسم سدوما أو مصر، حيث صلب سيدهما. وينظر الناس من كل شعب وقبيلة ولغة وأمة إلى جثتيهما مدة 3 أيام ونصف، ولا يسمح بدفنهما، ويشمت بهما أهل الأرض ويفرحون كأنهم في عيد، ويتبادلون الهدايا، لأن هذين النبيين أنزلا بأهل الأرض عذابا شديدا. ثم بعد الأيام 3 ونصف بعث الله فيهما روح الحياة، فوقفا على أرجلهما، والذين كانوا ينظرون خافوا جدا. ثم سمع النبيان صوتا عاليا من السماء يقول لهما:
2: اصعدا إلى هنا.
0: فصعدا إلى السماء في سحابة بمشهد من أعدائهما. وفي نفس تلك اللحظة وقع زلزال عنيف فانهار عشر المدينة، وقتل في الزلزال 7000 شخص، فالذين نجوا أخذوا يسبحون الله من خوفهم.

0: انتهت الكارثة الثانية وستأتي الكارثة الثالثة حالا.
1: ثم نفخ الملاك السابع في بوقه فارتفعت أصوات في السماء تقول:
2: صارت ممالك العالم تحت سلطان ربنا ومسيحه وسيملك إلى أبد الآبدين.
1: فركع الشيوخ الأربعة والعشرون الجالسون على عروشهم في محضر الله وتعبدوا له وقالوا:
3: أيها المولى الإله الغدير الكائن والذي كان، نحمدك لأنك أصهرت قدرتك العظيمة وبدأت تملك. فغضبت الشعوب، لكن جاء يوم غضبك أنت، وحان الوقت لتحاكم الموتى وتكافئ عبيدك الأنبياء والصالحين، كل الذين يخافون اسمك صغارا وكبارا، وتهلك الذين يفسدون الأرض.
1: ثم انفتح بيت الله في السماء وظهر داخله صندوق العهد، وحدثت بروق وأصوات ورعود وزلزال وبرد ثقيل.

0: الرؤيا الأصحاح التاسع. ثم نفخ الملاك الخامس في بوقه، فرأيت نجما سقط من السماء إلى الأرض، وأعطي مفتاح بئر الهاوية. فلما فتح البئر تصاعد منها دخان كأنه دخان أتون عظيم، فأظلمت الشمس والجو من دخان البئر، وخرج من الدخان جراد وجاء على الأرض، وأعطي قوة مثل قوة عقارب الأرض، وقيل له ألا يؤذي عشب الأرض ولا الزرع ولا الشجرة، بل يقتصر على الناس الذين ليس على جبهتهم خطم الله، فيعذبهم 5 أشهر إنما لا يقتلهم، والعذاب الذي يسببه هو مثل عذاب لسعة العقرب. في ذلك الوقت يطلب الناس الموت فلا يجدونه، يتمنون الموت فيهرب الموت منهم، وكان منظر الجراد كأنه خيل مجهزة للقتال، على رؤوسه ما يشبه تيجانا من ذهب، ووجوهه كوجوه البشر، وله شعر كشعر النساء، وأسنانه كأنياب الأسود، وله دروع كأنها دروع من حديد، وصوت أجنحته مثل ضجيج مركبات حربية وخيل كثيرة تجري إلى القتال، وله ذيول بها أذناب مثل إبر العقارب، وعنده في ذيوله المقدرة على تعذيب البشر 5 أشهر، وعليه ملك هو ملاك الهاوية، واسمه بالعبرية أبدون، وباليونانية أبوليون، أي المهلك.
1: انتهت الكارثة الأولى، وتأتي بعدها كارثتان.
0: ونفخ الملاك السادس في بوقه، فسمعت صوتا جاء من القرون الأربعة لمنصة القربان الذهبية الموجودة قدام الله. هذا الصوت قال للملاك السادس الذي معه البوق:
2: فك الملائكة الأربعة المقيدين عند نهر الفرات الكبير.
0: فانفكت قيود الملائكة الأربعة الذين كانوا مستعدين لهذه اللحظة بالذات، بالساعة واليوم والشهر والسنة، لكي يقتلوا ثلث البشر. وأخبرت عن عدد جيش الفرسان، فكان 200 مليون فارس. ورأيت في الرؤيا الخيل والراكبين عليها، فكانوا لابسين دروعا حمراء كالنار، وزرقاء وصفراء كالكبريت، ورؤوس الخيل تشبه رؤوس الأسود، وتغزف من أفواهها نارا ودخانا وكبريتا. فهلك ثلث البشر بهذه المصائب الثلاث، أي النار والدخان والكبريت التي خرجت من أفواهها. وكانت قوة الخيل في أفواهها وزيولها، لأن زيولها تشبه الحياة، فلها رؤوس تؤذي بها. وباقي البشر الذين لم يموتوا بهذه المصائب لم يتركوا ما صنعته أيديهم، فلم يتوقفوا عن عبادة الشياطين والأصنام التي من ذهب وفضة ونحاس وحجر وخشب، التي لا ترى ولا تسمع ولا تتحرك، ولم يتوبوا عن القتل والسحر والزنا والسرقة.

0: الرؤيا الأصحاح السابع. بعد هذا رأيت أربعة ملائكة واقفين عند زوايا الأرض الأربع، يمنعون رياح الأرض الأربع فلا تهب ريح على بر أو بحر أو شجر. ثم رأيت ملاكا آخر قادما من الشرق ومعه خطم الله الحي، ونادى بصوت عال إلى الملائكة الأربعة الذين نالوا القدرة أن يضروا البر والبحر، وقال:
1: لا تضروا البر ولا البحر ولا الشجر حتى نختم عبيد إلهنا على جباهه.
0: وسمعت عدد المختومين 144,000 من كل قبائل بني إسرائيل.
2: من قبيلة يهوذا 12,000 مختومين، ومن قبيلة رأوبين 12,000، ومن قبيلة جاد 12,000، ومن قبيلة أشير 12,000، ومن قبيلة نفتالي 12,000، ومن قبيلة منسى 12,000، ومن قبيلة شمعون 12,000، ومن قبيلة لاوي 12,000، ومن قبيلة يساكر 12,000، ومن قبيلة زبلون 12,000، ومن قبيلة يوسف 12,000، ومن قبيلة بنيامين 12,000.
0: بعد هذا نظرت فرأيت جمهورا غفيرا لا يحصى من كل أمة وقبيلة وشعب ولغة، واقفين قدام العرش وقدام حمل الفداء، لابسين ثيابا بيضاء، ومعهم في أيديهم سعف النخل، وهم يهتفون بصوت عال:
3: النجاة هي من عند الجالس على العرش ومن عند حمل الفداء.
0: وكان الملائكة كلهم واقفين حول العرش وحول الشيوخ والكائنات الحية الأربعة، فركعوا قدام العرش وتعبدوا لله وقالوا:
4: آمين. لإلهنا الحمد والجلال والحكمة والشكر والكرامة والقوة والقدرة إلى أبد الآبدين، آمين.
0: فسألني واحد من الشيوخ:
5: هؤلاء اللابسون الثياب البيضاء من هم ومن أين جاءوا؟
0: فأجبته: أنت أعلم يا سيدي. فقال لي:
5: هؤلاء هم الذين جاءوا من الضيق العظيم، وقد غسلوا ثيابهم وبيضوها في دم حمل الفداء، لهذا هم قدام عرش الله ويعبدونه ليلا ونهارا في بيته، والجالس على العرش يظللهم بخيمته، فلن يجوعوا أبدا ولن يعطشوا أبدا، ولن تضربهم الشمس ولا أي حر، لأن حمل الفداء الذي في وسط العرش يرعاهم ويهديهم إلى ينابيع الماء الحي، ويمسح الله كل دمعة من عيونهم.

سلامات وعوافي عليك أختي المستمعة، وعاطر التحايا لك كمان من فريقنا العامل. بتمنى تكوني بتتابع حلقتنا الليلة، عشان حنقول حاجات بتهمك كتير. وحلقتنا الليلة بعنوان التسوق والطهي الصحي وهميتهم شنو. خليكي قريبة ما تمشي بعيد، وحأخذك فاصل ونرجع نواصل. ريعنا بعض الفاصل، وزي ما قلنا حلقتنا عن التسوق وعن الأكل الصحي. طبعا كلنا متفقين إنه الأكل الصحي مهم، لكن السؤال الممكن يجي على بالك موضوع التسوق ده شنو بالضبط؟ يعني أنا قصدي شنو بتسوق؟ طيب عايزة أقول لك إنه أي أكل صحي أن إحنا بنعمله بيبدأ بإنه أن إحنا بنمشي السوق، ابتداء من إن أنا أشتري العدة بتاعت المطبخ بتاعتي، يعني الحلل والطوى والحياة اللي أنا بستخدمها في الطهي نفسه. فلازم إنه أنا أكون عندي فكرة معينة وأنا ماشي أشتري، لو عايز أشتري لحمة، لو دايرة أشتري خضار، لو دايرة أي حاجة أنا بطبخها، أكون في حاجات خدتها في ذهني قبل ما أمشي السوق. فعشان كده عايزين نركز إنه عشان أعمل أكل صحي كويس لازم أخلي بالي من مرحلة شراء الحاجات اللي حاطبخ بيها، وبعد كده إنه الأكل ده المكونات اللي أنا بشتريها هي شنو. طيب في واحدة فكرت في إنه الطوة أو الحلة أو الحاجات اللي أنا بشتريها دي المادة المصنوعة منها شنو؟ أنتوا عارفين إنه في معادن مختلفة بتتصنع منها الأواني بتحت الأكل. فالحلة ممكن تكون استيل، ممكن تكون ألمونيوم، ممكن تكون حاجة مدهونة بطبقة. طبعا كتير قاعدين نسمع عن الحاجات بتاعة تيفال اللي هي فيها طبقة ما بتخلي الأكل يلصق، والحاجات السيراميك، وأسامي كتير تجارية وحاجات كتيرة نحن بنتعامل معاه. المهم إنه أنا قبل ما أختار أشتري شنو بطبخ بيه أقرأ عنه شوية، أعرف عنه شوية معلومات، لأنه أحيانا الحاجات الفيها طبقة عازلة دي ما بتكون طبقة ثابتة، وممكن أثناء ما أنا بطبخ عليها وأثناء ما بغسلها الطبقة تقوم تطلع تتقشر، وأنا بتناول الأكل المطبوخ في الحاجة دي أكيد حيكون مع الأكل ده القشرة أو الطبقة اللي كانت موجودة واللي هي طلعت مع الأكل، فدي ممكن تكون حاجة ضارة لجسمنا. عشان كده أتأكد إنه أنا هل أفضل مثلا أجيب الستيل ولا أجيب الحاجات اللي بطبقة عازلة، لكن على الشرط تكون الجودة بتاعتها كويسة. حاجات كتير مهمة زي دي. كمان برضو لازم أخلي بالي لو أنا بخد بواقي الأكل بتاعتي في علب بتاع التلاجة اللي هي علب البلاستيك دلوقتي حاجة يعني في كل الأسواق بنلقاها، بس المشكلة يا تنوع أنا بشتريه، لأنه على فكرة في كتير من أنواع البلاستيك بتكون بلاستيك رخيص وعنده مشاكل، يعني وانا باخد فيه الاكل او باخد فيه الحاجه في الثلاجه ممكن هو بيتحلل وبيعمل زي بيقولوا تفاعل كيماوي، يعني المواد المصنوع منها البلاستيك دي بتطلع بتتحلل في الاكل اللي انا خدته، وده ممكن يكون حاجه خطيره. تذكروا زمان قبل زمن كان بيتكلموا عن المشكله بتاعه الاكياس بتاعت البلاستيك، وانه فيها ماده ما كويسه اسمها الدايوكسين، الماده دي ضاره بالصحه، وانه احنا لما نشيل الاكل في الاكياس دي بالذات الحاجات السائلة والحاجات المنخدتها وهي سخنة، فده بيعمل تحلل للمادة دي في الأكل بتاعنا وده بضرنا شديد. فناخد بالنا من أي حاجة بلاستيك لازم نشوف النوع بتاع البلاستيك ونضمن إنه الصناعة بتاعتها فعلا ما حاجة مضرة. كمان اختيار الحاجات اللي بتسهل علي الشغل، يعني أنا بشتغل لو عندي مصفى بتاع مكرونة معدني ده بسهل علي، عشان لما نجي بصفي مثلا بمصفى بلاستيك ده ما حاجة كويسة. أحرص كمان إنه يكون دائما عندي فرن شغال في المطبخ، لو كان كهرباء أو غاز، يعني في كل الأحوال على حسب إمكانياتي والمتوفر عندي والممكن أجيبه ده ما في مشكلة، لأنه في حاجات كثيرة وأنا في الوصفات بتاعتي بحتاج لي فرن، وبيجي حاجة مهمة وأساسية في حياتنا. في أخوات كتير بيحبوا فكرة الميكروويف، ومش في السودان وبس، في كل الدول دلوقتي بقت القصة تحت الميكروويف دي، عشان حياتنا بقت سريعة والناس بتستسهل إنه أنا أعمل الحاجة بالميكروويف كلها في 3 ثواني 5 ثواني بسخن الأكل أو بعمل حاجة سريعة في الميكروويف. لكن أنا شخصيا من اللي قريته عن الميكروويف المعلومات اللي عرفتها عنه ما بفضله، خصوصا ولما يكون البيت فيه أطفال صغار، لأنه أنت عارفة إنه جهاز الميكروويف ده جهاز حساس جدا وفيه إشعاع بيطلع منه أثناء ما هو بيشتغل، وإنه الطريقة اللي هو بيشتغل بها ما طريقة صحية أبدا لتسخين الحاجات اللي بتخطى فيه. كمان خلي بالك كويس لو أنت بتستعمل الميكروويف، لأنه الميكروويف لو طول معاك في البيت وإنت شغالة بها مدة طويلة ممكن يكون فيه مشاكل في الباب ما بيكفي كويس أو بيسرب الإشعاع اللي هو بيشتغل به، فده ممكن يكون خطر عليك أو على أطفالك ك
كمان نصيحة مهمة أنا قريتها، إنه لازم لو أنت حامل ما تقفي قدام الميكرويف، لأنه زي ما قلنا هو بيطلع إشعاع وده ما كويس للمرأة الحامل. الحاجة الثانية برضو خلي بالك منها، إنك تكون عندك في البيت سكاكين آمنة، بالذات لو عندك أطفال صغار، لأنه في نوع أنواع من السكاكين بتكون حادة جدا أو تكون مشرشرة، وتكون برضو الشرشر بتاع ده حاد، فممكن يعني يقطع صباعك وانت شغالة، ممكن تتعورك تجرحي الأطفال وهم بيحاولوا يتعاملوا مع السكين، برضو ممكن يعمل لهم مشاكل. كمان لازم يعني دي من الحاجات اللي بيقولوا صحية جدا، إنه نحنا نخصص سكين معينة عشان نقطع بها اللحوم، ونخصص سكين للخضارات والفاكهة والحاجة دي. لو كمان عندك سكينة خاصة كده اللي هي المنشار دي، عشان ما تفتحي بها العيش للسندوتشات، ده هيسهل عليكي بالنسبة للأطفال بالذات لما نيجي نفتح العيش للسندوتشات. كتير لو استعملنا سكين ما مناسبة بنحس إنه العيشة بتتبهدل معانا وما بنقدر نفتحها بطريقة كويسة عشان نعمل السندوتش. بالنسبة للصحون والكبابي، أنا بصراحة يعني قاعدة أشوف عملي جدا للبيوت اللي فيها أطفال، إنه يكون عندك مجموعة من الكبابي الستيل. الستيل على فكرة طبعا برضه هو معدن كويس، لكن عنده درجات. عشان تكوني ست بيت حصيفة كده وذكية، تقومي تعملي بالنصيحة اللي أنا عرفتها قبل كده، إنه الوحدة مفروض لما تمشي تشتري حاجة بتاعت ستيل تقوم تشيل معاها مغناطيس. ليه؟ لأنه المعادن التانية الحديد والنيكل والحاجات دي المغناطيس بتجذب ليها، لكن بالنسبة للستيل بالتحديد مفروض إذا فيه أي نسبة بتاعت معدن تاني حديد يعني هيجذب المغناطيس. أما لو ما فيه، لو كان الستيل نظيف جدا نقي اللي هو بقول عليه 10/18، مفروض ما يكون عنده أي انجذاب للمغناطيس. فأنت لو شلت معاك بس مغناطيس صغير في شنطتك وانت ماشي تشتري حاجات بتاعت ستيل، ده هيعرفك فعلا إنه هل ده ستيل كويس ولا لا. كمان لما أجي أشتري خلاط بتاع الكهرباء للبيت، على حسب إمكانياتي حاول إنه أجيب أحسن خلاط. ده ما معناه إن أنا أشوف أضغط نفسي أو أشوف حاجات غالية جدا وأصير إني أجيبها، لكن قدر ما بقدر أجيب ماركة معقولة. وكمان جك الخلاط لما يكون قزاز ده كويس جدا، لأنه نحن كسودانيات بنعمل بنخلط حاجات يعني في الجك بتاع الخلاط ممكن تكون سخنة، زي لما نعمل مثلا ملاح بتاع نعيمية أو تقلية أو أي حاجة بتحتاج فيها سخنة تتضرب في الخلاط، فلما الجك يكون قزاز ده حيساعدك، لأنه الجك البلاستيك يمكن ما يستحمل السخانة بتاعت الأكل مخدة عليه. وعموما طبعا البلاستيك ما صحي زي القزاز، غير أنه عرضة لأنه يتشقق ويتكسر بسرعة. القزاز صح برضو حساس، لكن تعاملك معاه بأنك أنت أول ما انتهيتي من شغلك رفحتي ممكن تحافظي عليه لفترة طويلة. من الحاجات برضو الحلو أنك أنت دائما في أي لستة بتاع التسوق تخطيها أنك أنت تشتري قزازة بتاع خل، وجوده في المطبخ بيريحك كتير. أنا جربت الحكاية دي، لأنه في كل وقت أنت بتنظفي مثلا السطح اللي بتقطعي فيه والأكل أو بتنظفي أي حتة في المطبخ، لما تخطي أو تضيفي شوية خل على الصابون ضبط مليك أنه الأسطح ما فيها بكتيريا وإنها تنظفت، خصوصا لما أكون أنا بقطع لحمة أو يكون مثلا بيضة كسرت مني وقعت في أي حتة. لما أكون بنظف لو شلت بالخل الحاجة دي نظفت بها حينظف، وفي نفس الوقت حيشيل الريحة الماحل والما مرغوب فيها. فوط المطبخ مهمة جدا، كل فترة أنا مفروض برضو أغيره، لأنه في ناس ممكن تكون لفترة طويلة بيستعمل نفس الفوط ممكن لمدة سنة أكثر من سنة. صح ممكن الفوط تتغسل مرة تانية، لكن الاستعمال الصحي لفوط المطبخ إنه كل فترة بتاعت 3-4 شهور حاولي إنك تغيري بإنك تجيبي مجموعة من الفوط تانية جديدة وتستعملها من جديد. في ناس بتكسل من إنه يعملوا مروح بتاع الشفط، أنا أفتكر مهمة جدا، لأنه الأبخرة تحت الأكل والزيت بالذات السخن والحاجات دي في المطبخ ممكن توسخ لك المطبخ، وممكن كمان تعمل مشكلة بالنسبة للناس اللي قاعدين يشتغلوا في المطبخ لأنها ما كويسة لأنه نحن نتنفسها. فأنا لو اخترت يعني مروحة شفط، كل الناس ما عندها إمكانية واحدة، في ناس ممكن يجيبوا الشفاطة اللي هو من فوق للبوتجاز طوالي، وده بيكون في المطابخ الحديثة، لكن ما ضروري لو أنا ما بقدر، على الأقل أعمل مروحة بتاعت شفط صغيرة عادية جدا حتريحني كتير. بعد كده كمان عايزة أعرف إني أنا لما أمشي السوق أختار كيف الحاجات اللي بشتريها. أكيد كل واحدة على حسب بيتها وعلى حسب زوجها في الأكل وعلى حسب احتياجات البيت بتكون كاتبة لستة بتاعت حاجات وهي ماشي السوق وعايز تشتريها كده. قبل ما نقول لك أخدي بالك من شنو في اللستة دي، هناخدك فاصل ونرجع نواصل.

أختي المستمعة، رجعنا لك بعد الفاصل. وزي ما قلنا قبل الفاصل إنك إنتي وماشي السوق في حاجات مفروض تخلي بالك منها وإنتي بتشتري في الليستة بتاعتك. الحاجة الأولى اللي لازم تخلي بالك منها إنك إنتي لو اشتريتي أي حاجة، معلبات أو أي عبوة، لازم أقرأ المكتوب عن وصف المنتج. يعني لو مثلا عايز اشتري أنا مربى، فلازم إني أنا أقرأ نسبة الفاكهة فيها كم، نسبة السكر فيها كم، لأنه احتمال أنا مثلا نسبة السكر ألقاه عالية وألقى منتج تاني فيه نسبة السكر أقل، أو ألقى منتج فيه نسبة الفاكهة الطبيعية أكتر من المنتج اللي أنا عايز أشتريه. فعشان كده دايما أقيف وأشوف المنتجات بالضبط هي شنو وأختار الأحسن. الحاجة لازم برضه أخلي بالي منها تاريخ الصلاحية. طبعا يعني تاريخ الصلاحية مفروض يكون مطبوع بشكل واضح، لو أنت لقيتي إنه ما واضح أحسن تستبدليه بمنتج تاني. برضو في دول بتكون معروفة بأن نوع المنتج المعين ده عندهم أفضل حاجة فأختاره. مثلا معروف أن السكر المصري والسكر السوداني من أجود أنواع السكر الموجودين عندنا، لأنهم عندهم قصب سكر جميل جدا في مصر والسودان. فأنا لو عايزة أشتري أكيد حركز أن أنا أخذ السكر يا إما سوداني يا إما مصري. برضو تاني في حاجة أنه مرات لما أشوف الحاجة المكتوبة على المنتج ألاحظ أنه لو في أي مواد كيماوية على حسب ثقافتي أنا عارفة إنها ضارة، المواد الحافظة نسبتها كم لو لقيتها عالية، لأنه مرات في حاجات بالذات الناس اللي عندهم أطفال بيكونوا بيستعملوها بتكرار. يعني كل يوم إحنا مثلا بيكون عندنا زبادي في التلاجة، كل يوم بيكون عندنا نوع حاجة بتاعة أطفال بيحشوا منها سندوتشات جبنة أو أي حاجة بيستعملوها. فأنا مهم أشوف أكتر منتج آمن، وآمن دي ممكن بقى هسه مصادر المعلومات متاحة جدا من خلال النت، أخش وأشوف إنه شنو المواد الضارة اللي ممكن تستعمل المصانع في صناعة المنتجات دي، ولو لقيتها في المنتج ده أنا أبعد عنه. كمان لما بختار الزيوت بتاعتي تحت البيت ممكن أختار زيت نباتي لأنه آمن أكتر، لو زيت ذرة أو عباد شمس ما ضروري مصنع معين، طالما إنه المصنع سمعته كويسة ممكن أختار ذرة أو عباد شمس على حسب استعمالي. في نساء بيفضلوا إنه يستعملوا الذرة عشان ما يحمروا بيه، ويستعملوا عباد الشمس لأنه خفيف للطبيخ. على أي حال دي مسألة الزوج، لكن طالما إنه هم زيوت نباتية وما مضاف لهم أي حاجة ضارة دي حتكون حاجة كويسة. برضو قللي كمان من شراء الصلصة عشان المواد الحافظة، وكمان عشان ما تكتري من الحاجات الصناعية ممكن تستبدلي بالطماطم الطبيعية. لما نختار نعمل عصير، في ناس كثيرة بتمشي للسوبر ماركت ويفتكروا إنه أختار مانجا أختار النوع اللي أنا عايزاه على حسب تفضيل ناس البيت، لكن لو أنت اشتريتي فاكهة طبيعية أكيد أحسن، لأنه الحاجات الغازية اللي هي البيبسي والكولا والحاجات دي كلها، دي كلها حاجات قرينا كتير عن إنها ضارة، ولو أن إحنا يعني بعيدنا منها ده أفضل. كمان الحاجات المعلبة المحفوظة العصائر دي أغلبيتها أنت لو قريت المكونات بتاعتها هتلقي نسبة الفاكهة الطبيعية فيها يمكن حاجة لا تذكر، وفي بعضها ما موجودة خالص، يعني هي عبارة عن ألوان وعبارة عن نكهات وطعم أي فيها الريحة والنكهة بتاعت الفاكهة المعينة، لكن دي يعني زي ما تقولوا غشة كيماوية، يعني حاجة ان احنا ممكن نشمها ونضوقها كده لكن هي حقيقة لا هي مانجا ولا هي برتقان ولا حاجة. فكونه ان انا افتش فاكهة واجيبه واعمل عصير في البيت ده اكيد افيد كتير في القيمة الغذائية، وكمان امن بالنسبة لاستهلاكه الصحي. في ناس بتحب انه يشتروا حاجات بتاعت اضافات ونكهات، ما عارفة كاتشاب ومايونيز والحاجات بتاعت التتبيلات دي والمواد اللي بنستخدم عشان نصنع بها البشاميل والحاجات دي، دي كلها حاجات الكلام عنها صحيين إن هي حاجات ما كويسة. في نفس الوقت انت ممكن تعملي تتبيلات في البيت عادية جدا جدا، مثلا للسلطة احنا ممكن نفرم توم ونخد عليه خل وزيت زيتون وفلفل وملح ونخليه في علبة أو برطمان في التلاجة لفترة، وبعد ذلك نجي نشيل منه ونصفي منه السائل ده اللي هو الخل والزيت والحاجات اللي فيه دي بتاعت زيت الزيتون والكلام ده، بيكون أخذ نكهة التوم لما نرشه على السلطة حيدينا نكهة جميلة جدا أحسن حتى من التتبيلات الجاهزة في السوبر ماركت، وفي نفس الوقت عنده قيمة غذائية لأنه التوم حاجة مفيدة، زيت الزيتون الخل كل الحياة دي حاجات مفيدة لصحتنا. للأسف أولادنا في المدارس والجيل الحسي قايم ده قاعدين يحبوا كتير اللحوم المجمدة والمدخنة، الهوت دوغ والمارتديلا وكل الحاجات دي. المشكلة في الحاجات دي إنها هي عشان تقعد فترة طويلة في التجميد وما تبوظ بتضاف لها مواد كيماوية ممكن تكون ضارة جدا، وعشان نحن نكون عندنا بديل صحي لها نفس الحاجات دي ممكن الفراخ نجيبها ونضيفها ونقطعها ونعملها
بدل الجاهزة دي، لأنه حتى الطريقة بتاعتها غير إنها هي مليانة بمواد حافظة زي ما قلنا، مواد كيميائية وحاجات بتخلي طعامها جميل وكده، هي كمان بتحتاج إنها تتحمر في كمية من الزيت كبيرة، ودي مشكلة لأنه التحمير ذاته واحدة من الحاجات اللي قاعد تعمل لنا مشاكل في معدتنا وبترفع الكوليسترول، مشاكل كتيرة جدا من الأكل اللي بتحمر ده، فيا ريت إنه إحنا نقدر نقلل منه. حتى الفول لو أن إحنا قدرنا نعمل الفول في البيت، نطبخه في البيت، ده أكتر أمان وأحسن من إنه إحنا نمشي نشتري علب بتاعت الفول دي، لأنه أكيد بتضاف لها مواد حافظة عشان ما تقدر تقعد في درجة الحرارة في الرفوف بتاعت المحلات لفترة طويلة، ممكن نلقى الصلاحية بتاعت المنتج بتتعدى السنة، دي حاجات ما ممكن إنها هي تفضل يعني صالحة الاستعمال لو ما أضافوا لها كمية من المواد المكويسة. ده بالنسبة للحاجات اللي أنا بشتريها من البغالة أو من السوبر ماركت. كمان لما أمشي السوق أشتري الخضار، أحاول أشتري خضار جديد ما يكون شكله كمان كبير ولا شكله لونه غريب، لأنه إحنا لو مشينا السوق مرات بنلقى فلفل، الفلفل الأخضر العادي بتاعنا ده حاجة ضخمة جدا، أو طماطم كبيرة جدا، أو نلقى اللون بتاع الفلفل نفسه لونه أخضر غامض جدا، يعني حاجة ما طبيعية. دايما الحاجات الشكلها ما طبيعي يعني أكبر من اللازم أو لونه غامق أكتر من اللازم، شك في إنه ممكن تكون فيها هرمونات، فيها اضافت لها حاجات كيماوية عشان تكبر، الحاجات دي كلها حاجات ضارة بجسمنا. فنحن نحاول بقدر الإمكان نشتري نشوف الخضار الشكل الجديد، ما نشيل حاجة بايتة أو حاجة قديمة، لأنه في الحالة دي ما بكون عندها نفس القيمة الغذائية، وفي نفس الوقت نشوف الحاجات الشكلها طبيعي أكتر وناخدها. إذا لقيتي في خضار فيه شوية آفات أو فيه حاجات يعني بتعرض لها لتزرعة عادية، أخديها، لأنه دي معناه على الأقل مؤشر لأنه هي مترشت لها كمية بتاعت مبيدات حشرية كثيرة، فأنا ما قاعدة أخاف منها بقدر ما بخاف من الحاجات الشكلها حلو وشكلها بتلمع كده، ممكن تكون ده مؤشر لأنه هي ما طبيعية اتخطت فيها حاجات مواد كيميائية ما كويسة لي. كمان السمك الأفضل إن أنا أشتريه من الناس اللي بتبيع جنب النيل عشان ما يكون هو قديم ومطول، وفيتو حارفين إنه السمك واللبن والحاجات دي كلها حاجات حساسة لأنها هي تقعد فترات طويلة، السمك بالذات كمان يعني إنه يقعد كذا يوم ممكن يكون ما طازج وما فيه فايدة غذائية، وممكن حتى هو ما يكون كويس يعني يتغير. البيض كمان ومنتجات المزارع لو اشتريتها من المحلات اللي بتسوق بكميات كبيرة كل يوم، ده بيضمن لي إنها هي ما مطولة ولا لها فترة، لأنه إذا كان المحل كل يوم بيبيع كل الكمية اللي عنده أو تقريبا بيخلصها، فمعناه إنه كل الحاجة اللي عنده بتكون حاجة جديدة، يعني كل ما أمشي ده بكون حاجة الليلة ما حاجة قديمة من امبارح ولا قبله. وخلي دايما في اختيارك بالنسبة للحاجات اللي تشتريها من الرفوف بتاعت البغالات، البهارات والحاجات اللي بيستخدمها المكملات بتاعت الأكل زي القرفة، إنه هي تكون حاجات صحية. في ناس بيمشوا لحاجات بتدي ريحة لكن هي ما حاجات صحية، زي ما تمشي تلقي مثلا في خلطة بتاعت بهارات وتلقيها يعني انت بالضبط ما عارفة هي الخلطة متكونة من شنو، ممكن يكون ريحتها حلوة لكن انت بالضبط ما ضامنة الإضافات اللي جوا الحاجة دي شنو. لو شلتي قرفة، شلتي توم، شلتي مثلا فلفل أسود، هبهان، دي كلها حاجات عندها فوائد. التوم مثلا كويس جدا لمرضى الضغط، الفلفل الأسود عنده فوائد، فأنا ما أشتري الحاجات دي برضو بكميات كبيرة لأنه لما تقعد عندي فترة الريحة بتاعتها بتفقد والنكهة بتاعتها، فأنا ما أفقد قيمتها بأن أنا أشيل منها. في ناس يعني تشتري منها كميات كبيرة جدا وتخزنها وده ما صح. وأنا بشتري الأولادي من البغالة حاجات بيفتكروا أنه أنا مفروض أشتري حلاوة أو شوكولاتة أو حاجات زي ده عشان في الرحبة الأولاد وأنا جاي داخلة شايل حاجات السوبر ماركت، لكن أنا لو بشتري لهم مع ده برضو شوية بلح، شوية فول سوداني، أي حاجة ممكن تكون عندها يعني فايدة غذائية، بيعودهم على إنه المزاج بتاع الحاجات دي يحبوه وما يعتمدوا على إنه بس يأكلوا حلاوة ولا شوكولاتة ولا يكون ده بس الذوق بتاعهم. شوية شوية حتلقي إنه هم يتعودوا على الحياة الصحية. جينا للخطوة تحت التبخ. طبعاً إحنا السودانيات معروفات بإنه أكلنا طاعم وجميل، بس لو راعينا شوية ملاحظات حيكون أكلنا كمان صحي أكتر. لو قللنا من الزيوت ولو ممكن كمان نضيف زيت الزيتون على الحاجات السلطات والحاجات النية، ده حيكون كويس جدا جدا بالنسبة للناس العيانين، بالذات بالنسبة للناس اللي عندهم كوليسترول عالي أو ضغط أو مشاكل في القلب. الوزن الزايد برضو من الحاجات اللي احنا مستعملنا زيت الزيتون حيساعد في انه احنا ننزل وزننا،
وما في داعي لأنه إحنا نستعمل سمنة أو زبدة صناعية أو طبيعية، لأنها دي كلها حاجات فيها كوليسترول عالي جدا. الملح كمان لو تعودنا نقلله شوية برضو ده بكون كويس. بعد فترة حتى نحن حنقدر نستطعم الأكل بدون ما يكون الملح كتير. نحاول كمان نكتر من سلق الخضار، يعني الخضار مسلوق والحاجات المشوية أكتر من إنه نحمر، لأنه التحمير بيستهلك زيت، وعلى فكرة التحمير خطورته كمان في إنه غير استعمال الزيوت الكثيرة، إنه درجة الحرارة اللي بتتحمر فيها الحاجات بتصل للاستواء بالتحمير، زي مثلا البطاطس زي الحاجات دي، الزيوت دي بتاخد درجة بتاعت حرارة عالية جدا عشان استوي الحاجة فيها، ودي حاجة ما صحية أبدا، ممكن تعمل لنا مشاكل كثيرة في الصحة بتاعتنا. فنحن مثلا لو عايزين نعمل سلطة أسود، بدل ما إنه نحن نحمره ونغرقه في الزيت وبعد كده نطلعها، ممكن احنا ببساطة نسلقه أو ندخله في الفرن، وفي الحالة دي حيتم طهيه بطريقة صحية أكتر لأنه ما دخلنا فيه ولا معلقة بتاع الزيت. كمان برضو احنا مجتمعنا محتاج لأنه حندخل الشوربات، يمكن الشوربات دي أكتر حاجة الناس بياخدوها في المناسبات أكتر مما إنه في حياتهم اليومية في وجبة الغداء كل يوم ما قاعدين ناخدها حاجة أساسية. فإحنا لو قدرنا ندخلها ده معناه إنه إحنا استهلكنا برضو خضار أكتر واستعملناه كمان بطريقة صحية، لأنه في الحالة دي ما بتضاف له زيت أو صلصة أو حاجة زي دي، فإحنا حنحافظ على القيمة تحت الخضار، حناخده بطريقة صحية ومع الوقت حتبقى لنا دي عادة. صحن السلطة مهم جدا، يعني كل وجبة غدا سر إنه يكون في صحن سلطة جنب الأكل أصناف الأكل الثانية. في ناس كتير بتعب بتطبخ اللحمة وبتدخل فيها زيت، أنا بفتكر إنه اللحوم وبالذات نحن السودانيين بنحب اللحمة الحمراء، يعني فيها نسبة بتاعت زيوت طبيعية دهون كفاية جدا، فياريت لو إحنا بنطبخ نطبخ من غير أي إضافة زيت، وحنلقى بعد شوية إنه الحاجة اللي إحنا بنطبخها فيها كمية بتاع زيوت كفاية جدا ومستساغة وما محتاجين إنه نضيف زيت زيادة. نصيحة مني أنا وبخبرتي في الموضوع ده إنه إحنا لو خدتينا خل شوية مع الوصفة بتاعت أي طهي لحمة ده حيكون كويس جدا في إنه بكسر الخل طبعا لأنه أسيد يعني حاجة حامضة، فبكسر لنا الدهون اللي في اللحمة، غير إنه بيعمل دور حلو جدا إنه اللحمة بتكون هشة وطرية وطعمها حلو جدا. كمان في معلومة مهمة إنك ما تقدمي الفاكهة أو الشاي بعد الأكل، دايما نحن عندنا عادة إنه الناس بعد ما خلصوا أكل ممكن حلوا بفاكهة. المشكلة اللي اكتشفوها إنه الفواكه لما ناخدها وراء الأكل مباشرة بيحصل نوع من التخمر، لأنه الفاكهة دي فيها حاجة اسمها الأحماض الأمينية، ودي بتخلي مع العيش ومع الأكل التاني أنا أخدتها في الوجبة بتحصل زي نوع من التخمر، وده بيخلينا ما نهضم بشكل صحي وبيعمل لنا كمان مشاكل صحية كبيرة جدا إحنا حتى ما ممكن يعني نتوقعها. الشاي مضر برضو بعد الأكل مباشرة، لأنه كل الحاجات اللي فيها حديد، هسي لو أنا بأكل في وجبة الغداء ملوخية، الملوخية فيها نسبة حديد أو الرجلة فيها نسبة حديد عالي جدا، ممكن جسمي يستفيد من الحديد فيهم حلو جدا، لكن أنا لما طوالي بعد الأكل لسه ما مر نص ساعة أكون أخدت كوباية بتاعت شاي سادة تقيلة حكون بوسط كل الحديد اللي أنا أخدته في الوجبة. فحاولي إنه بعد الأكل ما يكون في فواكه مباشرة، خلي الفاكهة بعد الأكل بفترة، وخلي كمان الشاي أقل شيء نص ساعة بعد الأكل. طيب بكده نحن بنجي لآخر الوقت بتاع حلقتنا، حلقتنا كانت طبعا عن التسوق والطهي الصحي، اتكلمنا فيها عن كيف انك انت تمشي تعملي تسوق ذكي، وكيف انك انت تجي تعملي أكل في البيت يكون صحي في أواني صحية. بنتمنى انه تكون استفدتوا من المعلومات اللي تقدمت في الحلقة، وربنا يبارك حياة كل مستمعة، ولحد ما نتلاقى في حلقة جاية. واختي السودانية إيكادولي.

0: الرؤيا الأصحاح الحادي والعشرون. ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى زالتا ولم يبق للبحر وجود. ورأيت المدينة المقدسة القدس الجديدة نازلة من السماء من عند الله كعروس تزينت واستعدت للقاء عريسها. وسمعت صوتا عظيما من العرش يقول:
1: الآن مسكن الله هو وسط البشر، فهو يسكن معهم، هم يكونون شعبه، والله نفسه يكون معهم ويكون إلههم، وسيمسح كل دمعة من عيونهم، ويزول الموت والحزن والبكاء والألم، لأن الأمور القديمة كلها انتهت.
0: وقال الجالس على العرش:
2: سأصنع كل شيء جديدا.
0: ثم قال لي:
2: اكتب هذا، لأن هذا الكلام صدق وحق.
0: وقال:
2: قضي الأمر، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، أنا أسقي العطشان مجانا من ينبوع ماء الحياة، من يغلب يكون كل هذا من نصيبه، وأنا أكون إلهه وهو يكون ابني. أما نصيب الجبناء والكفار والنجسين والقتلة والفجار والسحرة وعبدة الأصنام والكذابين جميعا، فهو في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، هذا هو الموت الثاني.
0: وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين كان معهم الكؤوس السبع المملوءة بالمصائب السبع الأخيرة، وقال لي:
3: تعال فأريك عروس حمل الفداء.
0: فحملني بالروح إلى جبل ضخم عال، وأراني القدس المدينة الشريفة نازلة من السماء من عند الله، تتألق بجلال الله عليها، وتتلألأ كحجر كريم جدا، كالماس وكالبلور النقي، ولها سور ضخم عال، واثنتا عشرة بوابة عليها اثنا عشر ملاكا، وعلى البوابات أسماء مكتوبة، هي أسماء قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة، ثلاث بوابات من الشرق، وثلاث من الشمال، وثلاث من الجنوب، وثلاث من الغرب. وسور المدينة له اثنا عشر أساسا، عليها أسماء رسل حمل الفداء الاثني عشر. والملاك الذي كلمني كان معه عصا قياس من الذهب لكي يقيس المدينة وبواباتها وسورها. وكانت المدينة مربعة طولها مثل عرضها، فقاسها بالعصا فكانت 12,000 غلوة، أي 2200 كيلو مترا، يتساوى فيها الطول والعرض والعلو. ثم قاس عرض السور فكان 144 ذراعا، أي 65 مترا، بحسب وحدة القياس التي كان يستعملها. وكان السور من الماس، والمدينة من الذهب النقي كأنه الزجاج الشفاف، وأساسات السور مزينة بكل أنواع الأحجار الكريمة، فالأساس الأول الماس، والثاني ياقوت أزرق، والثالث عقيق أبيض، والرابع زمرد، والخامس عقيق قاتم،

السادس عقيق أحمر، والسابع زبرجد، والثامن جزع، والتاسع ياقوت أصفر، والعاشر عقيق أخضر، والحادي عشر فيروز، والثاني عشر جمشت. والبوابات الاثنتا عشرة عبارة عن اثنتي عشرة لؤلؤة، كل بوابة منها مصنوعة من لؤلؤة واحدة. وساحة المدينة من ذهب نقي كالزجاج الشفاف. ولم أر في المدينة بيتا للعبادة، لأن المولى الإله القدير وحمل الفداء هو بيت العبادة، وهي لا تحتاج إلى نور الشمس أو القمر، لأن جلال الله ينيرها، وحمل الفداء هو مصباحها. وستمشي الأمم في نورها، ويجيء ملوك الأرض بكنوزهم إليها، ولا تقفل بواباتها طول اليوم، لأن الليل لا يأتي عليها، ويجيئون إليها بكنوز الأمم وجلالها، ولن يدخلها شيء نجس، ولا من يرتكب القبائح، ولا من يكذب، بل فقط الذين أسماؤهم مكتوبة في كتاب الحياة، كتاب حمل الفدائي.

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: الرؤيا الأصحاح السابع عشر. وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين معهم الكؤوس السبع وقال لي:
2: تعال فأريك عقاب العاهرة الكبرى، المدينة القائمة على مياه كثيرة، والتي زنى معها ملوك العالم، فسكر أهل الأرض من خمر فسقها.
1: ثم حملني الملاك بالروح إلى الصحراء، فرأيت امرأة راكبة على وحش لونه قرمزي مقطع بأسماء كفر، وله سبعة رؤوس وعشرة قرون، وكانت المرأة لابسة ملابس من أرجوان وقرمز ومزينة بالذهب والحجارة الكريمة واللؤلؤ، وبيدها كأس من ذهب مملوءة بأشياء قبيحة وقذرة من زناها، ومكتوب على جبهتها اسم له معنى سري:
3: بابل العظيمة، أم العاهرات قباحات الدنيا.
1: ورأيت المرأة سكرانة من دم الصالحين ومن دم الذين ماتوا شهداء في سبيل عيسى، فاندهشت لما رأيتها. فقال لي الملاك:
2: لماذا اندهشت؟ سأخبرك عن سر هذه المرأة وسر الوحش الذي يحملها، الذي له الرؤوس السبعة والقرون العشرة. هذا الوحش الذي رأيته كان موجودا، وهو الآن غير موجود، وسيطلع من الهاوية ويذهب إلى الهلاك، وسيتعجب أهل الدنيا الذين لم تكتب أسماءهم منذ خلق العالم في كتاب الحياة عندما يرون الوحش، لأنه كان موجودا وهو الآن غير موجود، ولكنه سيسهر مرة أخرى. وهنا لا بد من الفهم والحكمة. الرؤوس السبعة هي سبعة تلال تجلس عليها المرأة، وهي أيضا سبعة ملوك، خمسة منهم سقطوا والسادس موجود والسابع لم يأتي بعد، وهو عندما يأتي يبقى فترة قصيرة، والوحش الذي كان موجودا والآن غير موجود هو ملك سامن، مع أنه واحد من السبعة، وهو في طريقه إلى الهلاك. والقرون العشرة التي رأيتها هي عشرة ملوك لم يملكوا بعد، لكنهم سيملكون مع الوحش ساعة واحدة، ولهم هدف واحد: أن يعطوا الوحش قوتهم وسلطتهم، ثم يحاربون حمل الفداء، ولكنه يقلبهم، لأنه رب الأرباب وملك الملوك، وأتباعه الأمناء الذين دعاهم واختارهم يقلبون معه.
1: ثم قال لي الملاك:
2: أما المياه التي رأيتها حيث جلست العاهرة، فهي شعوب وجماهير وأمم ولقات، والقرون العشر التي رأيتها والوحش سيكرهون العاهرة ويخلعون عنها ثيابها ويتركونها خرابا، ثم يأكلون لحمها ويحرقونها بالنار، لأن الله وضع في قلوبهم أن ينفذوا قصده، فيتفقوا على أن يعطوا الوحش سلطانهم الملكي إلى أن يتحققوا كلام الله. والمرأة التي رأيتها هي المدينة العظيمة التي تتسلط على ملوك الأرض،

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: كورنثوس الأولى الأصحاح الثاني. لهذا يا إخوتي، لما جئت لأبشركم بالسر الذي أعلنه الله لنا، لم أستعمل تعبيرات البلاغة أو الحكمة، بل غررت أن أنسى كل شيء وأنا عندكم إلا عيسى المسيح وموته على الصليب. فلما حضرت عندكم كنت ضعيفا وخائفا ومرتعبا جدا، ولما كنت أكلمكم وأبشركم لم أستعمل أسلوب الحكمة والإقناع، بل برهان قوة روح الله، وذلك لكي يتأسس إيمانكم على قوة الله لا على حكمة البشر. ومع ذلك نحن نستعمل أسلوب الحكمة مع الناضجين روحيا، لكنها حكمة ليست من هذه الدنيا ولا من قادة هذه الدنيا الزائلين، بل حكمة الله السرية التي كانت مخفية عن الناس وأعدها الله من قبل بدء الزمان لإكرامنا، ولم يفهمها أحد من قادة هذه الدنيا، لأنهم لو كانوا فهموها ما كانوا صلبوا صاحب الجلالة. فنحن نتحدث عن أمور يقول عنها الكتاب، أشياء لم تشاهدها عين ولم تسمع بها أذن ولا يتصورها عقل إنسان، هي التي أعدها الله للذين يحبونه، لكنه كشفها لنا نحن بروحه، لأن روح الله يفحص كل شيء حتى أعماق الله. فإن روح الإنسان الذي داخله هو وحده يعرف فكر ذلك الإنسان، وكذلك روح الله وحده هو الذي يعرف فكر الله. ونحن لم نحصل على روح هذا العالم، بل الروح الذي من الله، لكي نعرف الأمور التي أنعم بها الله علينا، فنتحدث عنها بكلام نتعلمه من الروح القدوس وليس من حكمة الناس، فنشرح الأمور الروحية للأشخاص الروحيين. أما الإنسان الدنيوي فلا يقبل الأمور التي من روح الله، لأنه يعتبر أنها قباء، وهو لا يقدر أن يفهمها، لأنه لا بد أن يكون فيه روح الله لكي يمكنه أن يميز قيمتها. فالإنسان الروحي يمكنه أن يقيم كل شيء، أما هو فلا يخضع لتقييم الآخرين له. والكتاب يقول: من عرف فكر الله ليرشده، أما نحن فلنا فكر المسيح،

يوحنا الأولى الأصحاح الخامس. كل من يؤمن أن عيسى هو المسيح فهو ابن لله، ومن يحب الآب يحب أبناءه أيضا، ونحن نعرف أننا نحب أبناء الله إن كنا نحب الله ونعمل بوصاياه، فإن محبتنا لله تظهر في أننا نعمل بوصاياه، ووصاياه ليست صعبة، لأن كل ابن لله يغلب هذه الدنيا، وإيماننا هو القوة التي نغلب بها. من الذي يغلب هذه الدنيا؟ الذي يؤمن أن عيسى هو ابن الله، هو وحده الذي يغلب هذه الدنيا. عيسى المسيح هو الذي جاء بالماء والدم، ليس بالماء وحده بل بالماء والدم، والروح يشهد أن هذا حق، لأن الروح هو الحق. إذن يوجد ثلاثة شهود للمسيح: الروح والماء والدم، والثلاثة متفقون. نحن نقبل شهادة الناس، لكن شهادة الله أعظم، لأنها شهادة الله عن ابنه. إذن من يؤمن بابن الله تكون هذه الشهادة موجودة في قلبه. أما من لا يصدق الله فهو يتهم الله بأنه يكذب، لأنه لا يقبل شهادة الله عن ابنه. وشهادة الله هي أنه أعطانا حياة الخلود، وأن هذه الحياة هي بواسطة ابنه. من له الابن له الحياة، ومن ليس له ابن الله ليست له حياة الخلود. أكتب كل هذا لكم أنتم الذين تؤمنون باسم ابن الله، لكي تعرفوا أن حياة الخلود هي لكم. نحن نثق فيه أننا إن كنا نطلب منه أي شيء حسب مشيئته فهو يسمع لنا. وبما أننا نعلم أنه يسمع لنا دائما، فنحن نعلم أيضا أننا نحصل على ما نطلب. إن كان واحد يرى أخاه يرتكب خطيئة لا تؤدي إلى الموت، فيجب أن يدعو الله فيمنح أخاه الحياة. هذا فقط من أجل الذين يرتكبون خطيئة لا تؤدي إلى الموت. توجد خطيئة تؤدي إلى الموت، أنا لا أطلب أن يصلي من أجل هذه. كل معصية هي خطيئة، لكن ليس كل خطيئة تؤدي إلى الموت. نحن نعلم أن أبناء الله لا يمارسون الخطيئة، بل ابن الله يحفظهم، وإبليس الشرير لا يؤذيهم. نحن نعلم أننا ننتمي لله، وأن كل الدنيا تحت سيطرة إبليس الشرير. ونحن نعلم أيضا أن ابن الله جاء وأعطانا فهما لكي نعرف الإله الحق، ونحن ننتمي له هو الحق، لأننا ننتمي لابنه عيسى المسيح الذي هو الإله الحق وحياة الخلود. يا أولاد الأعزاء، احفظوا أنفسكم من الآلهة الكاذبة.

0: الرؤيا الأصحاح السادس. ثم رأيت حمل الفدائي يفتح أول الختوم السبعة، وسمعت واحدا من الكائنات الحية الأربعة يقول بصوت كالرعد:
1: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أبيضا وراكبه يحمل قوسا، فأعطي تاجا وخرج يحرز نصرا بعد نصر. ولما فتح حمل الفدائي الختم الثاني، سمعت الكائن الثاني يقول:
2: تعال.
0: فخرج فرس آخر لونه أحمر، وراكبه نال القدرة أن ينزع السلام من الأرض ويجعل الناس يقتل بعضهم بعضا، فأعطي سيفا كبيرا. ولما فتح حمل الفداء الختم الثالثة، سمعت الكائن الثالث يقول:
2: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أسودا وراكبه يحمل ميزانا في يده، وسمعت ما يشبه صوتا من بين الكائنات الحية الأربعة يقول:
3: حفنة القمح بدينار، وثلاثة حفنات الشعير بدينار، أما الزيت والخمر فلا تضرهما.
0: ولما فتح حمل الفداء الختم الرابع، سمعت صوت الكائن الرابع يقول: فرأيت قدامي فرسا شاحب اللون، وراكبه اسمه الموت، ويتبعه عالم الأموات، وأعطيت لهما السلطة لإبادة ربع سكان الأرض بالسيف والجوع والوباء وبوحوش الأرض الضارية. ولما فتح حمل الفداء الختم الخامس، رأيت تحت منصة القربان نفوس الذين قتلوا بسبب كلمة الله والشهادة التي شهدوها، فصرخوا بصوت عال:
4: أيها السيد القدوس الحق، إلى متى لا تعاقب أهل الدنيا ولا تنتقم منهم لدمائنا؟
0: فأعطي كل واحد منهم ثوبا أبيضا، وقيل لهم أن يصبروا قليلا حتى يتم استشهاد كل من سيقتل مثلهم من زملائهم وإخوتهم عبيد المسيح. وفي الرؤيا لما فتح حمل الفداء الختم السادس، تزلزلت الأرض بعنف، واسودت الشمس كالخيش، واحمر القمر كله كالدم، وسقطت نجوم السماء إلى الأرض كما يسقط التين عندما تهز الريح العاصفة شجرة التين، وطويت السماء كلفافة، وانقلعت كل الجبال والجزر من أماكنها، وملوك الأرض والعظماء والغادة والأغنياء والزعماء وكل عبد وكل حر اختبأوا في المقارات وبين صخور الجبال، وهم يقولون للجبال والصخور:
4: اسقطي علينا واكفينا عن وجه الجالس على العرش وعن قضب حمل الفداء، لأن يوم غضبه العظيم جاء ومن يبقى أمامه.

اسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. مستمعي راديو سمر السوداني في كل مكان، مرحب بكم وأهلا سهلا حبابكم عشرة بلا كشرة. معكم أنا أخوكم قسيس يماني في برنامجكم الصمود أمام العواصف. في برنامجنا دي احنا بنتكلم عن الكنيسة في كل مكان في العالم وكيف تصمد أمام تجارب إبليس، وكيف حتى العائلة والأسرة ككنيسة مصقرة يكون عندها الاستعداد إنها تصمد أمام كل التجارب. وعنوان حلقة اليوم هو شخصية عدونا. خلونا نطلع فاصل موسيقي صغير ونرجع لحلقة اليوم.

رجعنا لكم مرة تانية المستمعين في كل مكان، وعشان احنا نصمد أمام تجارب إبليس محتاجين نعرف الشخصية بتاعت عدونا إبليس. وكلنا بنعرف إنه إبليس أو الشيطان هو عدو الله وعدو الكنيسة، بمعنى آخر هو عدو كل المؤمنين بالرب يسوع المسيح في كل مكان. وكلمة شيطان في اللغتين يمكن العبرية واليونانية عندها معنى واحد، هو المقاوم. إبليس هو الذي يقاوم أو يعارض المؤمنين ويحاول على قدر ما يقدر إنه شنو كمان يقاوم الله أو إرادة الله من خلال إنه شنو يحارب أبناء المؤمنين في كل مكان. فنحن محتاجين نعرف شخصية عدونا حتى ما نستطيع إننا نهزمه باسم الرب يسوع المسيح. من ناحية تانية كمان أحباء المستمعين، إبليس يحاول يغشنا أو يخضعنا أو يخضع المؤمنين في كل مكان، يديم اعتقاد إنه هو عنده قوة عظيمة. أحيانا يحاول يغشنا إنه هو يمكن يكون مساوي لربنا حتى، ولكن ده كلام ما صحيح جدا جدا. فإحنا ممكن من خلال فهمنا لشخصية إبليس نستطيع إننا شنو نجيف قدام كل التجارب بتاعته. وببساطة شديدة إبليس هو ملاك ساقط، ملاك زيه زي باقي الملائكة، لكن بكل أسف سقط لأنه رفض إنه شنو يخضع لسلطان وسيادة الله. كل الفكر فوق إبليس قال أنا أرفع كرسية فوق كرسي الله، عايز يعمل نفسه شنو مش معادل لربنا لكن كمان أعلى من ربنا، والنتيجة كانت السقوط. فهو ملاك وسقط من المركز بتاعه. وفي الحتة دي أحبائي المستمعين أنا عايز أنبه كل شخص مؤمن إنه أحيانا إحنا بنفكر إنه في ناس هم أعدائنا، وأحيانا بنسمي حكومات معينة بنقول ديل أعدائنا، ومرات نسمي أفراد أو جهات أو مؤسسات بشرية، لكن بكل صراحة المؤسسات أو الأفراد أو الحكومات هم ما أعداء لنا بقدر ما إبليس فقط استخدمهم كآنية في يده عشان ما يحاربوا الكنيسة وجماعة المؤمنين في كل مكان. وإحنا هنا في الحلقة دي حنمشي سريع كده وحنتكلم ببساطة ونكشف شخصية العدو بتاعنا إبليس. أول حاجة الكتاب

في إنجيل متى بيتكلم متى بيقول رئيس الشياطين، وفي حتة تانية بيتكلم بولس الرسول في رسالة تسالونيكي يقول هو المعيق، يعني هو المعطل. فإذا إبليس هو حاكم ظالم من خلال كل الصفات دي اللي بتكشف لنا عن شخصيته. هو رئيس سلطان الهواء، هو رئيس العالم، هو إله هذا الدهر، هو رئيس الشياطين والمملكة بتاعت إبليس ككل. هو المعيق والمعطل للمؤمنين. فلو في أي لحظة أنت جاتك تجربة، عارف التجربة دي جاتك من الحاكم الظالم من إبليس. النقطة الثانية بيتكلم عنها الكتاب المقدس، أو نكتشف من خلال شخصية العدو شخصية إبليس من خلال الصفات اللي بيتكلم عنها الكتاب المقدس. ففي سفر الرؤيا الصحة 12 من 9 إلى 11 بيتكلم كلام كثير، لكن بالمختصر إنه بيقول إنه إبليس هو المشتكي، هو الكذاب. ونتذكر كمان إنه في يوحنا يتكلم عنه الرب يسوع المسيح، قال شنو؟ قال هو أبو الكذاب. سفر الرؤيا بيقول إبليس هو الكذاب، والرب يسوع المسيح ما قال كده وبس، لكن أضاف قال كمان هو أبو الكذاب. فإذا كل كذب وكل أفراد ممكن يكذبوا علينا، أعرف إنه إبليس وراء الموضوع دي. فإبليس هو أبو الكذاب وأبو كل كذب. فإذا هو من خلال هذه الشخصية هو المخادع، هو اللي بيجي يحاول يخضع المؤمنين أو الكنيسة أو الأسرة حتى تبتعد عن مسار الله وتمشي في اتجاه خاطئ. حاجة تانية كمان مهمة شديد، بولس الرسول بيكتب لكنيسة كورنثوس بيقول لهم إنه إبليس عنده المقدرة إنه يغير شخصيته إلى شبه ملاك نور. فإذا هو مخادع، بيجيك كده كأنه هو ملاك نور مرسل من الله، لكن عايز شنو؟ يخضع جماعة المؤمنين. ما كده وبس، لكن بيتكلم عنه في رسالة تسالونيكي بيقول عنه هو المجرب، فإبليس هو الذي يجرب المؤمنين. في رسالة يعقوب بيتكلم يعقوب الرسول بيقول لا يقول أحد إذا جرب إني أجرب من الله، لأن الله غير مجرب ولا يجرب أحدا بالشرور، ولكن نحن نجرب فقط من قبل إبليس لأنه هو المجرب. فإذا أحبائي دي هي شخصية إبليس، هو حاكم ظالم، هو مخادع، هو مجرب للآخرين، هو يغير شكله إلى شبه ملاك نور حتى ما يستطيع يخضع جماعة الرب في كل مكان. أحبائي المستمعين خلونا نطلع ونستمع إلى ترنيمة ونرجع نكمل حلقة اليوم.

رجعنا لكم مرة تانية مستمعي راديو السمر، وإحنا عنوان حلقة اليوم هو شخصية عدونا. فمن خلال الصفات الرئيسية اللي بيقول الكتاب المقدس عن إبليس بنقدر نعرف شخصية العدو ونقدر أن إحنا نقيف ونصمد في حربه ضدنا. فعرفنا إنه هو الحاكم الظالم، هو المخادع، هو كمان المهلك، يعني هو كان غتال للناس منذ البدء بيقول إنجيل يوحنا. وفي رسالة بطرس الرسول الأولى صح 5 بيتكلم بيقول إبليس عدوكم كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه هو. فما قال الكتاب إنه إبليس أسد، ولكن كأسد يحاول شنو يهلك المؤمنين. فدي أحبائي هي شخصية إبليس، ومن خلال شخصية عدونا نستطيع إننا نفهم كل أنواع التجارب اللي بتجينا ونقدر نجيف ونصمد قدام هذه التجارب. أحبائي خلونا نصلي مع بعض. ربنا وإلهنا يسوع المسيح، نشكرك من كل قلوبنا لأنك أنت كشفت لنا عن شخصية عدونا

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظار عبد الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق، وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل الإتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق، قل رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مكتومة. مستمعينا الأعزاء، أحبابنا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في صباح جديد وفي يوم جديد، يوم يعني مليان أمل، يوم مليان تفاؤل. بنفتحه كده مع بعض بالدعوات الطيبة والقلوب السمحة اللي دايما بتتلمى حول راديو سمر. فبقول حباب كل زول فتح الراديو هسه حاليا يسمعنا عبر الابليكيشن، بنقول لكم أهلا ومرحبا بكم، وكمان حباب الناس اللي بتتابعنا على الساتلايت بقول لكم صباح الخير، وإن شاء الله رب أصبحتوا بخير وبعافية. ومرة ثانية بقول أهلا وسهلا في كل يعني حلقة جديدة نحن بنتلاقى فيها في كل صباح في يعني برنامج صباح بلدنا اللي دايما بيلمنا، لأنه ده الحوش الكبير اللي نحن بنقعد فيه بكل أريحية وبكل محبة، نتناقش ونتحاور ونفتح مواضيع بتهم كل بيت سوداني. ففي الصباح ده بقول لكم حبابكم بكوباية الجبنة ولا بفنجان الجبنة أو كوباية الشاي أو كيف ما كان كيفك، تعالوا انضم لنا، ناقشنا حاور معانا، رسل صباحات، خلينا نعرف انك انت بتراسلنا من وين. اذا عايز ترسل تصبيحه لزول بعيد منك في كاسلا، في القضارف، في كل يعني ولايه الشرق او الغرب او الشمال، يعني حتى لو من الجنوب برضو نقول لهم اهلا بكم وصباحاتكم بخير وبعافيه. نشكر ربنا على يوم جميل اشرق شمسه على الاشرار والابرار وعلى الصالحين والطالحين، لانه ربنا ما عنده محابه، بحبنا كلنا بخيرنا وبشرنا، لكن في نفس الوقت دايرنا وبدعينا في كل يوم عشان احنا نكون معاه. فدي دعوه كمان متجدده لك عزيزي المستمع انك تجي وتنضم لنا، نشيل الحاجه الكويسه ونخلي الحاجه اللي احنا ما استفدنا منها. اذا بوجودك معانا أكيد المحاور بتكون مكتملة، فكده جهز الكيبورد وحاول يعني كده تتحاور معانا في موضوع الليلة، لأنه موضوع جميل وجبنا ضيفة جميلة برضو يعني بطبعها وبإحساسها وأكيد بخبرتها، يعني تكون إضافة جميلة لموضوعنا. فحبابك نجلاء أبرهة، سعيدين جدا جدا أنك تكوني معانا في صباح بلدنا.
1: اهلا وسهلا، صباحكم خير ومحبه وسلام لكل مشاهدينا ومستمعينا في كل بقاع ارضنا الحبيبه، ان كان داخل السودان ان كان في دول المهجر الذين هم في شتات زي ما قال الكتاب المقدس. تحيه طيبه لكم من كل مكان، ويا رب نكون خفيفين عليكم.
0: امين يا رب، امين. اكيد يا نجلاء، انا سعيده جدا جدا بعد يعني محاولات وما عارفه يعني عرقلات كده، لكن اكيد لكل حاجه تحت السماء عندها وقت، وانا مبسوطه يعني انه الليله قدرت يعني القى الفرصه عشان ما نتلاقى، واكيد الموضوع يشبهك تماما يا استاذه نجلاء.
1: شكرا كثير على الكلام الطيب استاذه ايناس، نتمنى اننا نقضي وقت جميل، يا ريت تشاركونا بآرائكم بافكاركم عشان كلنا مع بعض نقدر نكون مجتمعنا الجميل الحبيب سوداننا الاكبر.
0: يا سلام، امين. استاذه نجلاء، بما انك يعني في بدايتك ذكرتي انه احنا في دول الشتات واحنا في مرات حتى داخل السودان بقينا في نزوح، اكيد ذكريات جميله وامال كده قلبيه وصلوات كده ثقيله وكثيره بتترفع عشان ما يعم السلام والامان استقرار في بلدنا السودان، وناس كثيرة يعني بجد تعبت وعايزة ترجع لبيوتها وحلالة ولجيرانها وأهلها وناسها وحبانها.
1: ده أكيد عشان كل زول. ففي الصباح الجميل ده بقول يا رب يشرق علينا بنوره ويرجع بلدنا زي ما كان وأحسن مما كان، ونرجع كلنا ونتلمى تاني قعداتنا الجميلة، ضلنا الجميل، جبناتنا ونساتنا. تحياتنا، صباحكم خير، صباحكم بركة.
0: أمين يا رب، أمين. أكثر حاجة يعني تكوني فقدتيها شنو بالذات في الصباحات؟ يعني إحنا عندنا كده طقوس كده صباحية بنعملها كسودانيين بنميز بها إحنا برانا.
1: بجد فقدت تحيات جيراني في شرق النيل. صباح الخير، كيف أصبحتوا؟
2: أيوة.
1: وكل الكلام الحلو، مشيتنا مع بعض عشان ما نجيب الخضار من السوق. أيوة. فديك اللحظات جميلة جدا جدا، بالذات في فترات الإجازات يوم العطلات.
2: أيوة. أنا عارفة يا نجلاء، أنا ممكن أرفع الكلفة يعني أستاذة نجلاء وكذا، أنا عايزة أكون قريبة شديد. فممكن يعني أكيد في أسماء بتكون موجودة منقوشة في الذاكرة ما بتتنسي، خاصة زي ما ذكرتي التصبيحات الصباحية، أصبحت كيف بفوق الحيطة ومرات يعني بنمشي بالباب ومشية السوق الصباحية، فأكيد في أسماء كده على الخاطر. فأنا يعني من منصة راديو سمر بديك فرصة أنك يعني تسألي على جاراتك وصحباتك ويعني ناس الحي، أو ورينا أصلا يعني المنطقة اللي أنت كنت يعني موجودة فيها. أكيد الشوق واصل يعني.
1: أكيد بوصل التحية بالأكتر لخالتي عشا جارتي بالحيطة طوالي في قرية رام الله شمال، بقول لها صباحك خير وبركة وربنا يديك العافية والقوة، لأنها بتلف بيت لو ما صبحت ما بترجع بيتها. وتحياتي برضو لآمنة صاحبتي اللي بنترافقنا وهي للسوق كل يوم بتاع جمعة في العطلات، طبعا لأن أنا شقالة فبنمشي السوق بنسوق مع بعض. تحياتي لكل الجيران الموجودين والغير موجودين، ويا رب يرد غربتنا كلنا ونرجع زي ما كنا أول.
2: أمين يا رب، أمين. ربنا يستجيب. ودي يعني بقت يمكن واحدة من العادات الجميلة الصباحية أو في كل وقت الواحدة تكون قاعدة، وخاصة إحنا يعني الأمهات تتذكر بيتها وجاراتها ويعني شغلها وحلتها الجميلة. أول حاجة ممكن تعملها تقول يا رب رجعني لبيتي، يا رب رجعني لناسي، يا رب السودان يسلم، ويا رب السودان يكون آمن ومستقر. فالدعوات دي بصراحة يعني هي ما بتقع الواطة، لكن أكيد ربنا عنده أذن سامعة وساغية بسمع كل حتى أنين الحاجة إحنا بنتونس بها بينه وبين نفسنا هو عارفة وشايفة. فدي أنا بحسها دي أمنية كل سوداني زي ما أنت قلتي إنه بلدنا ترجع وتنعم بالخير والاستقرار، وما مش تبقى بس زي الأول لكن تبقى أحسن وأحلى وأجمل كمان من الأول. أستاذة نجلاء، طبعا في كل مرة حقول نجلاء ومرات حقول أستاذة نجلاء. أستاذة نجلاء، بما أنك يعني أدتيني البطاقة كانت ناقصة شوية فحابة أنك تكمليها لي، أنا عارف عايزة أعرف يعني بطاقة كاملة كده عن نجلاء أبرها.
1: أنا اسمي نجلاء أبرها قدي، أنا من شرق السودان من ولاية كسلة. كل مراحل تعليمي كانت في شرق السودان في كسلة تحديدا، من الأساس لغاية الجامعة، وبعد كده الشغل. أنا أساسا شغالة أستاذة، بديت في المدارس الحكومية، ومن هنا بحيي إشلاق الجيش تحديدا لأن اشتغلت هناك ما يقارب 12 سنة في مدرسة الحامية بنين. تحية للمعلمين والمعلمات، وفي الصباح ده بذكر كل المعلمين والمعلمات الذين واروا الثرى ولكن هم في السرية والموجودين، ربنا يديم الصحة والعافية يا رب.
2: أمين يا رب، أمين. المراحل اللي أنت يعني خضت فيها المهنة الجميلة دي.
1: أنا بديت التدريس سنة 1998، بديت في مدرسة الحامية بنين واشتغلت فيها 12 سنة، ما طلعت منها إلا على التعليم الخاص بعد كده. فكان الشغل بجد يعني شغل مميز جدا، البيئة جميلة جدا، بيئة بسيطة، بيئة راقية، بيئة التعامل فيها جميل جدا جدا. ومن هنا بذكر كمان أستاذ محمد قاسم كمدير للمدرسة، تحية له أينما كان. فبجد يعني كنا تيم متماسك، تيم بجد، عملنا عمل عظيم جدا وسط أبنائنا، لأنه معظمهم آباءهم يا إما شهداء أو في الجيش في مناطق العمليات. فبجد كنا لهم، عايز أقول كنا لهم فعلا أمهات وآباء قبل ما نكون معلمين.
2: أمين يا رب. وخاصة برضو الطلاب، أكيد عندك ذكريات وأسماء لامعة كانت بالنسبة لطلابك.
1: أكيد أذكر منهم طلاب زي جاكسون ده كان زول مميز جدا، وكان في واحد اسمه شول. شول ده دخل التعليم بالمناسبة، هو من جنوب السودان، فلما جاء المدرسة جاء كبير جدا في السن، فقرى لغاية سنة خامسة، بعد كده حب إنه يفيد كذا سنة عشان يمتحن ويمشي لقدام، كان الامتحان من تامن. فقال هو عايز طوالي من خامس يعمل طوالي لتامن ويمتحن. فيمكن لقى معارضات كثيرة لأنه المنهج ماشي متكامل بالذات الرياضيات اللغة العربية، فقال أنا بقدر. المهم نتيجة لحماسه وقوته، هو كان أسرته انتقلت للخشم القربة في شرق السودان، ففعلا مشوا امتحنوا نجح. وأتذكر الموقف الجميل، جانا شال النتيجة بتاعته بتاعت الأساس وقال لي أنا نجحت وجاب 200 وكسر. فكان دي حاجة عظيمة جدا جدا جدا. أتمنى إنه يكون سامع كلامي ده الليلة يعني ويا رب دفع كده لكل تلاميذنا وتلميذاتنا في المدارس. يعني التعليم ده ما له سن معين، يعني متى ما انت عايز تتعلم هتتعلم من المهدي الى اللحد زي ما بنقول.
2: ايوه، محتاج بس المثابره والاصرار زي ما هو شول ده اصر على انه لازم. احنا عندنا طبعا انه يقول لك فططو فصل فصل دي الجملة أو الكلمة المتعرف بها في الحلة، بالذات الزلمة يكون زول يعني نابغة كده ومجتهد متفوق، فبيحس إنه هو ده اللي عنده الأحقية، يعني إحنا ده ضامنينه أصلا. فلكن لما يجي واحد كده شوية مستوى إحنا ما بنثق فيه إلا ما لم يكون في معلم فعلا واثق ويعني مؤمن في قدرات الطالب ده إنه فعلا حيتخطى وحيكون يعني يحرز نجاح باهر جدا جدا. فده تقريبا أنتو يعني معلمين اللي بيتعاملوا مع الطلبة، يعني التشجيع المستمر
1: ده شيء أكيد. طبعا البيئة المدرسية بتلعب دور كبير في إنها بتشجع بتنمي مش بس التعليم بس قراية وكتابة، لا حتى المقدرة الطفل مهاراته بنبدأ نثقل في هذه المهارات عشان نطلع لنا تلميذ ما بس ناجح في كتابة وقراية، لا بعد شوية ممكن يتبوأ مناصب إن كان في حكومة إن كان في غيره بيتبوأ المناصب، فمحتاج يكون شخصيته، والشخصية دي بتتكون دائما من التعليم الأساسي لأنه ده أساس بيخليشنا ينمو ويكبر لقدام ويكون شخصيته يكون مهاراته يعرف في المستقبل هو عايز يطلع شنو بالضبط.
2: أمين يا رب، وإن شاء الله رب أستاذة نجلاء ربنا يعني يقويكم ويدكم الحكمة والقوة، لأنه ده محتاج ده جهد كبير بتبذل بصراحة. فربنا يعني عافيكم كده وتكونوا فعلا يعني زخري للطلاب ومنارة كده يعني وقدوة يعني حقيقية. في طلاب يقول لك يا أخي أنا عايز أكون زي أستاذ فلان، واحدة تقول لك أنا عايز أكون زي أستاذة نجلاء، فده فخري يعني بالنسبة لأستاذ إنه يعني طلبة صغار يتمنوا إنه أنا يعني طالب صغير أنا بدرس أشوفه لقدام هو فعلا مش زي كمان هو ممكن يكون أحسن مني.
1: فعلا ده كلام سليم، وأنا شخصيا طبعا من وأنا صغيرة بشيل الطباشيرة وفي البيت أبوي عامل لي سبورة بأسمنت كده في الحيطة.
2: أيوة.
1: فبحاكي الوقت كله معلماتي الوقت ذاك في المرحلة الابتدائية بيتكلموا كيف بيمسكوا الطباشيرة كيف، حتى ألبس ثوب أمي عشان أحاكم في لبسة الثوب.
2: أيوة.
1: واقف وأتكلم مع نفسي في السبورة. فالله يرحمها أستاذة فاطمة العاز علمتني اللغة العربية، أستاذة فوزية المبارك الله يرحمها برضو اتوفت قريب فوزية المبارك، ربنا يرحمهم بجد يعني كانوا فعلا قدوة لي. ومن صغيرة أنا كل زول بيسألني عايزة تبقى شنو أقول لهم عايزة أبقى معلمة زي أستاذة فاطمة العاز.
2: يا سلام.
1: فيعني لف الزمن ودار فعلا يعني حققت الأمنية اللي جواي، وده أكيد كان نتاج للحاجة الجميلة اللي قدموا لي معلميني، ما بس كانوا بيقروني بيكتبوني لا، بس كانوا بينموا فينا برضو كيف إن يكون عندنا شخصية من خلال الطابور الصباحي. نقدم برامج يساعدونا في إعداد البرامج كمشرفين صف داخل الفصل. نعم. بكرة الطابور علينا يا بنات، يلا نجتهد كلنا. يلا يا فلانة انت حتقدمي المقدمة. أيوة. وانت حتقولي نشيد العلم وانت حتقولي غيره، فبنمو فينا حاجات جميلة جدا جدا لليلة أنا بتذكرها كأنها حدثت أمس.
2: يا سلام.
1: وده بنفسه اللي احنا بنعمله في تلاميذنا. لازم يكون عندنا قعدات معام بنقعد معام نتحاور. أيوة. نجهز للطابور الصباحي، فده بينمي في كل طفل صغير انه شخصيته في المستقبل حتكون كيف، بتبدأ من المدرسة ومن البيت وتنتقل بعد ذاك للمجتمع.
2: يا سلام، عشان كده بنشوف بجد يا أستاذة نجلاء إنه في طلاب الواحد يكون شدة ما خلاص هو ارتبط وجدانيا وحتى يعني ذهنيا بالمدرسة، بتلقيه يعني متين الوطن تصبح عشان يمشي المدرسة، وفي عكسهم تماما أنا ما عايز أمشي المدرسة أنا ما حاب والبكا والتحانيس من الصباح. في فريق بين الاثنين ديل، ده بيكون لقى شنو والتاني بيكون ما لقى شنو.
1: ده أكيد يا أستاذ إيناس. واحد بيكون لقى تشجيع من المعلمين الموجودين حببوا فيه المدرسة وخلوه يكون يقول 200 الوقت التصبيح أشيل شنطتي وأجري المدرسة ألاقي أصحابي ألاقي معلميني. فأنا عايز أقول هنا وأوصل رسالة لكل المعلمين، أنا ما بهتم بس بالتلميذ النابقة والتلميذ اللي أنا شايفاه أكاديميا ممتاز، في تلاميذ عندهم ميول أخرى غير الأكاديمية، فأنا أحاول أدرس وأفهم كل تلميذ وأحاول أكون قريبة. كل ما قربنا من تلاميذنا إحنا ما عارفين الحاصل شنو في البيوت، ما عارفين الحاصل شنو في المجتمع، فكل ما قربنا منهم بنخليهم يفهمونا وإحنا كمان بندي فرصة لأنفسنا عشان ما نفهمهم، وكل ما إحنا فهمناهم كل ما حببنا فيهم المدرسة. والتلميذ الآخر الكره المدرسة ده بيكون أكيد ما لاقي نفسه، ما لاقي اهتمام كافي مننا كمعلمين، ما لاقي إن نوجهه التوجيه السليم. يعني حتى لو في زول أكاديميا ما قادر فإحنا نحاول ننمي أشياء أخرى، نطلع زول ناجح للمجتمع بكل أشياءه سواء كان أكاديمي أو حرفي أو غيره. فده الشيء اللي إحنا لازم نزرعه، حب المدرسة وحب التعليم وحبنا لبعضنا بعض. نعم. وزي ما بيكلمنا الكتاب المقدس المحبة. فالمحبة بتكسر كل حاجز كل وبتكسر كل شيء. المحبة لا تسقط أبدا مهما كانت الظروف ومهما كانت الأحوال ومهما كانت التحديات.
2: نعم. طيب أستاذة نجلاء، في يعني عبارة كده بيشيلوها هن أول ما يسجل الطالب في المدرسة، يقول للمدير أدتكم له لحم، أدوني له شنو عظم. فمن هناك بتبدا معاناة الطالب، ويا اما حب المدرسه ويا اما كمان شنو سابه في النص وشاف له اي مخرج تاني. فاكيد احنا حتى ذاتنا يعني اولياء الامور مرات بنكسى شويه على طلابنا، طبعا بدافع انه نحن عايزينهم يتعلموا ونحن عايزينهم يجتهدوا واحنا عايزينهم يطلعوا زي استاذ فلان او الباشمهندس فلان او الدكتور الفلاني، فبنكسى عليه وبنفتكر انه القساوه دي هي اللي بتطلع منه زول ناجح. فعشان كده لما يكون في عقاب يقول لك لا زيدوا بالزيادة.
1: ففعلا المقولة دي أنا أقول إلى حد ما ممكن تنجح برضه ممكن ما تنجح.
2: ما تنجح،
1: لكن إحنا نكون عندنا المرونة. أنا ممكن بالتوجيه وبالإرشاد أقدر أمشي مش الطالب في المدرسة حتى ولدي في البيت، لكن أحيانا بضطر إنه لازم أرفع عصا التأديب زي ما بقول الكتاب المقدس. العصا لما أرفعها في فرق لما أرفع للتأديب، وفي فرق لما أجي أنا هايجة وغضبانة وزعلانة من الموقف المعين اللي هو عمله. فأنا بحاول دائما وأبدا إنه شنو يكون في حبة من الرقة من المحبة،
2: توازن.
1: حتى لما أنا عايز أضرب لازم أفهم التلميذ ده أنا عايز أضربك عشان الحاجة الفلانية دي غلط أو السلوك الفلاني ده غلط، وما عايزك تمشي في لقدام، عايزك تكون زول كويس وناجح. لو أنا أديت مقدمة كويسة قبل ما أنا استخدم الصوت فأنا كده بقدر أفهمه أنا عايز أضربه لشنو يفهم، وبعد كده أكيد هو لما يمشي يقعد مع نفسه حيراجع نفسه وحيعرف إن أنا ضربته بمحبة. لكن لما أجي من هناك هاجة وشايل الصوت ورات رات رات خمسة ستة سبعة مشكلة. وبعدين يعني بقدر المستطاع نقلل من عدد الضربات، ضربة ضربتين كفاية جدا، ما إلا خلاص أنا أطلع غضبي كل جواي. لا ما أطلع الغضب الكل جواي. أحاول أعامله بمحبة أفهمه عشان يفهم أنا ضربته ليه.
2: يا سلام. طيب معانا كده نستشير الناس الموجودين معانا، يا فضل رأيك شنو في قالت أستاذة نجلة ضربة ضربتين أو صوت صوتين كده خلاص يكفي؟ هل أنت حضرت الزمن اللي بيجيبوا فيه أربعة طلاب من الفصول الكبيرة؟ حصل حاجة زي دي مش كده؟
1: بتحصل كثير كانت.
2: طبعا دي كانت يعني مواقف صعبة شديد وخلت يعني معظم الطلاب يعني خلاص يكرهوا المدرسة ويكرهوا الدراسة ويتنازلوا عن أحلامهم وطموحاتهم، وبجد يعني يكونوا يعني بعض الأساتذة أو المعلمين سبب في إنه الطالب يهجر المدرسة. فأكيد كان في برضو نوع من العقاب قاعد يكون صعب جدا جدا.
1: كان في عقاب قاسي صراحة. أيوة. في زمننا حكاية شلك المسطرة وين في يدينك بيجاي.
2: أيوة.
1: عشان تتوجع، وحكاية إنه يجيبوا تلميذين من الفصول الكبيرة ويرفعوك في الكنبة ويضربوك. لكن حاليا أنا بشوف إنه مع تطور علم النفس والناس عرفت وفهمت أثر الضرب على نفسيات الأبناء، فالناس وصلت لمرحلة من الوعي سلبية. أيوة ففي آثار سلبية كثيرة، فعشان كده الناس بقدر المستطاع تحاول تقلل من الضرب. التفاهم والكلام والحوار، المرة الأولى أنا أكلمه وأقول لي أنت عملت الحاجة دي غلط، ما تكررها مرة تانية، كرر المرة التانية، أقول دي المرة التانية أنا أنبهك. أيوه. لو أنت كررتها المرة الثالثة أنا هعاقبك.
2: أيوه.
1: ما كل العقاب بيكون ضرب، ممكن أعاقبه، أنقله حتة من الكتاب دي بتخليه يتعلم الخط.
2: أيوه.
1: يفهم الكلام. في نشيد أكتب النشيد 3-4 مرات. في خطأ إملائي مثلا، بدل ما أنا أدقه على أقول لي يا ولد أديتكم إملاء بيغلط كله غلط بخمسة صوت. لا مبالغة. يعني كل غلط ده لو كرروا 3 مرات وتاني يوم سمعته لي حيحفظوا.
2: أيوة.
1: فالعقاب أتفنن، وأنا برايك معلم، أنا فنان أشوف الأسلوب اللي بينفع مع سين من الناس ممكن ما ينفع مع الآخر. فأنا كمعلم أكون فهمت تلاميذي ودرستم، يا تول بينفع معه الكلام البراحة، يا تول بيمشي بكلمة، يا تول بيمشي بنهرة، يا تول بيمشي بضربة. فأنا بعد ذاك بصنف فصلي وبشوف العقاب الأمثل، وكل مرة أتفنن في نوع العقاب لغاية ما أصل ما أنا غرضي الأساسي إنه أوصله لحتة سليمة.
2: نعم. عارفة يعني لا بجد، وانت يعني بتقولي كلامك ده انا ما قادر اتخيل شكل المدرسة والطلاب ولا الطالبات اللي انت بتدرسيهم، اكيد كانوا يعني ناس مرتاحين جدا وبيحبوك شديد جدا، والكلام ده انا حاساه انه هو ما مجرد كلام لكن هو فعلا تطبيق عملي، لانه احنا محتاجين يعني في الفترة الجاية بالذات لنوع زي ده من الاساتذة او المعلمين يكونوا منفتحين، يعني يكون في ذاته تدريب لهم، يعني تدريب في كيف إنه التعامل الحديث اللي ممكن يكون مع الطالب، لأنه إحنا لسه ماشيين بالتعامل التقليدي اللي شناه زمان من الأساتذة، ويعني هم ما قصروا فعلا، ربنا يديهم العافية وألف شكر وتقدير لهم، لكن في حاجات دخيلة لأنه الأجيال اختلفت، فأنا محتاجة إنه أنا أواكب ما ينفع للجيل الحسي حاليا. النفع معي أنا زمان ممكن ما ينفع مع بيتي هسي أو الطالب الموجود معي في المدرسة، فأنا كأستاذ محتاج أتفهم ده وأشتغل على ده، أو أشغل نفسي يعني أدرب نفسي أكتر في إنه كيف أنا أقدر أكتسب أساليب جديدة وأتعلمها كمان. حتى
1: فعلا يا ايناس كلامك سليم جدا جدا، يعني الاسلوب الزمان النفع معانا زمان مش الضرب في المدرسه، زمان ممكن انت ماشيه في الشارع عملت اي غلط اي زول من الجيران يضربك، وكان الناس بتتقبل الموضوع ده عادي، حتى لو جيتي بشكوى الناس البيت يقول لك ايما لو ما غلطتي ما كان ضربك، ما في زول بيقول لك لا غلطان ليه يضربك، او يمشي يقول لي ليه انت تضرب جناي. فالزمن يتغير يا جماعه، حاليا الناس اترقت في التربيه، الناس وصلت لك حاجات كثيرة في علم النفس، عرفت التأثيرات السلبية في الأساليب اللي إحنا زمان اتبعها معانا لما التحية والتجلة معلميننا.
2: نعم.
1: فالجيل اختلف، التغنيات اختلفت، الطرق اختلفت، فعشان كده زمان بس البيت هو اللي بيأدب والتاني المدرسة. حاليا البيت بيأدب، المدرسة بتأدب، عندك وسائط وعندك حاجات كثيرة بتلعب، التكنولوجيا دور كبير في تكوين الإنسان. فإحنا محتاجين برضو كمعلمين نكون مواكبين، نطور أنفسنا من خلال ورشات العمل، نجيب اختصاصيين نفسيين يدربون إحنا كمعلمين، عشان نحن بعد كده نعرف الأسلوب الأمثل للتربية عشان نكون مواكبين للعصر اللي إحنا موجودين فيه.
2: بالمناسبة يعني الحاجة الذكرتية بتاعت إنه نجيب دكاترة نفسيين، لأنه مرات إحنا اللود الكبير اللي علينا إحنا كأساتذة محتاجين نتشفي منه عشان نقدر بعد كده نتعامل مع الطالب المسكين البسيط ده. فمرات عدم فهمنا لوضع الطلاب أو يعني حالاتهم، حتى هم ذاتهم يعني نحن بنحس إنه أنت ما لك عندك شنو أصلا، أنت لو كنت زيه ما بعرف شنو. فأنا بحاول إسقاطاتي كلها يعني أو مشاكلي كلها وتشوهاتي كلها أرميها في إنه في الطالب الصغير اللي ممكن يكون في الصف الثاني ولا الثالث. فأنا فعلا كمعلم محتاج أول حاجة أتدرب وتعافى نفسيا، لأنه بجد يعني يا أستاذة نجلاء خاصة في الظروف الاستثنائية اللي مرت بها بلدنا دي، محتاجين نعيد إعادة تأهيل تاني من أول وجديد، مش لطلابنا بس حتى معلميننا، لأنه صعب صعب صعب جدا جدا.
1: ده كلام سليم جدا بجد، يعني محتاجين شفاء نفسي يشفينا أول إحنا من اللي تعرضنا له زمان.
2: أيوه.
1: وما نجي بنفس الفهم اللي احنا زمان جوانا ونجي نفضي كل جوانا في المسكين اللي قدامنا. الماما عارف ظروف بيته شنو يعني. انا من الحاجات اللي انا الجميله شفتها، انا مشيت في البدايه قبل ما يتعين في التدريس بينزلونا تدريب في مدارس. التحيه للاستاذ فضل، ان شاء الله يكون بيسمعني من كسلة، فودونا عشان ما نتدرب معاه في مدرسه اسمها مدرسه التاكا. مدرسه التاكا دي هو جنب بيته، هو بيعتبرها بيته الثاني، فالتلاميذ كلهم بيحبوه لدرجه بعيده جدا جدا. فالاستاذ ده يعني مش بس علاقته مع التلميذ داخل المدرسه، لا في الحله يعني، جاء المغرب يا ولد خش بيتكم، يا فلان حافظ كل التلاميذ باسماء ابهاتهم، ايوه، وفلان ابرها البيت المغرب فلان كده بالاسماء،
2: ايوه.
1: فكان بيعمل حاجه جميله جدا جدا. عارفه الدرج بتاعه يا ايناس فيه اقلام بتاعه رصاص فيه جلادات. فالزول ده بيعمل شنو؟ أي كراس، هو بدرس رياضيات، أي كراس جاه المكتب ما مجلد بيشيل جلاد وبيجلد. ليه؟ عارف فلان وضعه المادي شنو.
2: نعم.
1: بيجي داخل الفصل عنده كرتونة صغيرونة كده بيخد فيها كمية من أقلام الرصاص وداخل الفصل. أي تلميذ ما عنده قلم خلاص الفصل حافظ النظام.
2: يا سلام.
1: بيجي بيشيل قلم بيكتب وبيشيل رجع في الكرتونة نفسها، وبعدك بيشيل بعد الحصة كرتونة برجعها جوا. فأنا تعلمت منه حاجة جميلة جدا جدا. يعني أول حاجة أنا لازم أعرف تلميذي ده البيت اللي هو جاي منه وضعه شنو، نفسياته ماله، حاصل لشنو الليلة. لاحظت مثلا الناس دي الليلة قاعدة كده مضبلنة، وده ما طبيعك، طبيعك فرفوشة بتتونسي وبتتكلمي. أجيك يا أشيلك بعيد كده طرف، يا ناس الليلة مالك انت ما على عاداتك. فكل ما نخلق جو بتاع تعامل مع تلاميذنا نفهم الحاصل لهم، نعرف أسبابهم، كل ما إحنا خلقنا بيئة دراسية جميلة. وبذات وضع الحرب حاليا يعني خلف ما خلف من المشاكل،
2: أيوه،
1: من التشتت، من التفكك، من النفسيات، من الأتعاب. فإحنا محتاجين هسي نتعلم من كل مكان إحنا موجودين فيه، نشيل الحاجات السمحة اللي إحنا لقيناها نعكسها على بيوتنا، على مجتمعاتنا، على مدارسنا، نفهم الحاصل في السودان حاليا. محتاجين نتكاتف مع بعض، محتاجين نخط يدنا في بعض،
2: أيوه،
1: محتاجين نعبر بتلاميذنا وببلدنا وبمجتمعاتنا لبر الأمان والسلام لقاية ما نرجع أحسن مما كنا.
2: يا سلام أستاذة نجلة، بجد يعني أنت يعني ضربت في نقطة مهمة جدا جدا، في أنه نحن كمعلمين محتاجين نتشفع نحن في الأول، لأنه المرحلة الجاية دي مرحلة صعبة جدا جدا. مرات بنستقيل بالطفل الصغير أيا كان، إذا كان موجود في البيت ولا في المدرسة، على أساس أنه هو ما حاسب الوضع، أو أساسا الوضع ما مؤثر فيه، مؤثر فينا أنا الكبير وأنا التعبان وأنا الشقيان وأنا المضغوط. فيعني بنبخس مشاعر الطفل أو الطالب. فإذا جاء المدرسة دائما يعني في في في في محاباة قاعد تحصل في إنه أنا الطالب النظيف ولا وجايب شنطة سمحة والكراسات نظيفة ومجلدة، معناته الطالب مهتم وأهله مهتمين. وأما اللي بيجيني شوية شكله ما ظريف ومهم مغبش كده، زي ما هو كلنا يعني مرينا بالمراحل دي، شنطته دمورية زي ما كنا بنشوف، يعني مناظر كثيرة ممكن تكون صعبة، ده الأهل لا مهتمين لا هو مهتم ولا شنو. فدائما يعني إحنا عندنا اثنين، ما في وسط، يا إما أنت حالك تمام يا إما أنت ما ما ما يعني حالك ما يعني ميسور. فإحنا محتاجين زي ما قلتي نتفهم وضع الطالب، حالته في البيت، وضع ناس البيت هو شنو، وبعد كده وضعه هو ذاته وتأثير الوضع بتاع ناس بيته عليه هو، على نفسياته وعلى تحصيله، حتى بعد كده نقدر نتعامل معه ونشوف هو في هاته نقطة هو محتاج. وأنا بصراحة يعني بحيي الأستاذ اللي كان يعني عنده خطوات عملية يعني في إنه يشيل أقلام ويكون عنده جلاد، فدي حاجة سمحة. فأنت بتقول للطالب أمشي اشتري جلاد وأمشي جيب قلم، وما عنده قلم ليه نجلده ونضربه عشان هو ما عنده قلم، ما إنه حاجة بسيطة. أنت كمعلم حالك ما كويس لو جبت لك دستة بتاعت أقلام وخطيتها، ما ضروري يشيلها معه. أنا عجبتني يعني الحركة اللي بيعملها الأستاذ، عجبتني جدا جدا. فإحنا محتاجين دي واحدة من الحلول اللي إحنا ممكن نقدمها عشان نقدر نرتقي بالطالب اللي ما عنده ده، يحصل ال ال ال ال ال عنده يقدر يكتب واجبه بدل ما يجي زي ما جاء يرجع. لا نحركه خطوتين لقدام
1: فعلا. ففي الوضع الحالي اللي احنا فيه في السودان ما اجي من الصباح اقول للتلاميذ يا ولد امشي بكره كل زلجي نشيل 5 كراسات. ففي واحد حيجي شايل كراس, في واحد حيجي شايل 5 ومكتمل ومجلد وجاهز وكل شيء. فده بيرجع دائما زي ما قلتي للظروف وللأوضاع. فإحنا محتاجين في الفترة الجاية بجد بجد يعني محتاجين نغير من أساليبنا السابقة. وضعنا الحالي مختلف. أيوة. نفهم النقطة دي كويس وما نضغط على التلميذ أكتر من اللازم. يعني كراس واحد كبير ممكن أنا أقسمه,
2: تقسمه.
1: المشكلة وين؟ أقسمه لاثنين. يا ولد ده الصفحة دي زمان بيطبقوا لنا الصفحة في النص كده وبيكتب فيها
2: المادة
1: مثلا إملة وبيجاي بيكون قراءة. ممكن أعمل الحركة دي يعني لغاية ما أمورنا تصلح وأوضعنا تصلح. عشان شنو؟ ما أنفر التلميذ الوضع تعبان. أحاول بقدر المستطاع أنا أكون سند للبيت وللمجتمع وللبلد اللي أنا فيه. أكون أنا الملاذ لتلميذي.
2: أيوه.
1: عشان ما يقدر إذا حصلت لي أي حاجة يجيني. ففي معلمين كانوا بيجوم تلاميذ بيقول لي ما عندي حق الفطور. فبيطلع من جيبه وبيدي حق الفطور.
2: يعني لو كان هو ما استعمل له أو يعني ارتاح معه ما كان حاجة يقول كلام زي ده.
1: فالتحية لأستاذة مونة كمان هي الوكيلة بتاعت المدرسة. فدي كانت بتدي التلاميذ اللي ما عندهم ورقة بتكتب للبوفيه ورقة. التلميذ بيمشي البوفيه وبيشيل الفطور وبعد ذاك هي شنو بتسدد من جيبها. فدي حالتها مدرسة خاصة. فحتى المدرسة الخاصة فيها ناس برضه أوضاعهم يمكن أنا جبت كل ما عندي عشان دخل تلميذي ده المدرسة الخاصة ووضعي برضه ما مكفي. فإحنا دائما نكون مرنين, نتعامل بمرونة, نتعامل بفهم, نتعامل بوعي بإدراك, نفهم نفسيات تلاميذنا زي ما قلت. مهم شديد, مهم شديد يكون عندنا قعدات ولو حصة في كل أسبوع أو أسبوعين حصة واحدة نقعد كده من غير قلم من غير طباشير من غير أقعد ومن غير أسمع ومن غير أفهم نتونس. والونسة دي بتخليني أنا أفهم كل تلميذ هو شنو بيفكر, كيف عنده شنو ميول, شنو حاله, شنو. فده بيخليني بعد ذاك أحدد أنا أتعامل معه كيف.
2: على فكرة حتى من خلال الونسة دي بتلقي في طلاب موجودين برضو يتحننوا على أحوال بعض الطلاب من حكاويهم وكده. فتلقي الواحد يعني لو عنده 2 بيحاول يشارك مع الطالب اللي ما عنده. فهي ما موضوع بس أنا كأستاذ أنا عشان من الونسة دي أعرف حال الطالب ده هو شنو ولا وضعه شنو, لكن بالمناسبة من خلاله أنا برضو بعلم الطالب ده كيف يحس بأخوه المقاعد معه في الفصل. وإذا عنده 2 تلقيه بكرة جاب ليه. فبرضو دي يعني علاقة يعني بتنشي علاقة قوية وجميلة جدا جدا بين الطلاب.
1: ده كلام سليم. فمرات بتحصل احتفالات عياد الميلاد والحاجات البسيطة وتعالوا الليلة نقوم يوم بتاع فواكه نجيب فيه فواكه. فده بيساعد انه التلميذ اللي ما عنده اللي ما قاعد يقدر يتحصل على فواكه يلقى حاجة حاجتين يأكلها. في نفس الوقت كده بنتكاتف مع بعضنا بنخلق حاجة سمحة المشاركة. نشارك فطورنا, نشارك فواكهنا, نتشارك في الكلام مع بعض. فدي بيئة صحي, بيئة مدرسية بتكون سليمة وصحيحة لكل تلاميذنا وبنعبر ببلدنا لبر الأمان.
2: أمين يا رب أمين. أستاذة نجلاء يعني أنا سعدت جدا جدا بفقرتنا الأولى. ويمكن يعني الجاي هسه حاليا نقول الناس اللي بيتكلموا في شنو ده كان ده الزمن الجميل اللي عدى ومضى. وإحنا يعني في الفترة الجاية ما معروفهم حسا في طلاب أساسا هسه حاليا بيقروا كل الناس في حالة ضرب وكر وفر. لكن يعني أكيد حتستقر البلاد والمدارس يعني في البدد يعني إن شاء الله أتمنى إنها تستمر ولسه بتتجهز عشان ما تفتح في بداية السنة. ربنا يوفقهم كمان وكل التجهيزات تكون يعني تكتمل يعني تكون على أكمل وجه. وكمان معلميننا ربنا يدون الصحة والعافية. وأكيد كل معلم هسه حاليا موجود في بلد مختلفة في الشتات ولا حتى في داخل السودان في ولايات مختلفة بفكر إنه يرجع يشوف مدرسته وشوف طلابه. لأن أنا بفتكر إنه الوحيد اللي ما بتنازل

0: لأسلوب أفضل عشان ما سوداننا فعلا يمشي للأفضل إن شاء الرب وعشنا.
1: أمين إن شاء الرب وعشنا. ومن هنا كمان بجدد التحايا والترحاب بكل زول موجود معانا على الصفحة ولكل زول انضم لنا هسه حاليا. بقول لك ما جيت متأخر, يمكن ده الزمن المناسب اللي انت جيت فيه, خليك موجود معانا لأنه لسه رحلتنا مستمرة. وإذا انت موجود على الصفحة معانا ما تخليك قاعد ساعة, عايزينك تتفاعل معانا إذا بلايك ولا بقلب, وبالأكثر حنفرح وننبسط أكثر إذا رسلتنا الرسالة شاركتنا فيها بنقاط مهمة في موضوعنا إحنا ماشيين نتناقش فيه. خليكم قريبين أعزائنا المستمعين, ما تمشوا بعيدين, حنطلع فاصل ونرجع نواصل أكيد مع أستاذة نجلاء أبرها الليلة في موضوعنا عن آداب الحوار واحترام الآخرين.
2: الدنيا ماشة والحياة ما بتقيف, لو في شيء يتعكس عليك أو أملك خاب كده شوف وتأمل الساعة, الوقت ما بيجيف, كان وقفة الساعة ولا تعطلت, لو خسرت وقتك ما بتعوض ولا بترجع زمنك ورا, عشان كده استمر كمل طريقك وحقق هدفك مهما تلاقي, ما تقول صعوبات ومشكلات ومعطلات, قول تحديات وقرر تنتصر في النهاية, غير عباراتك, جدد لغتك وانت حتقدر, وكن واثق إنه بكرة أحلى وبعده أجمل.

0: رجعنا من جديد مستمعينا الأعزاء، وبجدد التحايا والترحاب، بقول لكم أهلا ومرحب بكم، وحباب كل زول جانا في الوقت ده بنقول له أهلا بكم. أستاذ نجلة، عندنا يعني رسائل من الأحباب والأصدقاء، يمكن الكلام أخذنا كده وما حب يعني ما قدرنا نقرأ رسائلهم ونشاركهم معنا، لكن رأيك شنو كده نشوف الرسائل الناس بتصبح علينا ونرجع نخش في موضوعنا.
1: جدا، وبقول حبابكم عشرة لكل زول رسلينا أو يتواصل معانا، حابين نشوفكم بتقولوا في شنو، نسمع وناخد وندي مع بعض.
0: أكيد. طيب عندنا صديقنا مدسر بيقول صباح النور والسرور. أهلا ومرحبا بك يا صديقنا مدسر، سعيدين جدا جدا إنك تكون معانا في صباح بلدنا. وكمان عندنا صديقنا أحمد سليمان برضو بيصبح علينا بيقول صباح الخير والياسمين. أهلا بك يا صديقنا أحمد، ويا رب أنت يعني صباحاتك بخير ويعني أصبحت كويس وما عليك أي عوجة. صديقنا جبارة أحمد برضو بدينا قلب كده جميل ولايك، حبابك يا صديقنا جبارة، وأتمنى إنك تكون موجود معانا وتشاركنا في يعني عنوان حلقتنا الليلة، موضوع الماشين نتحاور فيه. لولا مقدم بتقول صباح الورد والياسمين، حبابك يا صديقتنا الغالية. وماريو بيقول قناة فيها جبر الخواطر ما طبيعي، جبر الخواطر ما طبيعي، ربنا يحفظكم. يا سلام يا ماريو، انت جبرت بخاطرنا في الصباح ده، وفعلا ربنا يعني يدينا كلام فعلا يقدر يعني يكون يداوي ويشفي جروح قامت يعني وقلوب قامت من الصباح تعبانة. فكلام زي ده يا أستاذ نجلاء فعلا بيخلي الزول يكون يعني متأثر بأنه هو يعني أتمنى أننا فعلا نكون بقدر الكلام اللي بيتقال.
1: التحية لكل زول رسلنا، وبالأخص يا ماريو بجد جبرت خاطرنا، الله يجبر خاطرك، ربنا كده يخلينا كلنا نكون سبب سند لبعضنا البعض.
0: أمين يا رب، أمين أمين يا أميرو. وكمان بيقول أرجع تعال، يعني اسم جميل يعني أرجع تعال، بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحب بك وعليكم السلام، بيقول صباح الخير والسعادة راديو سامر، مستقبل السودان، استمر في دعواتكم، ربنا يحفظكم، التوفيق إن شاء الله كده، إن شاء الله يا رب، أمين. أرجع تعال يعني بدينا دعوات جميلة،
1: يا سلام.
0: نعم. وكمان صديقنا فضل تاور، حبابك يا فضل ناس كندا، بيقول صباح النور والبهجة والتفاؤل للأستاذة إيناس والضيفة العزيزة الأستاذة نجلاء أبرها، بسلم عليك يا أستاذ.
1: أهلا
0: فضل،
1: أهلا وسهلا.
0: بقول مستمعي ومتابعي ولكل مستمعي ومتابعي راديو سمر، راديو كل السودانيين أينما كانوا، وتحية خاصة لكم على هذا الطرح الراقي وشعارك الدافئ الذي يلمس القلب. شكرا يا صديقنا فضل، احنا فعلا اكيد كل المواضيع مرات بيكون من مقترحاتكم انتو، فاذا لو انتو حابين اننا يعني نتكلم في اي موضوع على منصة راديو سمر بنقول لكم حبابكم بكل مقترحاتكم اللي انتو بتطرحوها وشايفينها هسع بتنفع مع وضعنا الاني او

0: واقع السوداني. كمان عندنا صديقنا فضل برضو بيرجع بدينا رسالة طويلة وجميلة، لكن اسمح لي يا فضل إنه أنا أرجع بعد الفاصل الجاي أقراها، أو لما نخش ونتكلم في لب الموضوع نرجع ونقراها، لأنه يا نجلة هو بيتكلم عن موضوع الاختلاف. والغريب إنه هي رسالتين، طيب أنا حقرأ واحدة وأخلي الثانية لبعدين. بيقول الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية،
1: أكيد.
0: وفنحن يمكننا أن نختلف تماما في تشجيع فريق كرة قدم، أو في اختيار الألوان، أو في تقييم قضية معينة، ومع ذلك نظل نتناول قهوتنا معا بحب واحترام. أما الخلاف فهو عندما نسمح لهذا الاختلاف بأن يتسلل إلى قلوبنا فيتحول إلى ضغينة. وقال بالحب والإنسانية التي تفضلت بذكرها يا فضل، يظل الاختلاف لوحة جميلة تزيد الحياة غنى وتنوعا. عنده طبعا شعار معروف به الأستاذ فضل، بيقول أولا الحب أولا والإنسانية دائما. رسالة من أخوكم فضل كاتشو، رسالة جميلة ويعني ملانة بالكلام الجميل. فعلا الاختلاف ما ممكن يكون خلاف، ممكن نختلف لكن نرجع بالميسة نشرب قهوتنا وشاينا ونقعد نتونس عادي. أنا بفتكر دي القلوب الصافية والجميلة اللي يعني أقرب حاجة ليها المسامحة والغفران.
1: أكيد ده بيدل فعلا يا أخ فضل، بيدل على إنه الإنسان فعلا عنده محبة تجاه الآخر وقبول للآخر. لما أنا يكون عندي محبة تجاه الشخص الآخر بقدر أستمع له، في اختلاف الرأي لا يفسد للود
0: قضية
1: فعلا، فيظل الود كما هو لا يتأثر باختلافنا.
0: نعم، وإحنا محتاجين نتفهم ده. أكيد. يعني أنا ممكن أختلف معاك زي ما قال، أنا بشجع فريق وأنت بتشجع فريق، فإحنا غلبنا يعني ما يعني يولد
1: ضغينة
0: ومشاكل. زي ما قال واحدة، كانت يعني واحد من النكات الظريفة بموضوع كرة القدم، بما إنه إحنا هسه حاليا كده في كأس العالم وكل الرجال طبعا ما موجودين في البيوت، فجاء يعني اثنين بيشجعوا فرق مختلفة، يعني تراهنوا الزوج والزوجة على أساس إنه كل واحد فريقه هو اللي حيغلب. فالرجل جخاشي الفريق مغلوب طبعا، المرة قالت لي وي غلبناكم، قال لا وي طلقناكم.
1: فعشان كده اليوم عندنا نعمل حسابنا، اعملوا حسابكم يا أمهات ونسوان.
0: أيوة، فإحنا ما عايزين تحصل ضغينة ومشاكل يا جماعة.
1: أكيد
0: بسبب اختلافنا في آراء معينة أو في قضية معينة، زي ما ذكر لنا أخونا فضل، مرات بتحصل يعني الاختلاف مرات بيوصل نقطة صعبة جدا جدا، بيكون خلاف حقيقي يعني، فبيفسد هنا للود، هنا يا هو بيفسد للود قضية. فشكرا يا صديقنا فضل على يعني الطرح الجميل. دكتور ودلين بيقول أحلى صباح لكم راديو سمر، حبابك يا دكتور وسعيدين جدا دكتورة، فسعيدين جدا بمشاركتك معنا. يوسف أبو البدري بيقول صباح الخير راديو سمر، تنويرات كثيرة وبرامجكم دائما شيقة وطرح القضايا المهمة، تسلموا. شكرا يا صديقنا يوسف، وسعيدين جدا جدا يعني بالإطراء ده وكمان والتشجيع ده، ونتمنى انك يعني تكون دائما موجود معنا على الصفحة، لانه في اسماء بتكون يعني بجد بتدينا كده دفعة انه كل يوم الصباح نصحى عشان نجي الراديو نلاقي مستمعينا ومتابعيننا دائما موجودين في انتظارنا. كمان فضل بيرجع بيقول برضو رسالة جميلة وطويلة عن موضوع المدارس اللي تكلمنا فيه قبل. بيقول صباح الخير والجمال والتفاؤل للأستاذ الراقي إيناس، وللضيف العزيز الأستاذ نجلاء أبراها، بسلم عليك تاني، ولكل مستمعي ومتابعي راديو سمر. بيقول راديو سمر لكل السودانيين. بخصوص سؤالك يا أستاذ إيناس عن موضوع الضرب في المدارس، حابب أشارككم بقصة يعني طريفة من ذاكرتي في مدرستي أم حيطان الثانوية الابتدائية. قال كنا زمان بنمشي كالداري أكثر من 3 ساعات، وشنطنا كانت من الخيش والدمورية، لكن كان للتعليم قيمة وهيبة ومبادئ حقيقية. تمام. قال بتذكر أستاذنا الجليل يوسف سعيد، كان صارم جدا جدا وحكيم جدا، وبرضو الأستاذ كباشي اللي كان حريص شديد وصعب جدا في المؤسسة، اللي بيسموها ما قدرت أقرأها أستاذ فضل سوري. وبتذكر الأستاذة زينب اللي كانت أول ما أجي متأخر طوال تقول تعال الأربعة تعالوا الأربعة سوقوا بإيجاي ودخلوا رأسه تحت الكرسي. يعني فعلا أنا كنت بسمع القصص لكن الليلة عندنا واحد قصة واقعية جدا جدا. كر علي يا أستاذ فضل.
2: صعبة
0: شديد. بيقول وقتها كنا بنزعل لكن هسي بنعرف إنه إذا بدقوك معناه بحبوك وعايزينك تنجح وتفلح. وكان دافعهم هو الحرص والأمانة والمسؤولية والتربية الصالحة. لكن بالرغم من وفائنا وحبنا لزمننا الجميل لازم نعترف بوعي كامل إن الزمن يتغير والجيل يتغير، وبالتالي لازم تتغير أدوات التربية. الضرب والترهيب في مدارس اليوم ما بيبني أجيال، بيقول بل ممكن يكسر الشخصية وينفر أولادنا من التعليم. نحن محتاجين نرجع هيبة ومعنى وجدية تعليم زمان لكن بأدوات اليوم. تمام، بأدوات اليوم قال بالحوار والاحتواء النفسي والصرامة الإيجابية اللي بتحتضن الطالب وما بتكسره. الحب أولا والإنسانية دائما. فضل كتشو، رأيك شنو في تجربة أستاذ فضل؟
1: يا سلام، تجربتك كانت صعبة شديد. تجربة صعبة فعلا. ده كان متبع زمان، يمكن أساليبه مختلفة، الخراطيش تحت الكرسي، ما بعرف، أرفع يدينك فوق، أبرك بركابينك. ففعلا زي ما ذكرت في رسالتك إنه حاليا الزمن يتغير، فإحنا نغير من أسلوب العقاب بأسلوب أفضل عشان يتناسب مع المجتمع الحالي ومع الثقافة الحالية ومع الوضع الحالي.
0: يا سلام يا أستاذ فضل، أنا أتمنى يعني هو حس حاليا في كندا، وأتمنى إنه بجد يعني الحاجة دي طبعا أكيد بما إنه هو بيتكلم عن الوعي، أكيد يا أستاذ فضل ما تتمنى إنه ده تاني يحصل لأي زول، يعني لأي زول إن كان. طيب أليكس كوكو حبابك يا أليكس، ناس أمريكا، بيقول صباح السعادة لكل من لم تصله رسائل صباحية تخبره أن صباحه أجمل صباح. صباحكم ورد وفول وياسمين وبسمة أمل ونظرة تفاؤل تضيء وجوهكم يا رب وتسعد قلوبكم وتهمس لكم أنه بكرة بيكون كويس وأحلى بإذن الله. صباح السعادة. يا سلام يا أستاذ أليكس، باش مهندس أليكس، إحنا مبسوطين جدا بمشاركتك وبوجودك معانا في صباح بلدنا وبالرسالة والتصبيحة الجميلة دي. كمان آدم حسين بقول بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء. شكرا يا صديقنا آدم، وعايزيننا كمان تكون موجود معانا تشاركنا في محاور حلقتنا، وممكن نحكي عن تجارب زي كده ونستفيد منها ويمكن نضحك فيها كمان لأنه كان زمن مشى وعدى، لكن أكيد الفائدة كانت يعني كبيرة. زي ما قال إنه إحنا كنا بنفتكر إنه زول اللي بيضربوا ده كناية عن الحب والاحتواء والكلام ده، لكن عايزين نشيل داكا الجدية اللي كانت موجودة زمان لكن بأدوات تانية حتى تكون جديدة. فكمان سلوى سعيد بتقول أجمل صباح مع راديو سمر وموضوع شيق مع الأستاذتين إيناس والأستاذة نجلاء، موضوع مهم جدا جدا. سلوى سعيد أهلا ومرحب بك وسعيدين بطلتك وتصبح عليك.
1: يا هلا يا سلوى سعيد، زميلتي في فصل التلمزة، هلا ومرحبا بك، صباحك أسعد يا رب.
0: يا سلام. كمان إنصاف عبدو بتقول ده كلام جميل جدا، فعلا ربنا يرفع بلدنا السودان والناس ترجع والمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات كلهم يرجعوا لدراستهم وطبيعتهم، ولكن أحسن بإذن يسوع.
1: أكيد.
0: إن شاء الله. هيثم لالو، صباح الخير عليك يا هيثم، وسعيدين جدا بمشاركتك معانا. بيقول أسعد الله أوقاتكم بكل خير وتحية كثيرة لكم في الصباح يا غاليات أستاذ إيناس والأستاذ الفاضلة نجلاء أبراها. بيسلم عليك يا هيثم.
1: يا هلا، صباح النور يا هيثم، شكرا على مشاركتك أستاذنا الغالي.
0: أيوة، بيقول منورين راديو سمر وبرنامج صباح بلدنا، وكل التقدير والشكر لكل المتابعين والمستمعين، ربنا يبارك. شكرا يا هيثم لأنك أنت يعني موجود معانا ودائما بتشاركنا. ديسكفر محمد ديسكفر. حبابك يا محمد، كيف أحوالك؟ طمنا عليك وعلى يعني ناس البيت، إن شاء الله أصبحتوا بخير وبعافية. بقول صباح الخير والمحبة يا أنقياء القلوب وصانعي السلام. يا سلام. شكرا يا أستاذ محمد، ويا رب كلنا نكون كده، لأنه ربنا طلب مننا كده، إنه من ثمارهم تعرفونهم. إذا أنت وصفتني كده أكيد نشكر ربنا أنه هو الخد فينا ده. رأيك شنو في رسالة؟
1: فعلا بجد نشكر الله كثير على الكلام ده، وزي ما بقول الكتاب مقدس، من فضلة القلب يتكلم اللسان. ففي قلبنا محبة، في قلبنا ثقة، في قلبنا عطف، في قلبنا حنان تجاه أبنائنا، تجاه بلدنا. ده بيتعكس في أسلوبنا اللي احنا بنتكلم به مع الناس ومع أنفسنا.
0: نعم، شكرا يا محمد. وكمان نصري أبكر بيقول وصلنا متأخرين لكن بجد مشتاقين لكم أحبتي. يا سلام يا نصري، وإحنا كمان بالأكثر، وسعيدين بجيتك وطلتك ما تأخرت، لأنه راديو سامر يمكن ترجع وتلاقي البرامج تاني موجودة من أول، وتحضر حلقتنا من أول وجديد كأنك جيت هسع. فحبابك وسعيدين جدا بوجودك معانا. قدورة وتناصر بيقول صباح كله سعادة، وصباح أجواء الخريف اللي بتنعش الروح الأرواح وتسحر العيون بجمال الرب والإبداع في سير السحب، وهي تحمل البشريات بهطول الأمطار، وهي بهطول الأمطار وخرير المياه عبر الوديان والجداول، وكساوة الأرض بالخضرة اليانعة اللي بتسعد كل الناس. صباح طلة الأخت الغالية ذات الطلة البهية الأستاذة إيناس. يا سلام، شكرا لك يا أستاذ قدورة. بيقول وجمال اللوك، شكرا. يعني حاولت يا قدورة شوية يكون في تغيير. ونرحب الأستاذة الراقية نجلاء، بسلم عليك يا قدورة وتناصر.
1: أهلا وسهلا.
0: نعم، وجمال وحلاوة الظهور، الموضوع جميل جدا، آداب الحوار مهم، يجب الاحترام ومكانة الشخص المراد الحوار معه، والمكان ونسمع له جيد بعقلانية وفهم، ونتبادل معا واقنعه بمنطق واحترام، ويتخلل الحوار فكاهة. مشت وين رسالتك يا قدورة؟ فكاهة الطرفة، يعني الحوار يتخلل، وقال فكاهة الطرفة. ونشكر طاقم راديو سامر الجميل اللي بتحفنا دوما بالبرامج المرشدة والموجهة إلى كل المستمعين. وعبركم أحيي كل الأصدقاء المتابعين الجميلين، وعبركم وعبر الأسير أحيي كل الأهل بقرية الحمداب الجزيرة، وتقبل تحيات الزوجة الغالية مزاهر والأخوات أريج وإسلام، ولكم كل الشكر والتقدير والاحترام أحبتي الغوالي. يا قدورة وتناصر، إحنا سعيدين دائما، وزي ما أنت عارف يعني محبتنا لك قدر شنو، لأنك ما بتنسى مزاهر ولا الأخوات أريج وإسلام. ربنا يديهم الصحة والعافية، ويا رب كل يعني الجزيرة نسمع عنا كل خير، ويتكلم عن واحدة من المظاهر الجميلة في الخريف. يعني ده أنت أستاذة طبعا، اللي يكتبوا لك إنشا زي دي بتدي أستاذة لغة عربية؟
1: لا، لغة إنجليزية.
0: بتحب الإنشاء ولا لا؟
1: شديد. بالمناسبة أستاذ لغة إنجليزية، لكن بحب اللغة العربية والشعر جدا جدا.
0: فلما يجيك زول يعني بكتب ليكي يعني تعابير زي ده، أنت قبل ما تكملي بتديه 10 على 10
1: بجد. بأجواء الخريف الجميلة.
0: أيوة.
1: وبالذات أنا من شرق السودان، منظر الجبل في فصل الخريف. أيوة. والخضرة.
0: نعم.
1: والضباب، منظر جميل جدا جدا جدا لا يتعوض.
0: نعم، كسلة مشهورة بطبيعتها الخلابة وجبالها، وأكثر من كده طيب وكرم أهلها.
1: يا
0: يعني
1: سلام.
0: فبجد التحية لكل ناس الشرق، وخاصة كسلة، لأنه الليلة نجلة معاي يعني من المنطقة دي. بحييهم ويعني بشكركم أنتوا كلكم على مشاركاتكم الجميلة. ميخائيل داود بيقول صباح بلدنا، صباح الخير، أهلا ومرحبا بك يا صديقنا الغالي. أبو شادي الحارس بيقول صباح النور والسرور والورد المنسور راديو سمر. لكم كل التقدير والاحترام. حباب كل زول يعني تواجد معانا، وشاكرين يعني جد شكر من جوا قلوبنا على يعني الرسائل الجميلة والرائعة دي، وبسعدني جدا تصبيحاتكم ومراسلاتكم لينا. إذن مستمعينا، تعالوا مع بعض كده نشوف إنه من أجمل يعني الصفات اللي بتميز الإنسان إنه يكون عنده حسن الخلق. ومن أهم المظاهر دي إنه يعني يعرف يتحاور مع الآخر، وكمان مش كده وبس، لكن يكون بكل احترام وأدب. دي الحاجة الاثنين المهمات. الحوار ما معناه إننا يعني لازم ما نتفق، يمكن نختلف، لكن زي ما قال أخونا فضل إنه اختلاف الرأي ما يفسد للود قضية، لكن معناه برضو حتى لو اختلفنا نكون المبدأ ثابت، وكمان نسمع بعض باهتمام لأنه هو اسمه حوار، يعني هيكون بين نفرين. وموضوعنا الليلة زي ما أنتم عارفين ومكتوب عندكم على الديسكريبشن إنه آداب الحوار واحترام الآخر، موضوع جميل يمكن بنحتاجه في كل بيت سوداني، في مدارسنا، في شوارعنا، في كنائسنا، جوامعنا، مجتمعنا ككل، إن نتعلم مبدأ الاحترام والأدب في حواراتنا اللي بتكون مع الآخر. إذن تعالوا مع بعض كده نكون إضافة حقيقية في موضوع الليلة. شاركتونا في الجزئية الأولى عن المدارس وعن الأطفال وتصبيحات للبلد ولأحبابنا ولأصدقائنا، لكن تعالوا مع بعض كده بكل صراحة وبكل حب وموضوعية نخش في موضوعنا ونشوف. عايزة نجلة كده نعرف أول ما تجيكي يعني حكاية حوار أكيد حتكون لها معنى أو مفهوم، فأنت كأستاذ أكيد عندك مفهوم أو نظرة تانية لمعنى الحوار. شنو هو الحوار؟
1: الحوار عامة والشيء المعروف عنه إنه حديث بين نفرين أو أكتر، والحوار إنك تأخذ وتدي في الكلام، وبيكون ده عشان أنت تصل لحل مشكلة معينة أو لأجل إن شنو توصل فكرة معينة. فده ما معناه إنه الشخص اللي أنا زي ما ذكرت يا أستاذ إيناس إنه الشخص اللي بتحاور معه حيتفق معاي في نفس الرأي، بس في نقطة مهمة شديد قبل ما أنا أبدأ الحوار، أنا ما أجي بفكرة إنه أنا كلامي اللي حقوله ده هو الصح، ممكن تكون فكرتي خاطئة وأنا أكتسب من الشخص اللي بحاوره فكرة جديدة أو حاجة تضيف للحاجة اللي عندي. فدايما أجي بمبدأ المحاورة اللي هي أساس الأدب والاستماع أكتر من الكلام عشان أفهم الشخص الآخر أو الأشخاص الآخرين عايزين يوصلوا لي شنو.
0: نعم، يمكن كلنا نكون نختلف مرات في الآراء وفي الأفكار وفي حتى بنختلف في طريقة توصيلنا للمعلومة أو للسرد. أنا حتى السرد بتاعي ممكن نختلف عنك تماما، لكن نتفق على إنه الموضوع إحنا عايزين نوصله لنقطة معينة، فده بديني في إنه أنا أتبع نقاط 1 2 3. فأكيد بيكون في خطوات أنا بمشي بها من خلال الحوار ده عشان أنا ما أفقد الطرف الآخر اللي ممكن بيكون بتحاور معي.
1: أهم نقطة عشان ما أنا أفقد الطرف الآخر اللي بتحاور معه يكون عندي مبدأ الاستماع، أسمع للشخص الآخر عايز يقول لي شنو، فلما أنا أسمع له بقدر أفهم عايز يوصل شنو. فالاستماع شيء مهم جديد وشيء مهم جدا جدا في إنه أنا أسمع الآخر أكتر ما يتكلم، ويكون عندي هدف عايزة أصليه عن طريق الحوار أنا بعمل فيه. فبيتهيألي إنه ده الأهم نقطتين في الحوار.
0: نعم، لأن الكلمة الطيبة يا أستاذ النجلاء بتفتح القلوب، والكلمة الجارحة دائما منفرة، والكتاب المقدس بيقول الجواب اللين يصرف الغضب والموجع يهيج الصخر والسخط، وده فعلا قاعدين نشوفه في أثناء الحوارات. تلقى في حوار هادي وجميل ومحبب جدا جدا وذو فايدة، يعني أنا بطلع من الحوار ده بنقطتين ثلاثة. تلقى فيه حوار ممكن يكون ساخب وفوضوي جدا جدا، بدل ما يكون إنه نحنا ممكن نختلف باحترام، ممكن تكون في ضغينة وزي ما قال أستاذ فضل وأنا بختلف معك، يعني نوصل لاختلاف يعني. فده يعني أنا بكون من الحوار ده ما وصلت لأي نقطة، بالعكس بدل ما حل موضوع زدت الطينة بالله
1: فعلا. فده بيوصلنا لحتة يا أستاذ إيناس إنه الفرق ما بين الحوار والجدال. إذا أنا جاي بفهم إنه عايز أتحاور معناه باخد وبدي في الكلام، معناه بسمع منك وبتكلم وإنت بتتكلمي وبنفهم بعض. لكن لما أي أنا بمبدأ الجدال وده فرق شاسع من الحوار، إنه أنا جاية عندي كلام بس عايزة كلامي ده هو اللي بيمشي وأنا الصح، فده بيخلي الحوار ياخد منحة تاني من العصبية ورفع الأصوات، ودي اللي بتفشل الحوار. طول ما الحوار فيه رفع صوت معناها شنو؟ معناها أنا عايز أرفع صوتي عشان أنا بس أتسمع. فده بيفشل الحوار تماما ويخلينا نطلع من المولد بلا حمص زي ما بقوله، بيكون طلعنا بلا حاجة. فالحوار دايما يكون أساسه الاستماع، الهدوء، ومن دون عصبية. وأجي بمبدأ إنه عايز أتحاور، ما عايز أتجادل معك يا إناس عشان أبين واو أنا كلامي هو الصح وأنا الصح وإنت غلط وجايب الفهم ده. فنصحح فهمنا عن الحوار بإنه إحنا عايزين نجي نتناقش عشان نصل لحل إشكال معين.
0: نعم. طيب يا أستاذة نجلاء، هل أنا الطريقة بتاعت التحاور معي مع الآخر ممكن يعني تفسد العلاقة بيني وبين الآخر؟ لأنه مرات بنشوف كتير إنه في مجالس لما يجي شخص أصلا هو معروف بالجدل وليس بالحوار، تلقي إنه المجلس ده يتفضى واحد واحد واحد، يقول هداك فلان جاء هسع بدل ما الكلام كان ماشي كويس حيجط لنا الفكرة. فده يمكن يعني بيخلق مشكلة في إنه أنا أكون علاقات مع ناس تانيين أو أثبت حتى العلاقات الموجودة دي أنا أقدر أحافظ عليها.
1: بالضبط. فده بيرجع برضو للكلام إنه أنا أجي بمبدأ الحوار كمبدأ داخلي، عايز أسمع، عايز أتناقش، عايز أحل قضية، عايز أحل مشكلة. ما بيجي بمبدأ إنه أنا الصح وكلامي هو الصح وأنا خدت فكرة معينة هي الصحيحة. فده بيخليني أنا لما أتحاور الناس بتكون تسمع لي، لأنه أنا بتناقش بصورة سليمة بصورة صحيحة، أنا عايز أحل إشكال. فده يمكن اللي بيخلي بعض الناس يتنافروا من الشخص اللي بيجي بالروح بتاع عصبية وضار يفرض رأيه وواوا، فبيفشل الحوار. فالحوار دايما يكون أساسه فعلا عنده هدف معين وضع له، إنه دار يحل حاجة أو دار يصل لحقيقة أو دار نصل لفهم معين. فده بيخلينا دائما نلملم حواراتنا ونتكلم ونعمل من أجل إنه نقدم شيء صح وإننا نطلع بنتيجة مفيدة.
0: نعم. وأنا قاعد أشوف يا أستاذة نجلاء إنه كمان حتى يعني في حوارنا نحفظ كرامة الطرف الآخر. يعني أنا صح ممكن بكون بحترمك في وقت من الأوقات، لكن من يجي وقت النقاش ممكن أنا يعني تحصل تصرفات غير يعني محببة، ممكن بحس بها بيكون فيها إهانة لكرامة الشخص، وأقول لك يا أخي ده ما كان في موضوع معين، نحن خلي المبدأ بتاعنا ثابت. في نفس الوقت تبكون من خلال الحوار ده يعني هبشت يعني وتر حساس ممكن يكون جواي، ده ممكن يعني يضرب في العلاقة بيني وبينك. في نفس الوقت انت ما حاسي بهذا، يعني مبدا الاحساس بالاخر ذاته باثناء الحوار مرات قاعد يكون ما موجود. اللي انت قلتيه هو ده بعد كده بيكون جدل، انا انسان بس انا داير اتكلم بس الموضوع اللي بيتكلموا فيه الناس، واقعد كل دقيقه اقاطع ما تسمعوني، انا كانما انت هو الطب او انت يعني صاحب
1: الراي الثاني ما عندهم راي،
0: الراي الثاني ما عندهم راي، حتى ارائهم زاد المفروض ما يستمعوا عليها او ما مهم
1: فعلا. فواحدة من المبادئ الاساسيه للحوار عدم التجريح واحترام الشخص الاخر او الاشخاص اللي انا بتحاور معهم، يعني ما استخدم كلمات جارحه، يكون عندي منطق، يكون عندي فهم، يكون عندي كلام عايز أوصله، لا اعتمد على مشاعر وأحاسيس، ولا أستخدم عبارات جارحة تجرح الآخر. فده بيرجعنا لإحترامنا لبعضنا البعض. فكل إنسان ربنا خلق له مخ بيفكر به، فأنا ما ألقي وجود الشخص الأمامي، أنا إنسان وده إنسان، زي ما أنا عندي رأي هو عنده رأي، زي ما أنا عندي مخ بفكر به هو عنده برضه مخ بيفكر به. فده بيقودنا لإحترامنا لبعضنا البعض، ونعرف تماما إنه ربنا لما خلق الإنسان قال حسنا جدا. فأنا أحترم أخوي الإنسان مهما كان اختلافه معاي، سواء كان في رأيي أو غيره.
0: نعم أنا معاك بجد يا نجلاء. وكمان حاجة جميلة في إنه نحن يكون عندنا أذن صاغية، يعني زي ما بيقول الكتاب المقدس من له أذنان للسمع فليسمع. ربنا أدانا اثنين أذان عشان ما نسمع، يعني واحدة من الحاجات المهمة لما نكون في مجلس فيه موضوع مهم، فيه حوار مفتوح بطريقة جميلة وسلسة، خلينا أنا أواكب ده. وأكيد إذا أنا ما قادر أواكب ده بمعنى أنا حكون مصدر شوشرة، مصدر لأنه أنا أخرب الجلسة دي وتكون سبب في أنه الناس تتفرتك يعني. وأنا بشوف أنه الحوار يا أستاذة نجلاء عنده
3: آداب الحوار، زي ما ذكرتي إنه تكون مستمع منقاطع كثير، وأكيد كمان في نقاط كثيرة ممكن تكون جميلة ممكن تطرحيها علينا.
1: الحوار لازم أول الإنصات أو السمع زي ما ذكرتي، إنه يكون عندنا أذنين نسمعه الزول اللي عايز يتكلم قصادنا، عدم المقاطعة الكثيرة لأنه ده بيعمل تشتيت في الأفكار، احترام الرأي الآخر، إبداء الشيء اللي أنا عايز أوصله بهدوء ومن دون عصبية، ما اعتمد على إحساسي ومشاعري بل اعتمد على المنطق وعلى التحليل، وده بيقود دايما لحل الإشكالية اللي احنا واضعينها أو الموضوع اللي احنا طارحينه. فدي مبادئ أساسية لو اتغيدنا بها فبالتأكيد حوارنا حيكون ناجح.
3: نعم، عشان كده الكتاب المقدس بيقول ليكن كل إنسان مسرعا في الاستماع مبطئا في التكلم. ما دايما بس أنا كل دقيقة عايزة أرفع يدي، وإلا لا ما تدوني فرصة يا سلام، أنا لو ما أديتونا بمشي بخلي القعدة، يعني بيخليك برضو نوع من التشويش زي ما أنت قلتي، وفي نفس الوقت برضو بيقول لا تخرج كلمة رديئة من أفواهكم.
1: نعم بالضبط، وزن اللسان ده شيء مهم، اللسان ده عضو صغير جدا جدا لكن بتطلع منه بلاوي زي ما بقول الكتاب المقدس، هو عضو صغير لكن أنا ممكن بيه أجرح الناس، ممكن بيه بهدم مش بيت بس بلاد، ممكن أهدمها بلساني بالكلمة الجارحة اللي بتخرج، بهدم الإنسان القدامي. فلازم في الحوار أنا أوزن الكلام اللي أنا عايزة أقوله، مش بس في الحوار، في حياتي العادية برضو محتاجة أوزن كلامي، ما أجرح، دايما يكون كلامي بناء. كلام دايما فيه دافعية كويسة، كلام دايما ينمي الحاجات الكويسة، أنظر للأشياء الحسنة زي ما بقول الكتاب المقدس، دايما نعين للحاجات الكويسة كويسة. ما في إنسان كامل، أنا عندي أخطائي وأنت عندك أخطائي، فأنا قبل ما أعين الحاجة الكعبة اللي فيك كده أول أنظر لنفسي،
3: نفسي أنا.
1: وده زي ما بيقول لنا كان يسوع إنه أول طلع الخشبة في عينك عشان تقدر تعين القضى الموجود في عين أخوك.
3: نعم
1: فده شيء مهم.
3: أيوة بجد أنا معاك بكل أمانة في اللي أنت قلتيه، وفعلا عشان كده إحنا الليلة جينا، ومش عشان إحنا ما بنعرف نتحاور أو ما بنعرف إنه القعد ده مجلس مهم، لكن إحنا برضو عايزين يعني تكون عندنا إضافة ثقافة للاستماع، لأنه نحن يعني مرات بجد بقول إحنا ما عندنا صبر عشان ما نسمع فدي الحاجة اللي ممكن تخرب علينا جدا جدا، وظهر حتى في أولادنا، الواحدة تكون تتكلم مع ولدها يقول لها يا أمي يا أخي الكلام الكثير اختصري، فليه؟ لأنه خلاص عصر السرعة خلانا نحن ما قادرين نستنى، ما قادرين نصبر حتى ما نسمع، فدي يعني سببت إشكال حتى في الحوارات.
1: ففعلا يا أستاذ زيناس عصر السرعة والاندفاعية خلانا نكون مندفعين وعايزين نختصر أي حاجة سريع سريع، وكل الكلام ده نخط في كلمتين، فهمت فهمت ما فهمت إن شاء الله ما فهمت لا، فدايما مبدأ الحوار ده يبدأ من بيوتنا، ننمي في أولادنا منهم صغار، تكون عندنا آذان نسمعهم، أطفالنا محتاجين مننا إن نسمع عايزين يقولوا شنو. الصغير عنده كلام زي ما الكبير عنده كلام، فإحنا نسمع ليهم، وده بيرجع دايما للأم والأب في ذاتهم، يعني لازم يكون في مبدأ حوار ما بين الأم والأب، يتحاوروا في مشاكل بيتهم، في الحاجات اللي هم عايزين يحلوها مع بعض، ده بينمي في الأطفال إنهم يعرفوا مبدأ الحوار. لما يشوفونا إحنا كأم وأب بنعرف نتحاور، بنتكلم معاه، نخليهم نقول لي رايك شنو.
3: أيوة.
1: عنده راي يا اخواننا، ما نستهين بالطفل الصغير ده، خلاص ده صغير بيفهم شنو يا اخي، ما بيفهم حاجه يا اخي، بس قلت لك اعمل كده يعني اعمل كده، لا نسمعه عايز يقول شنو. نقول له لو عملت كده يكون احسن، نديه يقول رايه. لما يتعود في البيت يعبر عن رايه ويعرف آداب الحوار بهدوء وبالتوصل لفهم، بالتالي لما يمشي للمجتمع برا حيعرف كيف يتكلم كيف يتحاور. فمبدأ الحوار والحوار باحترام وأدب يبدأ من داخل الأسرة، وما ننسى أن الأسرة هي المكون الأساسي للمجتمع. فمجتمعاتنا بجد محتاجة أن نقعد مع بعض، أن يكون فينا مبدأ الحوار السليم عشان بعدين نخلق مجتمع سليم ومعافى.
3: نعم أكيد يا أستاذة نجلة، وأنا بقول إنه يعني كل بيت له أسراره وكمان طريقة التربية بتاعته، لكن إحنا كلنا بنأمن على إنه الطفل محتاج إنه يتعلم الحوار وطريقة الكلام والتخاطب من البيت. فمرات حتى نحن بنستغرب كأولياء أمور أو كأسرة إنه الطفل ده جاب الكلام ده من وين؟ حيكون جابه من وين؟ يعني لأنه حيكون شاف مثلا البيت إذا دائما فيه مشاكل وخلافات كثيرة حيعرف من الأسلوب بتاع الحوار في موضوع الشكل دي إنه بتطلع كلمات واحد اثنين ثلاثة. فلما يقولها المفروض الناس ما تستغرب هو جابها منين، لأنه أكيد شاله من الحوار والنقاش والجدل اللي بيكون حاصل في البيت. فدائما بننسى نفسنا ونرمي لأنه يكون مش الجيران ولا الشارع جاب الكلام ده من هناك وكده، لكن بننسى إنه نحن ذاتنا اللي بنغرس فيه الـ الـ الـ الـ الكلمات اللي بتكون ما مظبوطة أو أسلوب الحوار. يقول لك الولد ده لئيم لأيهم وبتكلم كلام ما حلو، برضو احنا محتاجين يعني برضو نراعي لنفسنا ونراعي لطريقة كلامنا مع بعض في البيت.
1: بالضبط، ده كلام سليم فعلا. ما في حاجة اسمها جابوا من وين. جابوا من وين دي ما جابوا مني أنا في البيت أم وأب، أو جابوا من وسائط اجتماعية بيشوفها. فمحتاجين دايما نخلي البيت يكون هو محل الأمان والسلام، ما نرفع أصواتنا في الحوار، بدل ما يكون حوار يتحول لشكله وجوطة وما بتطلع منه بنتيجة. نعلم أولادنا كيف يتحاوروا، نخلي البيت ده سقف الأمان بتاعه، البيجي وبيطرح كلامه بكل ثقة وبكل وعي من غير تردد. نخلق في أطفالنا طريقة الحوار عشان ما نخلق لنا طفل ما يعرف يتحاور، طفل ما يقدر يعبر عن نفسه، بعد شوي حيكون طفل منزوي ومنعزل وما عنده كلمة يقولها، وده نتيجة لشنو؟ نتيجة للبيت اللي هو طلع منه.
3: أيوة، ونقول برضو ما بيعرف يتكلم، يعني ذاك كلامه لئيم والتاني ما بيعرف يتكلم، فالاثنين يعني نتاج للحاصل أصلا داخل الأسرة، وما أكيد ما حيطلع من ده. فزي ما برضو ذكرت نقطة جميلة إنه ما نهضم حق العيال في إنهم يعبروا عن آرائهم، حتى في طرق جميلة، يعني إنه حبيبي مثلا رأيك ده جميل جدا جدا، لكن لو إحنا شيلنا رأي بابا لأنه مثلا هو شايف من الحتة دي، وبرضو يعني نضيف عليه رأيك برضو كده حنكون عملنا حاجة، يعرف إنه احترموا رأيه حتى لو كان ما يعني اشتغل، يعني هو حيستخدم الرأي ده في مثلا في أي حاجة داخل الأسرة وكده، لكن على الأقل أنا قلت كلام يعني اتلاقى بكل حب ومرحب به كمان حتى، ويعني حس إنه كان إضافة. فده بخلي إنه دائما لما يكبر يكون مشارك في حاجات كثيرة وكبيرة جدا جدا. عشان كده مرات إحنا بنلوم أطفالنا إنهم أطفال ما مشاركين، ما منفتحين، ما بيعرفوا يتكلموا، وكتير كتير كتير كتير بنمي عليهم اللوم.
1: الكلمات التشجيعية دي مهمة شديد، يعني أنا أحاول بقدر المستطاع حتى لو ذكر نقطتين ثلاثة في حوار خاطئة، أنا أشوف النقطة الجميلة أقول لي يا سلام نقطتك دي حلوة شديد بالمناسبة، فأحسن نحن نضيف لها الحاجة الفلانية.
3: أيوة،
1: نعمل كده. فالكلمات دي بتشجع المرة الجاية إنه برضو حيقول رأيه، وبالتالي أنا بخلق لي طفل ماله معافى يقدر يعبر عن آرائه، يقدر يتكلم، يقدر يتحاور. فده نتيجة لشنو؟ نتيجة للعبارات اللي أنا بستخدمها في الرد على طفلي لما يتكلم ولما يتحاور معي.
3: نعم، مرات بنلقى أرباب شغل أو أصحاب شركات ومدراء وكده تلقي يعني طبعا صعب في إنهم يتقبلوا الحوار. فهل مرات يعني أنا وضعي، إذا كان وضعي الاجتماعي، وضعي المادي، يعني بديني أحقية إنه أنا أتعالى في الحوار، درجة إنه خلاص ما داير أسمع ولا شيء، أنا حتى كأب وضعي الأسري خلاص أنا الناهي والآمر والموضوع لحدتنا خلاص انتهى، ده بدينا حق ده يعني؟
1: لا بالتأكيد لا، كإنسان مشفي نفسيا وإنسان سليم نفسيا، فإنت حتى لو مخطوط في حتة بتاعت مسؤولية، سواء كنت أب أو رب لعمل معين، شركة أو مدير مدرسة أو غيره، فإنت دايما كمشفي نفسيا إنت بتعرف إنك محتاج تأخذ وتدي في الكلام مع غيرك، تستفيد مع غيرك. مرات أصغر طفل ممكن يقول لك كلام تعملي بيه وإنت الكبيرة.
3: نعم،
1: ده ما عيب، ده يدل على إنك إنت زول فاهم وعارف واعي.
3: نعم،
1: ومشفي نفسيا، فبتتقبل كلام الآخر وبتشوف الحاجة الصح تعمل بيها، والشي ما صح خليه.
3: نعم،
1: ما بيفرق
3: أكيد. وبنشوف كمان يعني السيد المسيح كان في جلساته مع الجموع يعني ما لما الأطفال جو ما قال لهم ما خلوهم ليه خليتهم يعملوا إزعاج وكذا، لكن كان مرحب جدا قال لهم دعوا الأطفال يأتون إلي ولا تمنعوهم لأن لمثل هؤلاء ملكوت السماوات. فنشوف يعني أدى نموذج جميل جدا جدا لنا كأسر إنه نحن محتاجين نقحم الأطفال ديل في كل حواراتنا وموضوعاتنا، فمنها هم بيتعلموا آداب الحديث والحوار.
1: ده كلام سليم، وفعلا كمان السيد المسيح كمثالنا فكان بيتحاور حتى مع فئات متواضعة جدا من المجتمع، حتى مع فئات يعتبرها المجتمع كشيء شاذ أو كمنبوذين، زي حواره مع المرأة السامرية. اليهود عادة كانوا ما بيتكلموا مع السامريين، بيعتبروا نفسهم هم ديل اليهود بيعرفوا الدين وديل بعيدين كل البعد عن الدين. فيسوع بكل تواضع بمحبة اتكلم مع المرأة السامرية بالرغم انه عارفة هي شنو.
3: وكان الحوار جميل،
1: حوار جميل جدا جدا. شوف الأريحية اللي أخذها معاه، تدريجيا اتدرج معاه، في البداية طلب منها تديه مويه يشرب، فتح الحوار، فتح الحوار ذاته داير له فن. فهو فتح معاه حوار بانه قال لا اديني اشرب، فهي استغربت لانه كيف يهودي يطلب منها هي سامرية انه يشرب. بعد شويه دخل معاه في الكلام لغايه ما شنو قال لا امشي نادي زوجك. هو اوريدي عارف انها هي ما متزوجه لانه قبل كده عندها 5 أزواج والقاعده ما عندها ما زوجه. فهي ردت قالت له ما عندي زوج. ما قال لا عشان انت خاطئه ما عندك زوج وانت وانت، لا شوف الكلام الجميل اللي طلعه. قال لا فعلا بالصواب انت تكلمتي، تكلمتي الحقيقة لأنه فعلا المعاق ده ما زوجك. فيتحاور معه حوار جميل جدا جدا لغاية ما وصله نقطة الاقتناع. فده بيورينا انه احنا نتدرج في حواراتنا ونفهم الاسلوب اللي بتتبعه مع سين من الناس وشنو، لغاية ما وصل حتة إنه في النهاية جرت ونادت أهل المنطقة كلهم قالت لهم تعالوا شوفوا شخص كلمني بكل شيء جواي. فكان إنه شنو خلام قبلوا الإيمان. فإحنا برضو محتاجين عشان ما أنا أقنعك يا إناس بفكرتي أشوف أول إناس دي بينفع معي أسلوب. ما ممكن أنا أمشي لزول بسيط في المجتمع أستخدم معه عبارات أيديولوجيا وتقدم وما بعرف، ما حيفهم مني حاجة. فأنا أعرف الشخص اللي أنا عايز أتحاور معه ده ياتو اسلوب بينفع معاه عشان ما انا اقدر اتحاور وادي واخذ في الكلام معاه.
3: يا سلام، وفعلا الاريحيه اللي هي لقتها في الحوار خلتها تتكلم يعني بكل صراحه وصدق. مرات حتى في حوار بخليني انا ازوغ من الموضوع. ليه؟ لانه ممكن يكون حوار ضاغط، حوار عباره عن اسئله او استجواب، فده برضو بخليني انا ما مرتاح في الكلام ولا مرتاح في الحديث معك، فانا ممكن جدا افوت وامشي اخليك. لكن فعلا النموذج بتاع المراه السامريه ارتاحت، لانه ده ممكن برضو بنشوفه في بيوتنا. اول انت ما تيجي خاشه عشان انا اكون يعني مرحبه بيكي في البيت، يا هي كوباية الموية المعروفة عندنا دي، بعد كده بتفتح يعني أبواب للحديث. فأنا ممكن أديك كل الجواي بل أنت حتطلعي منك. فبجد يعني الشخصية المريحة بتخلي فعلا الزول يعني يتكلم حتى لو هو ما عايز يتكلم، لكن البيك في الليك الكلام من الأول ده دي حاجة صعبة.
1: فعلا زي ما قلت كوباية موية في الأول بعد ذاك أها كان كيف يومك. سواء كان للزوج أو للابنة، ها يومك كيف كان في المدرسة، أها الليلة كيف أصحابك. فعبارات بسيطة جميلة بتفتح باب الحوار.
3: طيب تعالي كده نشوف برضو رسائل الأصدقاء، وفي ناس برضو يعني شاركوا معانا. عندنا صديقنا عاطف أحمد عبد الكريم بيقول سعد صباحكم حبابك يا أستاذ عاطف. كولين حبابك يا كولين، فاروق حبابك، وسعيدين جدا جدا بطلتك وبوجودك معانا. بتقول الموضوع جميل مع أجمل شخص أستاذ نجلاء طبعا. بتسلم عليك كولين، بتقول تحياتي لكم. شكرا يا كولين على وجودك وطلتك. كمان عمر السنوسي بيقول صباح النور والسرور عليكم راديو سامر. آداب الحوار هو مصيدة لمعرفة ما بداخل الشخص المتلقي، لذا تجد الفرد المنشرح لكل رأي يقال عنده قبول من قبل كل الناس بعيدا عن المصالح وبعيدا عن المصالح. بقول والرأي يقال، وذلك قمة النضج من المستمع الجيد. واختلاف الرأي ليس خلافا، بس نحن نرى كل منظور بزاوية مختلفة أو طريق مختلف.
1: بالضبط ده نفس اللي قلناه فعلا ده كلام حقيقي جدا.
3: نعم شكرا يا أخونا الغالي يعني عمر السنوسي، دي إضافة جميلة وأكيد أنا بشوفه يعني أنك أنت سنيت على كلامنا إحنا أساسا إحنا كنا بنتكلم فيه. حنان يوسف حبابك يا صديقتنا الغالية حنان بتقول صباح الخير أستاذ إيناس والأستاذة نجلاء بتقول لك منورة بتسلم عليك.
1: يا هلا بوجودك يا حنان.
3: طيب موسى إسماعيل بيقول صباح الخير عليكم راديو سمر، أحلى ناس وأحلى صباح بيكم أستاذة إيناس وأستاذة نجلاء، بسلم عليك صديقنا موسى.
1: أهلا وسهلا.
3: سالم بيقول منورين، شكرا يا صديقنا سالم، وسعيدين بكل الأحباب بكل الناس اللي شاركتنا بكل الناس الموجودة معانا على الصفحة. بما أني أنا نجلاء باقي لنا كم يعني تقريبا دقيقة وإحنا نخلص برنامجنا، عايزة يعني بس رسالة أخيرة يعني نوجهها إذا كان للأسر وللمجتمع في أننا كيف نهتم بآداب الحوار ونحترم الآخرين.
1: الرسالة بتبدأ من الأسرة ومن البيت، بقول لكل أسرة نخلي مبدأ الحوار مبدأ أساسي في بيوتنا، نسمع لأولادنا، نسمع لبعضنا، ومن هناك بننطلق لمجتمعنا. المجتمع لازم يكون يحترم كل فرد فيه والآخر، يكون عندنا فيه احترام الآخر وسمع الرأي حتى لو كان مختلف معانا زي ما ذكرنا في البداية، فده بيخلينا نقدر نخلق لنا مجتمعات متعافية ومتشافية ونقدر ناخد وندي، وده بيخلينا نطور بلدنا السودان لقدام بالتحاور. ودي فرصة من هنا بنناشد كل أطياف السودان باختلافه، سواء كان اختلاف سياسي أو اختلاف في مكان، ففي النهاية احنا كلنا سودانيين وغرضنا انه السودان يمشي لقدام، فتعالوا نقعد ونتحاور ونتفاكر عشان ما نبني بلدنا ونبني مجتمعاتنا ونبني أسرنا.
3: أمين أمين يا رب. وكمان لسه على الكنترول يعني بينبهنا منه لسه عندكم 5 دقائق، فشكرا. وكمان أستاذة نجلاء خلينا نستغل الخمس دقائق ديل ونشوف يعني الكتاب المقدس بيقول شنو بصريحة العبارة عن موضوع الحوار، وخاصة في إننا نحترم الآخر اللي أنا بتحاور معه.
1: ذكرنا الحوار اللي كان بيجروا يسوع، وبنشوف إنه يسوع في كل كلامه حتى لما يجي زول عايز شفاء ما طوالي، هو عارفه إنه ده مثلا أعمى عايز حد يشفيه، فبنتذكر الأعمى قال ليش نو، قال له ماذا تريد؟
3: نعم
1: ده يفتح معاه حتة حوار. نعم. فقال له أريد أن أبرأ. ففي الحال بعدك حتى، فإحنا برضو في الحوار نبتدي نسأل نعرف نتكلم. فالكتاب المقدس أمثلته كثيرة جدا جدا عن مبدأ الحوار، ومبدأ أساسي كان في إنه الناس تنتقل من وضعية لوضعية أخرى تنال شفاء، سواء كان جسدي أو شفاء روحي. فيكون مبدأنا إننا نستمع لبعضنا، نناقش، نتحاور، ما نستخدم عبارات جارحة زي ما ذكرنا قبل، نفهم الآخر، نكون قريبين من بعضنا، وأساس كل شيء المحبة، ونتذكر إنه المحبة تستر كثير من العيوب. فغرضنا الأساسي إننا نتكاتف، إننا نتسامح، إننا نعرف كيف نتعامل، كيف إننا نمشي لقدام. ما غرضي إنه أنا أجرح بالكلام أو أتعبك نفسيا، لا، غرضي إنه أنا وإنتي بنكون بلد، بنكون مجتمع، بنكون بيت، بنكون أسرة. نعم. فنتكاتف ونتعاون بالمحبة. نعم. فالمحبة لا تسقط أبدا مهما اختلفت الآراء.
3: نعم. وكمان يعني بجد مرات يا أستاذة نجلاء المشكلة ما بتكون من المرسل، مشكلة مرات بيكون حتى من المتلقي، لأنه الفهم مرات قاعد يكون صعب جدا جدا، وزي ما أنت كأستاذة يعني العبارة الزمان إحنا قاعدين نسمع إنه فهم
1: السؤال
3: نصف الإجابة. فزي ما قلت إنه السيد المسيح سأل ماذا تريد، ده أنا أعمل لك شنو، فالأعمى رد إنه أريد أن أبرأ. فنحن مرات لما تسأل زون سؤال زي ده، كيف تسألني سؤال زي ده؟ أنت ما عارفني يعني أنا عايش. فتبدأ هنا القفلة. فأنا هنا يعني بكفي الحوار تاني بعد ده. أنا حتى أنا لداي أتحاور معك يعني نفسي حتتقفل في إنه أنا أتحاور معك. فكثير مواقف زي دي طبعا أكيد قاعدة تحصل،
1: بتحصل لكن لما يكون عندنا محبة نتحمل بعضنا. فحتى لو كان سمعت رد زي ده أرجع وأدي كلمة ثانية طيبة وبالراحة بهدوء شوية شوية بقدر بجيب الإنسان ده للكلام اللي أنا عايز أقوله له.
3: نعم. طيب في ختام حلقتنا برضو أنا واحدة من النماذج الجميلة اللي عجبتني الحوار اللي كان بين نحمية والملك لما سمع أنه سور أورشليم اتهدم فجأة بكل يعني بعد ما صلى وطلب معونة من ربنا في أنه تكون عنده حكمة في الكلام جاء كان في بيناتهم حوار جميل جدا جدا وكان الحصيلة في أنه الملك حتى ساعده في ده. فإحنا برضو محتاجين نكون عندنا حكمة في الكلام.
1: الحكمة مهمة شديد زي ما سليمان أول ما طلب من ربنا ما قال اديني كرسي ولا اديني مملكة كبيرة قوية متماسكة واوا طلب الحكمة. فالحكمة هي الأساس. فإحنا برضو محتاجين كشعب سوداني مشتتين حاليا محتاجين إننا نطلب الحكمة من ربنا ورأس الحكمة مخافة الله هي رأس الحكمة. نرجع بكل قلوبنا لله نطلب إنه يدينا الحكمة في إننا ندير أنفسنا بيوتنا مجتمعنا بلادنا. فبالطريقة دي بنقدر نمشي بلادنا لقدام. فنشوف نحمية لما سمع إنه سور أورشليم وقع بكى. بكى ليه؟ حنينه لوطنه زي ما إحنا لما نسمع سيرة السوداني وأحب مكان عند السودان شايفينه أجمل أجمل حتة في العالم لأنه ده وطننا مكان نشأتنا ذكرياتنا حاجاتنا الجميلة كلها فيه. محتاجين نبكي نصلي نصرخ نطلب الحكمة عشان ما سوداننا الحبيب يبقى أفضل من الأول.
3: نعم أمين أمين يا رب. وكمان كتير يعني بنشوف مرات يقول لك يا أخي الزول ده ما بعرف بيتكلم. في ختام حديثنا عايزين نشوف إذا عندنا زول زي ده إحنا ممكن نتعامل معه كيف.
1: ما بعرف يتكلم ده يمكن هو أساسا طلع من بيت ما أدى فرصة يتكلم زي ما قلنا في كلامنا الأول.
3: نعم.
1: فالزول ما بعرف يتكلم ده محتاج انه انا اعرف زي ما قلت قبل الشخصيه اللي قدامي اتعامل معاه بياتو اسلوب استخدم ياتو اسلوب. ففن الحوار واداره الحوار يرجع للشخص الداري يرسل رساله معينه فنتحاور ونتفاهم اكيد بنصل لحل للاشكال. فحتى طلع انه ما بيتكلم من الاول زي ما بيقولوا في ناس بنطقوا الحجر فربنا يدينا النعمه دي ان نقدر ننطق الاخرين.
3: أمين يا رب. حلوة دي يعني بجد دي تعني رجعتني بها نقطة المدرسة زمان أو حس حاليا أنت طبعا لسه مستمرة أستاذة ربنا يديك الصحة والعافية. فمحتاجين برضو زي ما أمننا كلنا أنا وإنت أستاذ فضل وبعض المستمعين في إننا محتاجين فعلا يكون المبدأ ثابت لكن كمان نواكب المتغيرات.
1: بالضبط.
3: نعم.
1: المواكبة حلوة جدا ومهمة شديد شديد خالص لأنه الزمن ماشي سريع وكل يوم في تغيير كل يوم في حاجات جديدة. فلازم نكون مواكبين مواكبين كمعلمين مواكبين كآباء وأمهات عارفين إحنا الجيل الجديد ده مختلف تماما ما نتمسك بالحاجات القديمة الما بتبني لا نطور أنفسنا والتغيير يبدأ مني كفرد عشان ما يتغير مجتمع ودولة يبدأ مني فأنا أتغير عشان أقدر أغير.
3: يا سلام يعني بجد ليكن كلامكم يعني مصلح
1: بالملح.
3: بالملح.
1: Yeah.
3: نعم. عشان ما نقول فلان ده كلامه مسيخ.
1: يا سلام. ما بيعرف الحتة دي إلا زول عنده ضغط زيي بيعرف أهمية الملح. مهم شديد كلامنا يكون مصلح.
3: نعم.
1: كلامنا يطلع كلام حكمة كلام فهم. كلام بنا لأنه الكلمة دي زي السهم
3: نعم.
1: طلعته ما برجع تاني فننقي كلماتنا نستخدم كلمات مصلحة زي ما قال لنا الكتاب المقدس.
3: أمين. وبكلماتك اللي انت قلتيها يا أستاذة نجلة خلينا نختم حلقتنا ونحن يعني الليلة بناخد معنا المستمعين في محور جميل وموضوع ممكن يكون في ظاهره بسيط جدا جدا لكن في عمقه يعني صعب لأنه مرات بطبايعنا المختلفة صعب إننا نتقبل. زول يقول لك يا أخي أنا ما بقدر أسمع لكن إحنا الليلة خلينا نتفق إننا نسمع قبل ما نتكلم نحترم الآخر قبل ما نحكم عليه. فدي الحاجة اللي بتخلي يكون في جسر بتاع تواصل بيني وبين الآخر بكل أريحية واحترام وتقدير.
1: أيوة وظيفة إنه ما نفقد جسر التواصل وعشان نتواصل لازم يكون مبدأ الاحترام وأداب الكلام هي أساسنا نقبل بها بعضنا ونشيل بعضنا ونسند بعضنا حتى لو اختلفنا، فأكيد في نقاط بنتلاقى فيها.
3: آمين. سعدت جدا جدا أستاذة نجلاء يعني بوجودك معايا الليلة في صباح بلدنا، وربنا يدينا فرص كثيرة جاية، وأكيد مواضيع كثيرة محتاجة لوجودك معانا هنا. ف يعني أعملي معايا الاتفاق ده على الهواء والناس.

0: Hello everyone, this is Delal.
1: برا برا برا برا الصندوق؟ كتيرة كتيرة عملوها كتير. طيب برا برا برا برا التراك؟
2: لا ولا التراك، مستهلة
1: مستهلة؟ طيب برا برا
3: برا الويف؟
2: خطيرين
3: هذه ظابطة،
2: دي حتكون ظابطة
3: على فكرة، حتعجب الناس. أنا حاسة كده عايزين
2: برا الويف، كله أوريجينال بدون زيف،
3: أفكار وصور مرسخة في وجداننا وحادية التعريف،
2: أمور كسرتنا وقوالب علبتنا، نمطت أفكارنا، محتاجة فرمطة كلين يعني تنظيف.
3: الأدنى والأقصى في المواقف بتخليك محنط بدون تغليف،
2: لكن بينهم مسافة ممكن تتمشي، اتحرك ما تجيف،
3: فكر وتعرف على أطر جديدة تلقى بها تصريف،
2: غير زاوية وعيك يمكن بعد وقعتك تاني تجيف،
3: ولما تقرر اتعامل مع الأمور بدون تسويف،
2: كده جرب يمكن تلقاها مقبولة وسهلة وحالك يكون لطيف.
3: وبنقولها تاني
2: برا الويف.
0: دلال توتو جنابو، خريجة مختبرات طبية جامعة UMST في السودان، 21 years old، 21 سنة، تخرجت يدوب السنة دي بيرلي مع كل حاجة حاصلة، فطلعت من السودان من شهر 10. حاليا maybe أكتر حاجة ممكن أكون بعملها أو hobbies يعني بقرأ، I love to read different things، ممكن literature. كنت برسم but somehow not now، يعني ما كتير
4: مثقفة يعني. ما شاء الله صدق، يعني حاجة كويسة يا أستاذة دلال، يعني إحنا يعني مبسوطين بوجودك معنا، ومبسوطين بطلتك الجميلة والسكارف اللذيذ والحياة اللطيفة التي منورة يا دلال. منورة جدا جدا جدا جدا،
5: منورة كده وبنوتية كده شديد يعني.
4: صراحة
5: يعني أنا مبسوطة شديد أن أنت معانا يا دلال في البودكاست، والموضوع طبعا يعني هو موضوع قمة في الأهمية يعني اللي هو move on. فكده يا دلال ممكن يعني ممكن تشرح لينا كده بطريقة كده واضحة يعني شنو هي الحياة ممكن فعلا تكون بتعلم علي، أو مواقف صعبة ذكريات صعبة ممكن تكون هي بتأثر علي وبتعلم علي وبتوجعني.
0: أي موقف في حياة أي زول بيختلف، من أي موقف أي زول ممكن ياخده كأثر كبير في حياته، ممكن يتشاف لزول تاني دي حاجة مرة عادية أو نظام مشيها، بس لأ، في بيعتمد على طبيعة الزول. للكايند بيبول بيكون مرات أقل شيء بالجد، لو like العكس تماما من طبيعة الموقف ذاته. أي موقف ممكن يأثر على الزول بطريقة مختلفة، بس الناس are good at hiding it. أي زول بيتفاعل مع الموقف بطريقة مختلفة أو رياكشن تجاه الحاجة إذا بانت بيكون برضو مختلف من زول لزول. يعني أنا وإنجي ما ممكن يعني ممكن ما نكون في نفس الويف أو ما في نفس الحاجة اللي بتأثر علينا. أنا ممكن أكون يعني أقل حاجة يا أخي لو لقيت حاجتي ما في، مثلا لقيت كوبايتي المفضلة ما في،
4: ممكن تكون حاجة بتأثر.
0: حاجة بتأثر
4: طبعا. كمان عاوزين نعرف هي شنو ممكن تكون المواقف دي، يعني الحياة اللي هي ممكن تكون بجد يعني بتأثر علينا، فاهمة؟ يعني حاجة بتكون بتوجعنا، حاجة عشان نقدر أصلا نتخطاها، أو حاجة بتجرحنا، فاهمة؟ يعني الجرح بتاعها ما سهل أصلا. كلمة move on دي معناتها أنك أنت بتعمل حركة ضخمة وصعبة جدا، فيها لخبطة من المشاعر، فيها حاجات كثيرة. بس زي ما قلت إنه هي ممكن تكون مختلفة من زول لزول، يعني ممكن دي حاجة بتوجع الشخص ده لكن في زول تاني مثلا ما بتوجعه، لكن في حاجات ممكن تكون common، يعني حياتية مشتركة بيناتنا احنا كلنا، ممكن تكون فعلا بتأثر علينا كلنا يعني. فممكن تكون من ضمنها يعني حاجة مثلا common بالنسبة لي احنا كلنا، ممكن الحرب يعني دي من ضمن حياتها ممكن تكون فعلا صعبة شديد يعني. وفي حيات تانية ممكن تكون غيرها كمان،
0: خسارة زول من الأهل، زول قريب،
4: أيوة طبعا،
0: حتى ولو كان يعني صاحب يعني حتى ولو ما زول من العيلة. إنك تطلع مجبور زي ما قلتي في الحرب تكون في مكان أول مرة تكون فيه.
5: أيوة.
0: خسارة زول في علاقاتك إذا صحب ما بقصد موت بس إن الزول ده ما بيبقى جزء تاني من حياتك. أو أنت يعني مضطر إنك تفصل نفسك منه عشان ما تتأذي أو تأذيه هو كمان.
5: كمان يعني من الحاجة أنا فهمتها منك إنه ممكن يكون في أي زول عنده مواقف معينة بتأثر فيه، يعني ممكن زي ما أنت قلتي لو أنا الموقف ده ما بأثر معي ممكن يكون بأثر على أخوي الثاني أو أختي أو الناس اللي معي، لكن ممكن حتى في الحرب إحنا اتفقنا إنه دي ممكن تكون مؤثرة علينا كلنا، الأطفال الكبار الناس اللي قدرنا والناس

0: اول يعني الكسره ما كلنا بنكون نفس المستوى لو انا فهمتك صح يعني. ف يعني بياخذ اي واحد بياخذ يعني طريقته الخاصه اكيد, واي واحد عنده موقفه اللي بيأثر معاه وعنده الحاجه اللي ممكن تكون بتطلعه حتى من من الجرح ده, وممكن نكون بنعرف حياتي اكثر في من خلال الونس وكده يعني.
1: وكمان في حاجة يعني حاسة كنت بفكر فيها إنه الموف اون especially لما نيجي نتكلم في الموضوع بتاع الحرب, يعني بتحس زي كأنه أنت يعني بتعمل في حاجة يعني زي إنك أنت بتعمل في جريمة. كيف تقول إنك أنت قدرت تعمل موف اون من حرب؟ يعني دي حاجة أنت كيف تعمل موف اون من بلدك يعني, أو زي كأنه أنت بتعمل موف اون من أصعب حاجة ممكن تكون حصلت معاك, ويعني ممكن يعني دي بجد اصعب حاجه ممكن نكون بنمر بها احنا كسودانيين. يعني في شنو اصعب من كده ان كده تكون مركت من بيتك, يعني تم اصعب الحاجات من ناحيه تعذيب او يعني حياه صعبه, حياه صعبه شديده يعني ممكن تكون حصلت. فكيف تقول انه انت تطلع يعني تعمل موف اون من الحاجه دي؟ وممكن يكون ده سؤال في ناس كتار يعني حاسه تحضرنا وتسمع في موف اون, موف اون وفي حرب وبلد كمان, كيف تتكلم في حاجة زي كده يعني مستحيل. ويعني على هذا الأساس ممكن تكون حاجات كثيرة كمان, يعني ممكن حتى في علاقاتك, يعني أنت مثلا ممكن يكون زول شايف أنه مراقب حياتك أنك أنت كيف كنت متعلق مثلا فلنفترض بالشخص الفلاني ده, إذا كان والد أو الوالدة أو إذا كان أخوك أو أختك أو صاحبك أو قريبك أو زول عزيز عليك شديد, وتكون بعد كذا يعني انت بتحاول تعيش حياتك وتستمر وبتاع, كيف انت بتعمل حياة زي كذا؟ زي كانوا دي خيانة للحاجة دي, او زي كانوا دي خيانة لانت كيف تتخطى موضوع زي ده موضوع مهم شديد, يعني ما ينفع انك تكون بتتخطاه, او زي كانوا انت بلا انسانية او بلا شعور او بلا وطنية ممكن بلا يعني بلا حياة كثيرة شديد. فيعني يعني دارين نتكلم في الحتة دي يا دلال, انت في رايك يعني كيف انا ممكن اكون بوضح يعني لنفسي قبل الناس, يعني انا بتكلم عن نفسي انه انا كيف اكون بوضح لنفسي, لانه دي فكره حتى جواي قبل ما تكون للناس اللي بتشوفني مثلا او بتتعامل معي. فكيف انا اكون بوضح لنفسي انه انا كون ان اكون بعمل موف اون ده ما معناه انه انا يعني بنسى الحاجه زي كانه بتخطاها زي كانه هي ما كانت حاجه في حياتي, او زي كانه هي ما حاجه ذات اهميه يعني في حياتي, فهماني؟
2: الكلام اللي قلتيه ده ذكرني بمقولة قريتها في كتاب ما من فترة بعيدة الصراحة, إنه في حاجة في الإنسان اسمها الولاء الخفي. يعني ما بقدر أحددها لك بس هحاول أديك مثال, إنه في ناس رغم مثلا العادات والتقاليد, أقرب مثال عادات والتقاليد للأهل أو للقبيلة أو حتى لبلدك, أنت يعني بتلقى الناس متمسكين بها. أقرب زول أمك أو أبوك, انت متمسكه هي متمسكه بالحاجه دي, بتلاقي نفسك انت ذاتك متمسك بالحاجه دي بس ما عارف ليه.
0: ايوه فعلا,
2: لانه ده ولاء خفي يعني اللي هو بس عشان ماما بتعمل كده انا برضو حامل كده. ماما تزوجت عمرها 17 سنه, انا برضو المفروض اتزوج عمري 17 سنه. الفكره بس انه زي انك يعني كوبي بيست كده يعني من الاهل الحاجه دي تخطط فيك, فبتلقى نفسك عندك ولاء خفي لحاجات كثيره. ابسط حاجه معتقداتك القديمة, الناس بتتغير, انت جسمك فيزيكلي بيتغير حقيقة. فما عايزة عقلك يتغير هتفضل لسه عندك يعني الولاء الرهيب ده لمعتقدات او لأفكار قديمة خاتيها في عقلك يعني ما اظن يعني ما حاجة يعني. فانا ايوة برضو كنت من الناس دي النظام, هسا انا مفروض اتجاوز مثلا انه انا طلعت من الحرب دي وكل حاجة أنا عشتها. أنا يعني شخصياً أنا اتحبست في الخرطوم 4 أيام, ما قادر أطلع, ما قادر أرجع لأهلي, ما قاعدة مع بنات جامعتي في داخلية. أنا بكل بساطة حانسى الحاجة دي عشان أنا لغاية هسه حية يعني, ولا حانسى الأصوات اللي سمعتها ولا الوضع اللي عشته لغاية ما قدرت أطلع حرفياً من السودان. بس في نفس الوقت في حاجات يعني ما بقول it doesn't deserve انك انت يعني تفضل قاعد هناك, بس it's better انك تطلع من الـ environment, انك تطلع تتحرك بس يعني to stick in one place sometimes it's pointless. ما بيكون فيه كمية التغيير او كمية الحاجة اللي انت عايز تتملى بها الفراغ ده, ما حتكفيك.
1: أيوة.
2: you find

0: ستاف خلاص يعني أنا حقعد هنا لغاية 200 أو حأعمل شنو أنا قاعد هنا يعني.
1: كلامك ده يا دلال بصراحة أداني سؤال كده في رأسي, بما إنك كنت بتقول يعني it's better إنه نعمل move on ونغير الحاجة دي, يعني ممكن تورينا إنه ليه مهم, يعني ليه الموضوع ده مهم, ليه مهم إن أنا أكون فعلا أي صح مرات بحياة كثيرة شديد صعبة, لكن الحاجة دي مهمة في شنو, يعني ليه أنا مهم إني أكون بتحرك من الـ من الـ من الحتة اللي أنا قاعد فيها دي, أو من الـ يعني أنا كسرتها أو أي حاجة, لكن أنا محتاج إني خلاص أقول ستوب لحد هنا, يعني بكيت بما فيه كفاية, حرمت نفسي من حاجات كثيرة شديد, يعني كوني إنه أنا أساسا لحد الآن أنا يعني سيف وقاعد كده وبتكلم, معناته إنه أنا أساسا ربنا طلعني من الموت, يعني أنا كنت في الحرب, يعني كلنا ما كنا في الحرب يعني, فيعني ليه مهم إني أكون بعمل موف أون, مهم في شنو يعني؟
0: دي حاجة يعني ما بقول practical شديد بس حاجة كلنا بنعرفها يعني. البيبي أول ما يتولد بيضطر إنه هو يبكي, هو بيبكي ليه؟ لو يعني لو فكرتوا فيها يعني
1: غير الانفايرمنت بتاعه,
0: غير الانفايرمنت بتاعه, فهو مضطر إنه هو يستخدم رئتيه لأنه ما كان مستخدمهم
1: حقيقي
0: في الرحم, فهو مرة هنا يعني مضطر إنه هو يستخدمهم عشان كده بيبكي وبعد شوية يتعود. وهنا غير إنه مهم you find yourself already doing it, الإنسان بطبع هو بيتغير, يعني إذا هو عايز الحاجة دي أو لا. أنت مثلا إذا اتولدت في مثلا جزيرة, أنت وعيلتك ساكنين في الجزيرة دي, إذا لقيت إنه منسوب الموية بدأ يرتفع وإنه بقى ما في أرض, أنت بتلقى نفسك مضطر تشوف لك حتة تانية تقعد فيها. فالقصة ما بس هو ليه مهم أو هو مهم أو لا, أنت كده كده هتعمله رغم إنه أيوة mentally some people are still stuck, بس الموية ما بتقعد, يعني إذا لو نهر الموية ما بتكون قاعدة, ما بتكون راكدة في مكان واحد,
1: أيوة.
0: لازم الحاجة دي تحصل, بياخد فترة أيوة من زول لزول إنه يفكر أنا خلاص أنا كده أخدت زمني في الحزن فعايز أطلع من الحتة دي, أو المفروض أنا أطلع عشان أشوف حاجة تانية جديدة غير الحزن. في ناس بس عشان I don't know exactly what to do, والحاجة اللي أنا بعرفها حاليا إني أفضل حزين يعني. ف you find yourself
1: حقيقي في ناس كتار شديد يعني بيلقوا نفسهم خلاص تخطوا في الحتة دي, فأنا ما حعرف أعمل شنو, وأنا يعني بلدي قاعد تتحرك فيها حرب, يعني بيتي يعني خلاص بيقى ما بيتي, بيقى في ناس تانين قاعدين فيه, جامعتي تكسرت, منو داك حصل له شنو, فقدت ناس, طب أنا هسي يعني هعيش كيف, يعني فعلا عشنا كلنا, لكن يعني الزول بيجيوا تساؤلات كثيرة شديد, وفعلا أنا واحدة برضو من الناس كنت حاسة إنه يعني ما خلاص عندي بلدي كلها قاعدة تنهار, يعني أنا حعمل شنو, حياتي انتهت خلاص, اساسا ما معروف هعيش بكره ولا ما هعيش, وفي استسلام حصل, يعني قلت خلاص الزول بس شنو يعني يستسلم, لانه في خطط كثيره شديد كانت اساسا واحد مخطط لها, وفي حاجات كثيره شيء واحد كان نفسه يعملها ويجربها, ويعني خلاص يعني ما زول لما يكون عايش في حياه ستيبل ما بكون خاطي انه في يوم زي كده ممكن يجيه, يعني وكلنا ما كنا متوقعين حاجه زي كده, ف يعني هو فعلا مهم انه انا خلاص اخذ الفتره اللي هي بكى حزن واعيش فعلا, لانه كمان يعني لو ما عشت الفتره اللي هي صعبه دي حيكون يعني الموضوع حيكون سيء جدا,
2: حيكون اخطر لقدام.
1: ايوه يعني زي لما يقول لك الزول ده مات له زول قريب منه وما بكى, في ناس بيقول لك الزول ده رهيب والزول ده صنديد وما عرف لك شنو, لكن بالعكس هو لو ما بكى اكيد يعني بعد ما الناس خلاص تكون بكت وانتهت وخلاص عملت موف اون اساسا من الموضوع ده, ويا دوب حيكون داير يعني شنو يقول يا جماعه قبل سنه فعلا مثلا الزول ده مات فعلا, انا ما قادر اصدق الحياه دي, انا يا دوب عايز الله شنو ينهار وكده, لانه كتم على نفسه يعني. فبرضه الحته بتاعت الاستابيليتي دي تكون مهمه, يعني انه اكيد في موقف صعب خلاص انا ما كعب اني اكون غرقان فيه, وما كعب اني اكون يعني عايش فيه وكده, ده بكل مشاعري ابكي وازعل واحبس نفسي واعمل داير عمله, لكن في خطوه اللي هي احنا نتكلم فيها هسي اكبر, ودايره قرار ودايره مجهود ودايره معافره اللي هي الموف اون دي. فحقيقي يعني الموازنه دي مهمه شديد,
2: وكمان يعني كنت افكر في انه بجد كيف الموف اون لو ما بقى موجود يعني الحياة دي حتكون بتأثر على مستقبلي بصورة كبيرة شديد. يعني ما أحب أتكلم كذا يعني بجد هو الحياة دي بتستمر, هي الحياة ما حتقف, وفعلا هي فعلا الدنيا ما بتقف يعني حاليا هي فعلا مستمرة, وحيلقى أي واحد فينا بجد حياته فعلا مستمرة وماشة وكل حاجة. وين كنت ما قاعد في المنطقة اللي انت كنت اصلا فيها وبعد كده نزحت من منطقتك مشيت لمنطقة تانية او مشيت لبلد تانية تماما, لسه استيلة حياة ماشية ومستمرة, وفي ناس برضو قاعد تعيش ومستمرة ومتحركة في الدنيا دي. فالموف اون حركة لازم تكون بتحصل في حياتنا كلنا. وكمان في حاجة ضرورة شديد نحن نكون يعني بنكون بنركز فيها, انه الموف اون ما بس في امور اللي هي بتتعلق بس بالحريق. يعني حنلقى انه في ناس كتار حياتها متعطلة, ممكن ناس ما يتأثرت بالحرب لكن موجوعة لحياة كثيرة تانية, ممكن تكون ناس اصلا ما عاشت حرب قبل كده. يعني في ناس ممكن تكون فعلا حياتها كانت مستقرة جدا وما في حرب قبل كده حصلت في حياتها, لكن في حياة كثيرة مفروض انه هي تعمل عليها موفون. يعني مثلا زي الفشل, يعني في زول قبل كده فشل فخلاص يعني أنا دنيتي انتهت. يعني أنا ده شنو ده, أنا جبتها سي أنا حقابل ناس بيتنا كيف يعني, أنا وغير ناس بيتنا أنا حعمل شنو تاني بعد كده, أنا دنيتي باظت يعني. أنا
1: نظرتي حتى لنفسي ممكن تتغير عادي يعني, أنا زول فاشل
2: بالضبط كده يعني خلاص أنا حقيف كده وحياتي انتهت يعني, أنا هتصرف كيف أنا يا أخواني. يعني الناس دي قالوا دايرين مثلا اقل حاجه مثلا فنفترض ايه مهم, فانا حقابل المجتمع كيف وانا حعمل شنو, خلاص انا كده دنيتي انتهت يعني, الخطه اللي انا كنت خدتها خلاص انتهت, الدنيا باظت. فالاسوء شهيد انه في حاجات كثيره شهيد ما قادرين نعمل منها move on. ويعني للاسف الشديد ممكن نكون خاتين انه ده ولاء, زي ما انت قلت الولاء الخفي, ممكن نكون خاتين انه يتعلق او يعني ممكن نكون تربطنا بالحاجات دي, يتربطنا بها عادي يعني احنا خلاص مربوطين بانه هو ده المفروض يكون بيحصل, هو 1 2 3 كده خلاص دي هي كده, ما في طريقه انه هي تكون بطريقه غير 1 2 3 دي يعني خلاص. فالموضوع هو صعب, والمشاعر تجاه الموف اون
0: اصعب بكثير
2: بكثير شديد, وسبشلي انه يعني الموف اون كمان يعني ضروري نكون بنذكر الحاجه دي انه الموف اون ما ينفع ما يكون خطوات, هو ستيبس,
0: ما دفعه واحده خالص,
2: ما دفعه واحده, لانه صعب انه يكون دفعه واحده. في النهايه احنا بشر, في النهايه احنا بنتعلق, في النهايه احنا بنحب, في النهايه احنا بنرتبط بحاجات كثيره, الموضوع صعب, احنا في النهايه بشر, فموضوع ما بسهل. لكن للأسف الشديد مرات كثير بنكون عاوزين انه يكون الموضوع كده
0: بس
2: يعني بس ننوط خلاص احنا بس ننوط كده ونلقى نفسنا انه احنا عملنا موف اون وخلاص احنا دنيتنا كده بقت باصه يعني. فالموضوع هو بروسس ورحله, لكن لازم تكون بتحصل, لانه الماضي هو في النهايه اي حاجه ممكن تكون حصلت هي ماضي وعندها حيكون تاثير كبير شديد جدا على مستقبلي. بس في الموف اون يعني كيف اكون انا بغير المسار بتاع الماضي بتاعي لمستقبل تاني يكون مختلف, دي هي البوينت التحدي يعني الاكبر.
1: طيب يعني انا غايته بالكلام ده حسيت انه الموف اون ده مكلف شديد, بيكلف حياة كثيرة شديد, يعني ممكن يكلفني اني مثلا اقول خلاص كفاية يعني مشاعري انا اديتك حقك خلاص, لكن هسه انا خلاص ما عايز ابكي, ما عايز الدردق, ما عايز يعني خلاص انا عايز اكون زول بفكر بصوره جاده انا عايز اعمل شنو الستيب الجايه. فما حيكون بالنسبه لي القرار ده حاجه سهله, ما حيكون بالنسبه لي انه اغير الموضوع او اغير الإحساس والمشاعر أنا عايش فيها دي زي ما قالت إنجي بستيب واحدة, بس هو ستيبس طويلة شديد. فرأيك شنو هذا في الحاجة دي؟
0: النفس الشبعانة بتدوس العسل. يعني الموفون ما بس في الحاجة الكعبة, انت لما تحس نفسك مبسوط شديد مثلا حفلة لكنه الفايب جامدة وأنا مبسوط وشنو, بعد شوية بتحس روحك يا أخي أنا خلاص دارمش البيت. يعني الفكرة ما بس انه الوضع الكويس او الحلو او الباسطك انت بتكون عايزه يدوم. المشاعر المختلفة دي ما عشان في واحد منهم ما محتاجينه هسه, او لا انا ما عايز اكون حزين خالص في حياتي كلها, ما عايز اكون حزين. كل مشاعر عندها مكانها، عندها زمنها، عندها الاستعمال الطبيعي بتاعها. المشكلة انه احنا بنستخدم ياتو واحد بياتو كمية 200 لشنو؟ رياكشن لشنو
1: بالضبط؟
0: فما اظن انه كويس انت تفضل في حاجة واجعك. طيب اذا انا سألتكم يعني سؤال بديهي شوية كده، اذا لا سمح الله واحدة منكم يعني was bitten by a snake، لدغتك ثعبان، انت حتجري ورا الثعبان تقول له انت ليه لدغتني ولا انا عملت لك شنو؟ انا شايفك ماشي في الغابة وانا ماشي في اتجاه انت جاي
2: هنا. انا بجري عموما
0: يعني ما خوزن حيستناه ويجي اصلا صح؟ ولا انت في الوقت ده حتعاني لنفسك وتقول يا الله انا تعديت، طيب انا اعمل شنو لغاية ما اصل المستشفى؟ حتفكري في اقرب اسعافات اولية مثلا، حتتصلي لزول تقول له طيب مسافة ما انت تجي انا اعمل شنو لغاية ما عشان السيم ده ما يبدا
1: تلحق الموقف يعني.
0: فانت الفكره انه ايوه انت في وقت بتكون بتفكر يا اخي طيب هي عضتني هسه ليه طيب، لكن في نفس الوقت you start to do something. لانه انت لو في خساره الوقت اللي انت بتندب فيه حظك بتخسر حياتك. فنفس الفكره عملوا لها كوبي بيست بيجاي، اذا انت قعدت في الحزن بتاعك بتعين لو حتفوتك حاجات كثيره كويسه
2: قيمه.
0: يعني مثلا اذا زول مع الحرب دي وقف دراسه تمام، انا ما عارفه هل ممكن انا القى فرصه تانية اقرا في جامعه تانية؟ طيب اغير مجالي، لقيت جامعه هنا كويسه، لقيت سكولرشيب، لقيت، فانا ممكن اكون بفوت في الحاجات دي واكون قاعده لسه بندو في حظي. يا اخي طيب انا جامعتي هسه وقفت انا اعمل شنو؟ وما عارف اقعد ابكي ليل نهار وبتاع والقى روحي تميت شهر شهرين في الموضوع ده.
1: وأكون فوتت فرصة يعني
0: فوتت حاجات كثيرة
1: يعني ستيب جاية بتنفعني في المستقبل. إذا كانت دراسة ممكن كان أكون ممكن كان ألحق يعني عادي أقرأ مع الناس اللي نزلت في جامعة مختلفة في أي حاجة يعني
0: أغير مجالي أغير حقيقي. أخذ أستجيم أنا ذاتي أقعد كده أروي كده. يمكن أنا من الناس كنت مضغوطة من الجامعة شديد شديد، كنت منتهية حرفيا. فمع الحرب دي لقيتها فرصه شنو اروق اول حاجه كده نهدى ونشوف الدنيا فيها شو.
1: جاتني اجازه كده
0: غيرت جاتني اجازه يلا
2: اجباريه
0: ما معروف لمتين تمام. فما ما ما فكرت كثير في موضوع الجامعه لانه اصلا كنت شنو مستني اي فرصه شنو انفض الجامعه دي من دماغي. قعدت وروقت وما فكرت في الموضوع كثير. لقيت دفعتي بتمتحن، لقيت نفسي انا عيانه، ولقيت الموضوع ده في ولايه ثانيه وصعب اني اوصل وبتاع. قلت خلاص اوكي اتس اوكي، انا دام شايفه انه ما في قدرتي في الوقت ده في الوضع ده اني اعمل حاجه اتس اوكي. وهم كمان ما قصروا ادونا تشويس انه مثلا يا اما ما نمتحن هسه او يعني جست نقعد لغايه ما تتحل.
1: ايوه
0: فبعد فتره بتقريبا 3 أو 4 شهور لقيت انه هم فتحوا فرصه تانية ان احنا نمتحن عشان نخلص and to graduate.
1: حلو.
0: فايوه انا في الوقت ده يعني كان ممكن اطربق السماء على الارض وامشي امتحن بعياي بكل حاجه بس عشان انا شنو ما شايف انه في حاجه تانية حتدعمي او ما حيكون عندي فرصه تانية. بس لا وقت لقيت انه في طاقتي في مقدوري اني انا اقعد و and just give it a chance يعني give myself that يعني وقت اني اعمل حاجه. قعدت لقيت فرصه تانية اني اقدر امتحن بطريقه احسن بنفسيه احسن وانا اكون على الاقل اوكي انا جاهزه اني اعمل الحاجه دي. لقيت فرصتي في الحاجه دي، لقيت فرصتي في حاجات تانية
2: غير استعجلت نفسك
0: خالص
2: اهم حاجه. وحبي كمان يعني قبل ما نقول ختام يعني الحلقه دي، يعني هي حلقه يعني مليانه بحاجات كثيره
1: عندنا لعبه يعني
2: كلام
1: صح اللعبه يعني ما ادري
2: في لعبه مهمه شديد. شيل البتاع قدام دي ورقتين هنا يا
1: عشان عندي واحده.
2: تفضل يا استاذه.
0: واو عاملين ليه لعب انتوا في الحقيقة تعملوا ليه لعب ليه؟
2: ايه
0: حركات بودكاست عارفة
1: اللعب دي يعني كتر خيرهم الفريق اللي بعيد الأسئلة قولينا عشان تطلعوا كده من المود. فقولينا دي عملوا حاجة كده تطلعكم من المود اسمها برر المود. فيا دلال كده قري لنا جاك سؤال ولا جاك شنو؟
0: طيب ده مثل كان عندك دبارة وشطارة سوي ليك توارة.
2: اوكي
1: اشرحي لنا لو فهمتي منه حاجه يعني
2: انت فهمتي الحاصل شنو؟
0: يس
2: ايوه
1: هذا كويس
0: امثال. لكن انا ما عارفه انتوا شكلكم
1: اشرحي لنا
2: صراحه.
0: طيب دبارة جاية من التدبير. الدبارة انت تكون عارف يعني ما بقول عارف حتعمل شنو في الموقف الفلاني بس
1: مدبر مجهز
0: مدبر نفسك مجهز نفسك بتحاول you do your best at this thing. شطارة عايزين لها
1: لا لا دي عايزين
0: لها شطارة
1: دي دونا لا درسونا هذي
0: طيب دوارة دي شكلكم كده ما ناس مطبخ
2: انت زوال مطبخ طبعا
0: اكيد
2: لا لا يعني
0: نتفاخر نسمع
2: نحيق من هنا يا دلال
1: اها يعني كده كل على بعضه يعني
0: فالتوارة دي ده العجين او الخمارة بتاعت العجين اللي بيعملوها للكسرة يعني بنجهزها قبل العجين مفروض
1: تشرفنا
2: شديد
0: وانا حسيت ذاتها تشرفت بكم الكسرة بتسلم عليكم من منبرة فالفكرة من المثل انه لازم انت تدبر لو انت شاطر ومفتح كده وبتعرف تدبر لازم يكون عندك يعني زي التوارة يكون عندك حاجة شنو بتضبط لك دنيتك
1: أيوة. اوكي لا عميق بصراحه
2: لا شغل عارف صراحه
0: يعني لازم
2: شغل عارف صفق الناس الاعداد يا جماعه
1: انا حصفق عشان دراسه راحت بعدين ما حصفق في حاجه كده كده حقيقي
0: اه قدام
2: شنو المقصود بالقدح سله سله والقومه يا الله يا الله اوكي انت فهمتيها
1: لكن من دورك
2: لا لا دورك
1: كده يجري بحظك
2: شنو القدح شنو المقصود بالقدح سله سله والقومة يا الله يا الله وهي سلة سلة
1: سلة سلة يعني قصدها تقريبا يعني القدح الله أعلم تعمليه يعني يعني ببراحة والقومة
2: القومة يا الله يا الله يعني الموضوع إن المهل يعني فيها المهلة
1: أيوة
2: الموضوع على المهلة
1: أيوة.
2: ما له علاقة بالمهلة
0: ما شاء الله
2: خلاص يا جماعة الناس كتبوا في الكومنتات الناس فهمت شنو من المقولة دي
1: طبعا ما في لك الأمي كتير كده لكن غايتو كاتبين فوق أشرح المثل ده نوم الزيف يعني دقيقة أربعة خاف منهن خيف أربع حيات خاف منها يعني تقريبا شديد كويس طلعتوا يعني عارفة أقول شو لك الحمد لله نوم الزيف الركوبة في الخريف النسيب الخفيف أكل التلافيف أكل التلافيف يا جماعة أنتوا معي ولا لا
2: هنحلها مع بعض لا دي لازم نحلها كده أول جملة شنو عشان
0: كده أول جملة
1: نوم الزيف نوم الزيف
2: نوم الزيف ده اللي هو في نص اليوم كده
0: نوم الزيف ولا ده الزول اللي بيعمل نفسه نايم
2: ولا عامل نفسه نايم اي حركه الضيوف دي الضيوف في الصالون نايم في الصالون كده كنت عامل نفسك نايم ممكن
1: طيب الركوبه في الخريف ليه خاف من الهواء في الخريف
0: لانه بتقع في الخريف بس حاجه بتقع قل هواء
2: اوكي اربع حاجات تخاف منها
1: النسيب الخفيف
3: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاق واسعة لمعرفة الحقيقة

0: الرؤيا الأصحاح العاشر. ثم رأيت ملاكا آخر قويا نازلا من السماء لابسا سحابة وعلى رأسه قوس قزح، وجهه كالشمس ورجلاه كعمودين من نار، وفي يده كتاب صغير مفتوح، ووضع رجله اليمنى على البحر والشمال على البر، وصرخ صرخة عظيمة كزئير الأسد. فلما صرخ ردت الرعود السبعة بأصواتها، فلما ردت الرعود السبعة تهيأت للكتابة، لكني سمعت صوتا من السماء يقول لي:
1: لا تكتب ما قالته الرعود السبعة، بل احتفظ به سرا.
0: والملاك الذي رأيته واقفا على البحر والبر رفع يده اليمنى نحو السماء وأقسم بالحي إلى أبد الآبدين، خالق السماء وما فيها والأرض وما فيها والبحر وما فيه، وقال:
2: لا مهلة بعد الآن، بل عندما يحين الوقت ينفخ الملاك السابع في بوقه يتم سر الله. هذا السر هو الإنجيل الذي أعلنه لعبيده الأنبياء.
0: والصوت الذي سمعته من السماء كلمني مرة أخرى وقال:
1: اذهب خذ الكتاب المفتوح الذي في يد الملاك الواقف على البحر والبر.
0: فذهبت إلى الملاك وطلبت منه أن يعطيني الكتاب الصغير، فقال لي:
2: خذه وكله، سيكون مرا في معدتك، لكنه في فمك يكون حلوا كالعسل.
0: فأخذت الكتاب الصغير من يد الملاك وأكلته، فكان حلو كالعسل في فمي، لكن بعدما أكلته كان مرا في معدتي. ثم قيل لي:
1: يجب أن تتنبأ مرة أخرى عن كثير من الشعوب والأمم واللغات والملوك.

فأجابني من الرحب: الرب لي فلا أخاف، ماذا يصنع بالإنسان؟ الرب لي بين معيني وأنا سأرى بعدائي. الاحتماء بالرب خير من التوكل على إنسان. الاحتماء بالرب خير من التوكل على الرؤساء. كل الأمم أحاطوا بي باسم الرب أبيدهم، أحاطوا بي واكتنفوني باسم الرب أبيدهم، أحاطوا بي مثل النحل انطفأوا كنار الشوك باسم الرب أبيدهم. دهرتني دهور لأسقط، أما الرب فعضدني، قوتي وترنمي الرب وقد صار لي خلاصاً.

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارة الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق. وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق، قل رأيك من غير تردد، صوتك يوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مكتومة.
1: صباح الخير وصباح النور لكل المتابعين الحلوين الأعزاء، شديد شديد شديد حقيقي يعني يا جماعة، الواحد مفتقدكم، مفتقدكم جدا، وحقيقي مبسوط بالرجعة دي بالرغم من الغيب الطويل الشديد، لكن هندا يعني رجعنا ورجعنا بقوة زي ما بيقولوا. حقيقي بتمنى يعني كل شخص حاليا قاعد يسمعنا، بتمنى لك صباح جميل، صباح رايق، صباح مليان كده بانرجي وطاقة جميلة. ويعني حقيقة أنا مفتقدة كل زول يعني قاعد يسأل وبيحاول يعرف ترني مختفية وين ومشت وين وكده، حقيقي يعني كل الحياة دي حقيقي واحد مبسوط بيها. خلوني في الأول أصبح على الزميل الغالي الشديد رشيد. صباح الخير عليك.
2: يا صباح الخير عليك يا ترنيم، وطبعا يعني الناس ما قاعدين منتظرين تطلع لون نوج العسل. فخليني أصبح على الناس وأقول لهم أحلى صباح عليكم، وبجد مبسوطة أني أنا أكون معاكي بعد الغيبة اللي انت غبتيها. طبعا يعني أنجي وترنيم بتناوبوا علينا على حسب الامتحانات بتاعتهم، فنحن شايلينهم على كفوف الراحة وبالدعوات. ودعواتكم معاهم من انه في الظروف الصعبة دي وفي كل الوضع الحاصل انه هم بيمتحنوا وبيشتغلوا، ويعني نحن بنحاول ندلعهم لكن الظروف ما مدلعهم. فعشان كده انا جيت اغطي لانجي عشان ترنيم تطلع الليلة وبكرة تغيب ترنيم تجي انجي وانا اطلع لكم مع انجي. فأحلى صباح ومبسوطة يا ترنيم إني أنا أكون معك بعد الفترة دي.
1: أنا كمان صراحة يعني آخر مرة طلعنا قبل فترة طويلة شديد. أيوة مع بعض
2: أساسا لك فترة طويلة يعني.
1: فحقيقي متحمسة للنقاش الجميل حنكون نتكلم فيه مع بعض. يعني رشيدة طبعا يعني بسميها أم الشباب أو هي ذاتها شابة يعني. فحقيقي دائما بنكون منتظرين نسمع منك يعني رايك ونصايحك والطاقه الايجابيه.
2: الطاقه الايجابيه،
1: الطاقه الايجابيه بتجي منك بجد، بتفرق معانا كثير شديد. يعني انا واحده من الناس صراحه يعني يا جماعه رشيدة كل مرة بتخش على المكتب بتلقانا قاعدين وبتجي تديك طاقة كده وتطلع، يعني مثلا لو انت قاعد في الكمبيوتر كتير ويقول لا اطلع اتحرك امشي شوف في ناس قاعدين معاك، يعني امشي غير جو تعال رجع تاني. ولو برضو في واحد مننا محبط وكده بتديك طاقة. فحقيقي يا رشيدة ما كلام استوديو لكن كلام جد، يعني بتفرق كتير شديد دايما مع الشباب
2: بجد. انا ما عارفة بشكر ربنا على الكلام اللي انت كنتي، ولو يعني حقيقة انا بقدر اعمل كده ممكن يكون ده طبع فيني، فبشكر ربنا عليه ودي نعمة نعمة كبيرة. بس لكن خليني أنا طبعا عاوز أخطف السؤال منك، امتحنت كيف يا ترى بعد الطاقة اللي جابية العمالة أنا أوزع فيها دي واحدة؟
1: ذكرتيني
2: لكن قضيت الفترة الفاتت كيف؟
1: صدقيني الفترة الفاتت كانت ضاغطة شوية. أنا ما كنت يعني نعترف طبعا الزلمة لازم يكون حقيقي، ما كنت بأدي أحسن أداء عندي مع الامتحانات زي ما بيقولوا، نسبة لظروف وحاجات كثيرة. يمكن أكيد كل شاب وشابة بيمروا بالحاجات دي، بعض مرات ما بيكون عندك نفس الطاقة تأدي بيها الحاجة اللي أنت بتحب، يعني كنت زمانك بتدي طاقة أكتر في الامتحانات، تدي طاقة أكتر. أي. حاليا شوية ممكن أقول لك الحاجة دي نزلت للأمانة يعني. لأنه يعني ممكن تكون في جرجرة حصلت، وبعدينك عندنا برضو مشاكل شوية يعني في السيستم بتاعنا، فالامتحان ممكن يتأجل، ممكن فجأة يتأجل يعني يكون
2: تقلبات الحاصلة.
1: فأنت بتلقي نفسك شنو خلاص ما قادرة يعني ما قادرة أنك أنت مثلا بنيتي خطتك على أساس أنك أنت مثلا حتنتهي في يوم الفلاني، تلقي نفسك ما انتهيتي. بالمناسبة يا شباب بعد الغيبة دي كلها أنا ما انتهيت، ده خبر صادم بس أنا ما انتهيت لأنه عندي تاني امتحانين مفروض امتحنهم كان على أساس أنه يوم 7 أكون بخلص لكن لسه يتأجلوا فإحنا حاليا يعني
2: خلاص على السلم الأخير نقدر نقول
1: أنا خلصتها لكن يعني هو فعليا أنا ما خلصتها بس أنا حاسة نفسي كده خلصتها
2: أهم
1: يعني.
2: أهم ما في الموضوع دي آخر سنة ولا لسه؟
1: لا يا رشيدة ليه بتحرينا كده لسه؟ لسه احنا ما وقفنا عشان الظروف يا اخي ما
2: تذكرينا
1: غيرتوا يا جماعه يعني انا متعايشه عادي مع الفكره بتاعت انه في ناس اصلا فاكره ان انا متخرجه ودي حاجه ما يعني صراحه ما غلطتكم فيها لانه انا فعلا كان المفروض اكون متخرجه
2: بس خلاص بس عيشيها كده
1: ايوه
2: هلا طبيعي عيشيها كده
1: عادي عادي على فكرة هو في فترة من الفترات طبعا ده برضو يعتبر جزء من موضوع الحلقة يعني
2: ايوه
1: فأي زوج بيسمعنا ممكن يجي يشاركنا يعني اكيد في ناس ما تخرجت في السنين المفروض تخرج فيها يعني تخرجت بعد كده وفي ناس لسه زيي طبعا وحابة اعزيكم لو انتوا لسه ما تخرجتوا زيي يعني ربنا يكمل معاكم لكن يعني هي عارفة مراحل انت بتمري بها حقيقي يعني بتكوني في فترة من الفترات بالذات في الاول لما تشوفي كده مثلا الوضع العام انت باين كده ما حتخلصي فيه 3 سنوات او 4 سنوات لسه حتاخدي زمن ده بيحبط يعني نكون واقعيين الحاجة بتحبط شديد بالذات الشاب اللي عنده طموح وخطط يعني لما تكون مخطط انه انت بعد 5 سنين حتكون عندك شهادة بكالوريوس بعديها حتمشي تزبط وضعك تاني وتشوف مثلا تصاعد تاني وتعمل شهادات يعني بتحسي بها كده 7 سنين تماما مش كح يكون عمري كم 20 سنة لسه يا دوب فعندي فرصة أشتغل وأنزل وأنافس ويعني وأصل وعارف يعني حد ما أصل 30 سنة كده خلاص زول واصل حتات بعيدة
2: يلا يلا أنا أخش لك طوالي في طبعا يا أخوانا ده من ضمن أيوه. الحلقة يعني أما وأنا سبرة
1: أنا حشتكي وإنتي حتقولي لي النصيحة يعني أنا حمسي للشباب
2: أنا معاكي يلا عشان الكلام اللي أنت كنتيه الواحد بياخد قراراته على حسب الظروف ظروف الحالية اللي انتوا فيها كشباب ما بتخليكم انه تاخدوا قرار واحد اتجاه طريق واحد في الظروف دي ما ينفع لازم تكوني ماسكة 3 طرق مع بعض يعني انا الليلة لو مسكت مثلا الطريق بتاع الجامعة بس والدراسة واحدة بس اذا عطلت طيب انا هعمل في حياتي شنو ما لازم يكون عندي الخطة الأولى والثانية والثالثة دي زمان كان احنا بنسميها احتمالات احتمال ده لا اصل ده بقى واقع موجود عشان انت تعيشي عشان تنجزي عشان الدنيا تكتمش لازم ما يكون عندك سكة واحدة انت ماشية فيها يكون عندك 1 2 3 وممكن تمشيون الثلاثة في نفس الوقت ايوه ضغط ايوه وضعي صعب بس لكن طول ما انا عارفة انه انا ما قاعدة في وضعي الطبيعي يعني عاملين زي الشجر الإصابة أي حشرات أي حاجة دخلت فيها فهي بتديها موية بطريقة معينة بتديها سماد بطريقة معينة بتخطها تحت درجة حرارة بطريقة معينة عشان تبدأ تسمر انتوا أسفوا يعني معلش على التشبيه يعني حياتكم ما طبيعية وأول وضع اللي انتوا فيه فمستحيل تمشيها بالفكرة بتاع الزمان انتوا بتصحي الصباح تمشي الكلية أبوك يجيبك ما بعرف أركب ترحال أرجع بيه البيت وين ما في الكلام ده انت لازم تمشي 1 2 3 4 ما عدي فشلت لا 3 مع بعض عشان تحس انك انت غطيتي
1: حقيقي يعني أيوة. في كم حاجة لسه حنخش ونتكلم فيها بالذات في المواضيع اللي بتخص اتخاذ القرارات والحيرة اللي بتواجهنا والظروف اللي بتتغير كل دقيقتين دي حنكون بيتكلم في الحياة دي باستفاضة أكيد مع الأستاذة رشيدة يعني ومع الخبرة بتاعتي أول تجربة أنا فيها حاليا يعني بس حقيقة حابين في الأول يا شباب نعرف أنتوا أخباركم شنو يعني إحنا دخلنا لكم توش كده في الموضوع زي ما بقولي بس احنا حابين نعرف انتوا اخباركم شنو حاليا احكوا لنا يعني الايام دي يعني بتعملوا في شنو الناس اللي بتشتغل احكوا لنا الشغل ماشي كيف الناس اللي بتدرس ورونا برضو الناس الامهات الامهات وبسموها شنو ربة المنزل ايوه
2: يعني احكي
1: لي العبارة يعني حقيقة حابين نعرف أخباركم وأحوالكم أنا طولت منكم شديد فأنا أتوقع أنه أنتوا حتشاركوني بأخباركم يعني توروني الحصري والحاصل شنو حاليا معاكم يعني في الأول عندنا أخونا مجدي إسماعيل بيقول لنا السلام عليكم صباح الخير عليكم وعلى مشاهدين ومتابعين راديو سمر بيقول وألف ألف حمد لله على السلام أستاذة ترنيم شكرا كثير يا مجدي إسماعيل حقيقي يعني أول حاجة صباح الخير عليك وشكرا للتصبيحة جميلة اللي شاركتنا بها, وشكرا كمان انك انت بتحمد الله سلامه يعني بجد كان واحد كان مسافر وبعيد ورجع حقيقي يعني.
2: في نصري بكر بيقول صباح العوافي يا أهل طلة جميلة وبيكم تكتمل اليوم بحلاوتكم دي, ربنا يحفظكم ويحفظ لنا الوطن الواسع الجميل ده.
1: أمين.
2: وإن شاء الله تقيف الحرب اللعينة دي, بحبكم يا ناس سمك.
1: يا سلام
2: يا زول, بيقول شنو أعمل القلب, أنتوا بتعملوا كيف؟
1: أي قلب كده
2: أنا طبعا كان عملت لكم كده طبعا بالغلط بس ده طبعا أنتوا بتعملوا قلب, بس حاليا نحن بنقول بريتكم.
1: أيوة
2: نحن ناس الريدة يا ترى بتعرفيها.
1: أي بعرف الريدة ما بندري شنو بعرفها. أيوة أكيد يعني حقيقي شكرا كتير لكم يعني مجدي ونصر أو نصري, يعني أتمنى إنه باقي الشباب يخشوا ويكتبوا. يعني كمان يا مجدي بما إنك أنت شاركتنا, ويا نصر برضو بما إنك أنت شاركتنا, أحب كمان أذكرك إنك أنت ممكن كمان تدعي أو تدعو أصحابك يحضروا الحلقة دي, تعمل شير للحلقة, فحيكونوا ناس متابعينك في فيسبوك حيقدروا يشوفوها من خلالك, وكمان ممكن مثلا تناديم عديل يعني تعمل لهم منشن, ودي طريقة في أصحابنا كتير شديد في الراديو قاعدين يعملوه, بيجيبوا أصحاب جدد للراديو والأسرة بتكبر يعني, فدي حتكون حاجة صراحة بتفرحنا شديد, لأنه كده حنكون بنتوسع في الونسة وبتوسع كعدد, حتى الأسرة حقتنا حتزيد وحنستفيد يعني أكيد, لأنه في مواضيع كتيرة شديد ممكن تكون واقفة لنا, وحتى نحن اللي بنتكلم عنه ممكن تكون واقفة لنا بمشاركة المستمعين والمشاهدين, نلقى حلول
2: أو تلقي لها حل.
1: أيوة أفكارنا تتوسع يعني. كمان عندنا أخونا ياسر بيقول لنا السلام عليكم يا ناس راديو سمر, أنا مستمتع منكم, ربنا يحفظكم جميعا. شكرا كثير يا ياسر, ونحن كمان مستمتعين بالونسة معاكم ومستمتعين بحضورك ووجودك معنا. كمان عندنا محمد أحمد, لو ظاهر عندك يا رشيدة في محمد أحمد.
2: أنا عارفة أنا بتعب بتبي بدل النظارات.
1: أيوة
2: بحاول ساعدوني وشجعوني نعمل نظارة, قال واحدة في قراية وفي أنا ما مقتنعة بالفكرة, حاسة أني بحادوخ
1: فعلا في حيزك في اختراع
2: في نظارة مقسومة كذا تمشي وبتخليك تجري. فأنا اللي بغنعني أنا بالفكرة إنه أنا أعمل لها
1: محتاجين نقنعك.
2: محتاجة
1: هي موجودة بس الإقناع
2: استخدامها يقول لها يقول لها استخدامها سهل
1: استخدامها أكيد حيكون أسهل. في محمد أحمد
2: محمد أحمد بيقول أيوة. تحية صباحية للتيم العامل في راديو سمر, وتحية خاصة لكم ترنيم ورشيدة.
1: ضغوطات الحياة كثيرة جدا.
2: ضغوطات. أيوة لازم الواحد يفكر تفكير عميق وسليم قبل اتخاذ أي قرار. تحية ومحبة سلام لكم الإعلامي محمد أحمد عورد زميل المهنة.
1: أيوة
2: يا زود خش طوالي
1: طوالي عيني يعني أخذ راحتك شديد يعني أسألنا وجاوب معانا, ويعني أخذ راحتك بما أنك أنت إعلامي فاهم الدنيا يعني, فمبسوط بك شديد.
2: ترنيم شفتوا ترنيم إعلامي فاهم الدنيا.
1: أيوة
2: يعني المحامين ما فاهمين الدنيا.
1: لا طبعا أكيد لا يعني
2: الدكاترة النفسيين ما فاهمين الدنيا.
1: لا مستحيل كلهم فاهمين الدنيا لكنه فاهم الحوار يعني. أيوة. المشاركة دي هتفرق معانا يعني هتفرق أيوة. معانا شديد. فصراحة دخل في الموضوع محمد أحمد
2: طوالي,
1: دخل لنا في الموضوع طوالي يعني بيورينا بالواضح كده إنه الضغوطات الموجودة في الحياة كثيرة شديد, ولازم واحد يفكر تفكير عميق وسليم. هالتفكير العميق والسليم ده كيف حيزبط لو أصلا في ضغوطات؟ وخلينا نتكلم بصراحة يعني الواحد لما يكون في حالة الضغط أصلا هل فعلا بيكون في طريقة للتفكير السليم؟
2: عارفة طول ما أنت في ضغط معناها أنت كل خطوة عندك محسوبة. خطواتك مش خطوات رجولك, لا تفكيرك كلامك قراراتك. ليه؟ لأنه لما تاخدي قرار أنت اللي بتكون مسؤولة عنه. في فرق بين أن أنا أخذ قرار بين أن أنا أجيب أفكار. أنا ممكن أكون تحت ضغط وأقعد أفكر هعمل كذا هعمل كذا هعمل كذا, لكن اتخذت قرار الخطوة اللي بتجي بعد القرار التنفيذ أو حيبقى تحصل حاصل. فحاليا ما في إنسان عايش تحت ضغوطات. البعيد من الحرب عايش ضغوطات إنه هو شايل هم الناس في الحرب. الجو الحرب شايل ضغوطات إنه هو يدبر حاله كيف. فبقى في يعني حتى لو خلينا نخفف شوية ما نقول ضغط شديد, لكن في عدم اتزان في كل حاجة حتى في شخصيتنا. حتى بعد الفترة الفاتت دي ممكن كل زول خلاص بدأ يعرف انه رجوله بدأت تثبت وين حيعمل شنو, لكن ما بالطريقة الصح عشان ودي الصعبة انك تاخد غرار بعدها. حاليا حرب يا ترنيم لما بدأت الناس, في ناس كتير أخذت غرار إنه زي ما بقوله حتى لو كان بالإجبار إنها تركت أماكنها وشغولها, والمرحلة الصعبة دي مشت خلاص. ده كان واقع, ما بنقول عليه قرار, ما في زول قرر إنه يسيب بيته, لكن ده واقع فرض نفسه. يتخطيت ما عندك خيارات. لكن حاليا النقطة اللي نحن فيها فيها فيها, فيها خيارات, فيها إنك أنا أعمل شنو, أنا أخذ يا قرار. يلا القرار عشان أنا أخده سليم لازم أنا أعمل له دراسة, لازم أنا يكون عندي له محتويات, لازم تكون عندي له الصورة كاملة. أنا الليلة تعالي اديني الورقة دي مكتوب فيها 1 2 3 4 5 سطور, أنا في الآخر اديني 3 سطور أعرف أخلصها لك وأطلع لك منها بقرار أو أقيمها لك. لكن نحن حياتنا فيها سطور مكتوب وثلاث سطور فاضية. ليه؟ لأنه نحن ما شايفين الرؤية حيث شنو بعد شهر 3 شهور. ما في حاجة مسكنا في يدنا. تعالي يجي سحابة كده مطرة تنزل في السطور في نص الصفحة, يلا بعديها 3 4 5 سطور فاضيين. كيف أنا أقدر أخذ قرار في صفحة فيها جزء فاضي, جزء مبهم؟ فأنا عشان أخذ القرار يبقى هنا أنا لازم أخذ بالاحتمالات.
1: على فكرة يلا مشكلة الاحتمالات دي شنو, أو عيني نرجع ورا شوية, مشكلتنا نحنا إنه نحنا عايزين نكون عارفين كل حاجة. أي إنسان نفسه يكون عارف كل حاجة, فعشان كذا بتقع في الحتة دي, وقد تكون أنت بتدخل نفسك في ضغوط حتى لو الظروف حوالينك واضحة وصريحة, بس أنت ذاتك عشان باني خطط معينة, عايز تشوف المستقبل بصورة واضحة, في حين أنه هو مستقبل هو ما واضح. وإن كان الظروف حوالينك بتقول لك أنه هو واضح, استيل في الضغط اللي هو أو التوتر يعني. أيوة. أنت بتكون يعني داخل فيه بمجرد أنك أنت بس بتفكر زيادة عن اللزوم وعايز الأمور تكون واضحة يعني. أنا واحدة من الناس, وأتوقع في الشباب كثيرين كده, ما بحب عدم الوضوح يعني, ما بقدر ما بقدر استحمله. أيوة. بخش في depression زي ما بيقول. أنا بكون دايرة أعرف الحاصل شنو يعني. أيوة. الحيحصل شنو, أنا كيف حاخد قرار إذا أنا ما عارف أصلا جاي شنو.
2: في سطور فاضية
1: بالضبط زي ما كنت بتقولي يعني, أنا ما ممكن يكون قدامي في حاجات فاضية وأنا بانية خطة على حاجة ما معروفة. ف يعني نكون واضحين يا شباب, الليلة عايزين كل الناس تكون واضحة حقيقي يعني. أكيد أكيد أكيد في يعني جزء كبير مننا حيكون مرة بالحتة دي. بمناسبة حتى قبل الحرب وحتى بعد الحرب حتى بعد الاستقرار يعني, في ناس كثيرين شديد سافروا سابوا البلد تماما واستقروا خلاص, تاني ما عندهم حاب يرجعهم للسودان في الوقت الحالي, لكن ستيل عندهم قرارات. في الموضوع الليلة يعني هو ما بس بخص الشباب, بخص كل زول باني حلم أو خاتي له خطة وحاليا انجبر لظروف ما يغيره أو يحاول يعني مش يغير هدفه بس يغير الخطة
2: بتاعته, يغير الخطوات.
1: فالفكرة وين؟ إنه أنا كزول يعني نفسي أنجز في حياتي,
2: أنا معك,
1: بس ما عارف كيف لأنه ما عندي حاجة واضحة يعني, ما عندي حاجة ماسكة بيديني يقولوا عليها خلاص هاي دي يعني هتوصلك هتوصلك.
2: معنا قبل معنا ما دي النقطة اللي أنا كنت عليك, حاليا الورقة فاضية فيها خط فوق وفي النص وفي الآخر, ومطلوب مني إنه أنا أخذ قرار, أخذ قرار عشان أعرف أنا بعد 5 6 شهور هعمل شنو, بعد سنة هعمل شنو, أخذ رجلي وين, حقيف أنا في المحلة دي ولا أنا همشي. يبقى عشان أنا أخذ قرار لازم يكون عندي المحتويات, عندي المعلومات الكافية. أجيب المعلومات من وين وهي ما موجودة؟ الليلة يا ترنيم خلينا أخذك مثل, أنت الليلة هو بنوتة حلوة عندك كمية بتخطي زي ما بقوله الطوبة في كل خطوة في حياتك, إن كان في ارتباط, إن كان في شغل, إن كان في دراسة, إن كان في علاقات, إن كان إن كان إن كان إن كان, والصورة قدامك واضحة, هتاخديها كيف؟ وفي الظروف دي, في الظروف دي تاخديها بالاحتمالات. قال كلمة الاحتمالات شنو؟ إنه يكون عندي قرارين, إنه أنا أدرس القرار واحد لكن أقسمه على 2 ألف وب, لو حصل خط الخطوة دي حأكسب شنو؟
1: أيوة.
2: 1 2 3, ولو ما عملتها حأكسب شنو؟
1: أيوة.
2: أو حأخسر شنو؟ دي الطريقة الوحيدة اللي أنا أقدر أخذ بها قرار حاليا. تعالي نأخذ مثل الليلة, أنا أخذ لك من ناحية أسرية, أنا عندي أسرة, طيب جبتهم في مكان حسيت بنسبة أمان, لكن المكان اللي أنا فيه ده مؤقت, ما ينفع أنا أعيش فيه طوالي، لكن فيه نسبة أمان. والسكة بدت عندي تتفتح إني أنا أرجع، لكن لما أرجع هناك في خطوط ما واضحة عندي، أنا أعمل شنو؟ أقعد هنا في المكان اللي أنا
1: فيه زبزبة شوية،
2: فيه زبزبة ممكن هو زعته بعد شوية يبقى لي ما أمان، ولا أنا أخذ خطوة أمشي لي قدام، أخذ خطوة أمشي. عشان أنا أخذ الخطوة دي مستحيل أخذها بغرر واحد، أخذها بأنه أنا لو مشيت هيواجهني شنو وهعمل شنو وهأكسب شنو.
1: حتى لو قعدت حيواجهني شنو،
2: ولو ما مشيت حيواجهني شنو وهأكسب شنو وهأخسر شنو. ده للاتنين ممكن يكملوا لي عشان أعرف أطلع لي بسطر واحد اديني جملة مفيدة. لأنه حاليا نحن حاليا كنا في حرب، حاليا الحرب بدل ما تحولت من الميدان تحولت هنا
1: في الأسهان،
2: كل زول لسه قاعد يفكر طيب خلاص أسيل الحرب الرصاص ده ما ضرب زي زمان، ممكن يكون تفلتات أمنية، ممكن تكون ظروف صعبة، ممكن أعمل شنو؟ أمشي ولا أقعد هنا في محلتي أنتظر؟ ولو انتظرت لبتين والفي يدي في شنو؟ لو أسرة طيب خلاص المكان اللي أنا فيه ما فيه شغل كفاية، كان في ناس بدعوني لمتين اللي استحملني سنة سنتين ثلاثة ما يستحمل الرابعة، هيقول لي أنت قاعد تعمل في شنو؟ يلا ده وقت الغرر. حاليا نحن الحارب عندنا هنا، إن كان شباب ولا إن كان ناس كبار زينا كده مزولين عن أسر، أنتوا شباب عشان أنا أخذ غرر وتحت ضغط لازم أعرف معنى الضغط شنو. الضغط إنه ما عنده صورة واضحة، ما عندي حتى التشتت، في تشتت عندي، ابقى أنا لازم أسحب نفسي كده وأعملها دراسة ربح وخسارة، ما فيها اثنين، يا ربحت يا خسرت. شاب بدرس أهو، أنت معطلة لك يا سنة، طيب أنا لو ما مشيت السنة دي أنا حأخسر فيها شنو لو ما مشيت؟ وأنا لو قعدت هنا حأكسب شنو؟ هل حأكسب إني أنا حأنمي نفسي في مهارة تانية، ولا حأكسب نفسي مش هشوف لي شغل يجيب لي قوت اليوم أكل وأشرب؟ لا إن معلش سوري في الكلمة، أنت ما حيوان عشان تأكل وتشرب، بس الإنسان ما يحول نفسه إنه دار أقول كلمة بس لكن صعب، ما تحول نفسك إنك أنت تدعلف. معلش الكلمة دي أنا قاعد أستخدمها مع أولادي، تقول له أنت ما حيوان عشان تدعلف وتأكل وتشرب، أنت عندك مهام تانية. مهامك التانية دي حاليا شوف ما تبدل دراستك بإنك تشوف لك شغل. شغل شنو؟ أكل وشراب وبس.
1: قصدك تقولي إنه الشغل ذاته ما قاعد يسدد لي،
2: ما بيبني لك مستقبل،
1: أو ما بقدر أوفر منه لقدام أأمن نفسي، أو
2: بالضبط ما بيبني لك مستقبل. يلا دي ده الفخ اللي وقعوا فيه وأولادنا وبناتنا حاليا، كلهم في ظروف الحرب اضطروا إنه يشتغلوا.
1: بس الفكرة ذاته يا رشيدة إنه زو بيتكيف بعد كده، حتى لو الشغل ما بيأمن بس أنا تكيفت معه خلاص أنا ما عندي مشكلة.
2: أيوة يلا جاني زعل جواكي.
1: زو بيحد طاقته وقوته والإمكانيات اللي عنده عشان هو ما أخذ خطوة لقدام، وما فكر إنه يتحدى نفسه، يتحدى شوية الظروف، يتحدى أي حتكون صعبة فترة من الفترات، حتضطر تغير مسار. يعني أسي حاليا أنت كزول كنت بتدرس سبت الدراسة ومشيت اشتغلت وتوفقت في الشغل عشان ترجع للدراسة تاني، بيكون لك موضوع صعب. ليه؟ بتفكر في إنه أهو القروش، أهو الحياة كنت زمان بجيبها لنفسي، الحياة كنت قادر أعملها إذا كنت بأجر، إذا كنت بساعد ناس البيت، إذا كنت بعمل حاجات كثيرة شديد بالقروش اللي بتجي من الشغل. حاليا أنا لو وقفت الشغل حابقى زول طالب متفرغ، فطبعا هي أنت بتبني مخك وبتبني شهادات، لكن في نفس الوقت يعني في زول متكفل بيك ماديا. فهي الفكرة وين؟ إنه أنا لو تكيفت مع ده ممكن أخسر ده.
2: أيوة.
1: بس يعني نرجع ونقول إنه في النهاية أنا زي ما أنت قلتي ما أخذ لنفسي سكة واحدة، أخذ لنفسي كم حاجة يعني في النهاية الدراسة دي ما حتكون فور إيفر، يعني هتكون مدتها محدودة، يعني 3 سنة 4 سنة حترجع للوضع بتاعك. أيوة. اللي هو حتلقى شغل، حتزبط أمورك وكده، وفي ناس ربنا بيوفقهم بيقدروا يعملوا الاثنين. بس لكن هي الفكرة بس إنه أنا كيف أخذ قرار حاليا؟ يعني عندنا كمية من الطلبة يعني مضطرين يرجعوا يقروا من أول وجديد أو يواصلوا في دراستهم في حين إن هم يعني يتكيفوا مع الوضع الجديد اللي هم كانوا فيه. فالتكيف ده ذاته يعني عشان أنت تأخذ قرار يعني بتحس نفسك يعني هل أنا
2: تخلي اسمه أنا أتخلى من اللي أنا عملته
1: عن الحاجة دي، تخلى عن مثلا إنه أنا تعودت على البيئة الجديدة دي whatever هي كانت وين، يعني إذا داخل السودان برا السودان أنت تكيفت مع البيئة اللي أنت فيها دي، فعشان ترجع تاني بتكون شايل هم، بتكون حاسي إنه أواصل ولا أكسر حنك وأكمل في الشغل أنا فيه. يعني دي حتة برضو حاصلة، يعني ده واقع احنا شايفينه وعايشينه وسامعينه. يعني
2: شوفي يا ترنيم، انا بتكلم بقلب الام والاب. لو انت اشتغلت معلش بدون شهادات، نحن الزمن ده ما زمن انت عضلاتك شنو ولا انت عندك يا تقروش، عقلك ده فيه شنو؟ في ناس عندها قروش بالملايين لكن ما عارفة تعمل بها ولا حاجة، وفي زول عنده فكرة يكسب بها ملايين. نحن في الزمن، عشان كده قبل كنت لك لما تاخذ قرار شوف المحتويات اللي عندك، شوف المعلومات اللي عندك، جيب معلوماتك كامله. انا الليله اي شاب سوداني اشتغل بدون شهاده جامعيه، صح ولا انا غلطانه؟
1: بنسبه كبيره
2: خلينا عشان ما لازم نقول بنسبه كبيره، او حتى خلاص بينه وبين التخرج، ما نحن بنتكلم على شريحه اللي تخرج ده ما خلاص مشكلته اتحلت، لكن احنا بنتكلم على اللي بقوا في النص، ولا هم ما بدوا ولا هم خلصوا، وده الأغلبية اللي هم محتارين اللي هم انتو. عيني لنفسك، أنا حاليا عندي فكرة في راسي، أنا ممكن ألقى شغل. أنا أي شاب بالشريحة اللي أنا بتكلم عنها، الشغل اللي هو فيه ما شغل ابن بيت، ما شغل ابن حياة، ما شغل يمشيك لقدام، حتى لو بتكسب فيه الليلة أضعاف مضاعفة. لو دخلت السوق وجبت قروش، وين أساسك؟ وينه؟ ده حاجة مؤقتة، ده صورة، ده حاجة كده زي النور اللي في وشك ده بيضرب ده بس، لكن لما نطفي ده حيكون يدك فيها حاجة. لكن لما تمشي وتكمل جامعتك رغم الظروف الصعبة ورغم التحديات ورغم الفلس ورغم يمكن ما تكون عندك حق الفطور ولا حق المواصلات ولا حتى تسكن وين، لكن بعد سنة سنتين بيكون عندك شنو؟ شهادتك التقدر تبني بيها طوبة. صح، أنا ممكن أبني بيت في شهر، لكن أول عاصفة تشيله لأنه ما فيه أساس. شوف الزمن ده أساسك شنو. في زمننا أنا ما أكذب عليك، الشهادات كانت عن فلان وفلان وفلان وخلاص كفاية، يقول لك يا زول هاي زول ده قاري جامعة، لكن البقية ممكن 10 ما قارين جامعات لكن عايشين في مجالات زمن. لكن السي ما في زول مش بيشتغل في السوق بدون ما يمشي يكون شايل له حتى التلفون البسيط ده عشان تستخدمه. انت بتلقى فيه كتابه، بتلقى فيه انجليزي، بتلقى فيه لغه فرنسيه، بتلقى فيه، هتجيبها من وين؟
1: هي فكره. بس كمان يا رشيده، كمان يعني حاليا انا طبعا معاك جدا ان في تغيرات حصلت بين الاجيال والظروف. أيوة. والسنين وكده، بس حاليا يعني في شباب كمان حابه اشيد بهم انه في جزء كبير شديد منهم ما متكلين كل الاتكال على الدراسة بتاعت الجامعات اللي هي دراسة معروفة، يعني انت بتخش الجامعة تخرج بعد 4 سنين 5 سنين بكالوريوس الموضوع انتهى. في دراسات تانية يعني
2: قرصات.
1: لأنه ما كل الناس قرصات. عندهم المجال ده حاليا، وما كل الناس عندها طوط البالدي، ونكون واضحين يعني احنا في السودان علمونا انه ثانوي جامعة،
2: لا
1: في حاجات حاليا وبنشوفها، يعني بنشوف الحاجه دي بعد ما الناس طلعت وشافت يعني اختلطت مع الجنسيات الثانيه، شافت انه لا العلم ده ما بس قاعد جوا الجامعه، العلم ده في كورسات، في حاجات بتتجازف في 2 3 سنين في سنه على حسب انت شغفك شنو وعايز تعمل شنو. لانه زمان يعني حكايه كانت محدوده، يعني كانت محدوده شد حتى جداً. في الجامعه في مجالات هي محدوده جدا. أيوة. جدا. فالفكره بس في انه طبعا ما حنركز بس على الجامعه كجامعه وشهاده، لكن حنركز في انه الظروف الحاليه بتحصل في انه انا كيف اقدر اخذ قرار وانا في قمه الحيره والضغوطات والمتاعب والحاجات دي. لكن خلينا كده عشان ما
2: نبعد. أنا عندي كلمتين
1: ما نبعد من الناس دي.
2: لا يعني دخليهم
1: نقرأ أيوة. الرسائل وبعد كده نشوف وصلوا ليش شنو أصلا سامعيننا ما سامعيننا حاصل شنو. عندنا أخونا أحمد بيقول لنا صباح الخير، بالنسبة لي اتخاذ القرار شيء عادي، لكن قد تواجهك مشاكل في تنفيذه. أهم حاجة إنك تكون مقتنع بقرارك وتتحمل نتائجه سواء كان ناجح أو سلبي. حقيقي يعني يا أحمد نقطة حلوة شديد إنك أنت ذكرت لنا إنك أنت لازم تكون مقتنع وتتحمل النتيجة بتاعت القرار، لأنه في كثير من الأوقات ممكن قرارك ده ذاته ما جاء عشان أنت قررت كده، عشان الناس ضغطوك إنك أنت تقرر القرار ده. فببساطة معناته ده ما قرارك، لكن هتضطر إنك أنت تتحمل النتيجة بتاعته. يعني نقطتك حلوة، ممكن نرجع لها بعدين برضو يا أحمد. فضل بيقول لنا إلى الأصوات التي لا تخاف الصدى، وإلى المنبر الذي ولد ليكون منارة للوعي، إلى رائعتين ترنيم ورشيدة، وإلى الصرح الإعلامي النابض بالمسؤولية والشجاعة، أسرة راديو سمر، مبارك لكم هذا الانطلاق المدوى وهذا الطرح الشجاع المدوي وهذا الطرح الشجاع في زمن أصبح فيه الصمت وتكبير الرأس بضاعة رخيصة. اخترتم أنتم الطريق الأصعب والأشرف، طريقة التنوير ومواجهة الضغوط ووضع النقاط فوق الحروف بجراءة لا تعرف الخوف. إليكم هذه التهنئة النابعة من أعماق القلب والمحملة بأعلى آيات التقدير إلى ترنيم رشيدة. إن وقوفكم خلف الميكروفون اليوم لتفكيك أعقاد القضايا النفسية والاجتماعية ليس مجرد تقديم برامج عادي، بل هو موقف بطولي ورسالة إنسانية حاسمة. لقد أثبتتم من الحلقة الأولى أن الكلمة الصادقة قادرة على تحريك الجبال وتوجيه الحائرين نحو اتخاذ القرار الصحيح. إلى أسرة راديو سمر الكرام، هنيا لكم هذا شنو؟ هذا
2: المفروض هو قاصد يكتب التعلق، وهذا
1: التعلق أوكي، وهذا الفريق الاستثنائي. لقد جعلتم من هذا الراديو صوتا للحق ومنبرا للإنسانية وملاذا لكل من يبحث عن الكلمة القوية والمؤثرة التي تبني ولا تهدم الحب ولا الإنسانية دائما. فضل الله كجو
2: يا أستفضل يا أخي، انت قاعد شايلنا مسؤولية كده ما عادية. صباح الخير عليك أول حاجة.
1: حقيقي صباح الخير عليك يا فضل. حقيقي يعني واحد يفتقد رسائلك المليانة بالتشجيع ومحبتك الشديدة لراديو سمر، يعني حقيقي مبسوطين بك. وكمان أنا متأكدة أنك أنت حتكون كاتب لنا تاني،
2: كاتب كم أوكي. رسالة حناخدهم معنا في المحاور أنا واثقة.
1: أوكي
2: يلا، عندنا سفير يعقوب بيقول صباح رباح على الجميع بوجود أستاذة رشيدة وامتحانات الكيف. على كل حال زولتنا الجميلة ترنيم دوما على استوديوهات راديو سمر. نحن في أمريكا قال لك ضد ضغط الشغل
1: وجدول
2: الحياة صعبة، لكن الإنسان ممكن تجدول حياتك اليومية رغم الصعاب عشان تكون إنسان ناجح في حياتك الإنسانية. شكرا لكم كثير، وتحياتي لجميع مشاركي راديو سمر. يلا ده نموذج نحن الناس في أمريكا والناس في كندا قاعد نحصدهم، بنقول الناس دي مرتاحة.
1: أنا أقول لك
2: نحن بنقول على شنو
1: حقيقي.
2: الناس دي مستمتعة، مشاكلهم شنو
1: وبنتعامل معهم كانوا قروش بيلقوها في الأرض
2: بالضبط. يعني ليه؟ لأنه نحن ما شايفين ورقتهم فيها شنو، ما شايفين جدولة حياتهم كيف، ما قادرين نفهم إنه هناك أنت بتتحسب بالدقيقة ونص الدقيقة، بتتحسب إنه شغلك ما فيه أصحابك، ففي ضغط هم عايشين فيه. بالرغم من إنهم يعني معلش خلونا أشتغلكم شوية يا سفير، إنه أنتوا جايين من بيئة انت عشان تجي شغلك بتكون قاعد لك نص ساعه عشان تشرب كوبايه القهوه زي بتاعتي دي. يلا هنا كوبايه القهوه دي ما في شغلك، دي قبل شغلك، فده ضغط. انت اساسا ضغطي عليك انك تلتزم بضغط الشغل الموجود، ففي ضغطين بدل واحد. نحن ما شايفين الكلام ده. بنفس الحكايه نحن هنا جوا الشباب حاليا والاسر، عشان الموضوع ما يترمي شباب بس، محتاجين حاجه اسمها تغيير الخطه وتغيير الافكار. ودي ترنيم ترجعني للنقطة اللي كنت عليك، الظروف الحالية لو كانت أسرة أم وأب عاوزين ياخدوا قرارات، أو لو كان شباب عاوزين ياخدوا قرارات، ما في حاجة اسمها أنا أخد قرار واحد. هتلقى نفسك بتلف وما فاهم حاجة، وحترجع وتخش في في في, في الحيرة وفي القلق، والاتنين بيعموا العيون وشوشوا العقل بس. لكن لما أنت الليلة تاخد قرارات، أنا حابة جدا إنه الناس يكون عندها حاجة في يدها، شهادة في يدها، عارفة في صوت كده بنادي الواحد يقول لك شنو؟ طب هي الجامعة ذات اللي أنا بقراها لو أنا طلعت بيها برا شهادات حتى شهاداتها دي مغيمة ولا لا؟ يلا ده الصوت البقع المبررات. المشكلة مش إنه الشهادة اللي بتمشي بتقدمها دي تغييم الكم في العالم، مشكلة راسك ده دخلت فيه وياته معلومة. المعلومة الواحدة دي أنت هتقدر تطورها كيف عشان تخليها لما تقولها لما تمشي تطورها توصلك لأعلى المناصب، لكن لما تكون ما في كله هتطور شنو؟ هتقدم شنو؟ ونحن ماشيين كل يوم. أنا كنت معاكي ولا مع أندي في حلقة قلت لها أنتم محتاجين ترجعوا لنا نحن عشان تمسكوا في يدنا عشان نعرف نمشي معاكم لقدام، لأنه بين جيلكم أنتم أولادنا وجينا نحن في حاجات كده كتير حصلت في النص ما مفهومة. يعني أنا واحدة من الناس مثلا أولادي بلهز بجري بورام عشان أعرف يكون في جسري بيني وبينهم، فمرات هون اللي بيقفوا بقوموا بيرجعوا لي عشان يمسكوا يدي أمشي. يلا نحن الأولاد المشوا دال ما داري إنه نمشي يدينهم فاضية، لأنه أنت حياتكم بقت تكنولوجيا، حياتكم بقت ما بتتحسب. أنا أمير ولادي بقول لي أوصف خلاص أنا مرقى مشوار ده أبسط حاجة هأسأل بنات تطلع عيونه أمي تسألي وفي زول سي بيصلي عن عنوان والتلفون الشيلة ده بتعمل إيه؟ أمير التلفون دخله بالعنوان شنو؟ أمي أكتبي وشغل الاتجاهات وأمشي. أمي ما في زول بيسأل لزول. يلا نحن عايشين لحد هسه بيزعل ما بيتوه.
1: حقيقي عارفة أنت قلتي يعني بجد قلتي نقطة يعني أنا حاجي فيها شوية اللي هي يعني الشهادة كشهادة ممكن تكون فعلا ممكن تكون فعلا ما حتتقيم في الجهة اللي أنت ماشي لها.

0: لكن هنا كان في شنو؟
1: لكن مخه كان فيه شنو بالضبط يعني. أيوة. المعلومة دي طورها كيف؟ اشتغل أيوة. عليها كيف؟ الموضوع كان عبارة عن حفظ وتسميع وتسليم وخلصتها ولا كان بشغف؟ ده بيرجعني لحتة شنو يا رشيدة، للهدف أصلا. أنا أيوة. هدفي شنو؟ لو أنا هدفي فعلا أقرأ لي 4 سنين 5 سنين عشان يقولوا فلان يعني أيا كان اللقب، مهندس ولا دكتور ولا محامي ولا كده، ولا أنا بدرس عشان أنا عندي هدف وعايزة أوصل للهدف بتاعي ده، عايزة أبني بلدي، عايزة أبني مكان مكاني ما آخر مثلا، عايزة أكون عالمة، عايزة أكون أستاذ، عايزة أكون عايزة أكون شو. بمناسبة حتى ربة المنزل دي في دراسات بتدرسيها عشان تعرف تربي العيال يعني، حتى الحاجة اللي هي ممكن تكون عادية يعني. أنا ما أدري أقول دكاترة مهندسين ديل خلاص هم الواصلين في الدنيا وحققوا أهدافهم، ممكن أكون أنا بيت عايزة بس أعرف كيف أربي عيالي تربية سليمة،
0: ودي ما سهلة،
1: ودي ما سهلة يعني. إحنا بنستهين وللأسف الاستهان، لما بنستهين بالحاجة دي بنقع في مشكلة، إنه ده تربية بصوت. والتربية دي مسؤولية كبيرة جدا. فأنا ما بس بخص الكلام للناس اللي هم يعني مركزين عليهم already من زمان، عايزين برضو نشوف الناس التانين يعني. أنا حاليا خلاص يعني ما عندي أي مزاج أو ما عندي خطة ولا هدف إنه أنا أكون بخش وبختلط مع الناس في الجامعات وعشان أبقى مهندسة ولا أبقى دكتور ولا أبقى whatever. لا طبعا عايز أعمل شنو في حياتي يعني. سؤال بجد يعتبر بسيط لكن هو فعلا كبير. أنا عايزة أعمل شنو في حياتي؟ عايزة أكون مسؤولة من أطفالي، عايزة أكون الأم اللي بيسموها الأم المثالية، بتعرف تربي عيالها، بتتفهمهم، عايزة أكون شنو لو شاب؟ عايزة أوصل، طب عايزة توصل عشان دير توصل لشنو؟ ففي حاجات كثيرة شديد إحنا ما قاعدين ناخد بالنا منها، لأنه للأسف عقولنا غزوها علينا بفكرة إنه عندنا الجملة دي يعني أقرأ عشان بعدينك لما تمشي تتقدم لي واحدة يقولوا فلان ده محامي كبير، فلان ده مهندس كبير، فلان ده دكتور، ما عشان انت ده تسوي حاجة بالحياة دي.
0: انت عايزة تعمل باشنة
1: شو، عايز شو، فاهمة؟ عايزة أيوه. أظهر
0: أيوه.
1: فأنا كده وصلت للهدف للأسف، أنا كده ما وصلت لأي حاجة ولا حتى بشجع زول يكون بيعمل الحاجة دي عشان هو بس اسم وخلصنا، لأنه لو على الاسم الأسامي كثيرة شديد
0: أيوه.
1: يعني انت برضو ما حتتميز يعني، انت لازم
0: ما اسم مكتوب في صفحة طويلة بالزبط. بس اللي يعجب لازم يكون جذاب
1: بجد.
0: يا ترنيم انا كنت لك انه في حاجة اسمها تغيير الخطة حاليا كل زول دي بيجهة نظري او حاسة ان هي فيها نسبة صح، لو صح قول لي صح ولو غلط قول لي غلط. حاليا في زي ما الحرب دي هدمت بيوت لازم تهدم افكار جوانا، لازم في افكار كده نحن
1: تجيف تماما.
0: حاليا نحن محتاجين كل انسان يبقى هو انسان بنفسه. ترنيم هي ترنيم، وصلت لك؟ رشيده هي رشيده، ترنيم تبقى هي انسانه ترنيم بمتطلباتها برغباتها بافكارها بصحه بغلطها بكله، تبقى ترنيم عشان تعرف تنجز في الظروف الصعبه دي. ترنيم لو بقت لي نص رشيدة ونص أمة ونص أبوها، أنا هنا عشان بس أتفهم صح، أنا هنا ما بقول الأسرة ما عندها دور، لكن بقول تدخل الأسرة في اتخاذ القرارات للشباب استوب يقيف. أديك وجهة نظر، أديك رأي، أخذ لك قرار، أخذك تحت ضغط تنفذيه، لا. عشان كده لما قلت لك الإنسان يكون واقف في اتخاذ قرار مصيري، أول حاجة بتواجهه الخوف. أنت خايفة من شنو؟ خايفة من يفشل؟ الفشل خطوة في سلم النجاح.
1: خايفة إن أغلط، خايفة إني أضيع سنين من حياتي، خايفة في حاجات كثيرة شديد بتخوف.
0: يلا لنا. أنت لو وقفتي في نفس المكان هتكسب شنو؟ هتكسب شنو؟ أنت كولد، ما هو الدنيا دي ولد وبيت، ما في حاجة ثالثة، وحتى لو في حاجة ثالثة أنا ما ده ما مجالي.
1: بعيدا عن هذه النقطة،
0: ولد وبيت
1: أيوة.
0: لو ولد واقف في نفس النقطة دي هتكسب شنو؟ ولو بيت واقفة في نفس النقطة دي هتكسب شنو؟ وحذاري البيت اللي بتقول لي أنا عايزة أسيب كل ده عشان أتزوج، عشان أستقر، مين هتستقر بالولد اللي هو ذاته محتار في روحه؟
1: عملت لنا الرسمة يعني، نفسي تشوفوا الرسمة

0: أسمع حاولت تشرح لي الموضوع. لا حرمين وحرمين حرمين ولا عندي شغل.
1: طبعا يا اخوانا ده شغل المحاميين. يوم انا الواحد يدوا المعلومات بيقول لك كم الى القضيه فتلقى خدت لك كم سطر بتبعوا التفنطه ترسمت كم
0: عملت بيت ولد وبيت وميدان كوره ما فهمنا ده شنو لكن يعني كويس ما مشكله.
1: بيت ولد انا ضربت في البنات ليه؟ لانه البنات بيعتبروا الزواج مخرج. لو فكرت في الظروف اللي انت فيها انه الزواج مخرج انت جبت مشكله جديده لمشكله للمشكله اللي عندك. حاليا كل شاب وكل شابة محتاج يبقى هو محتاج تبقى نفسك.
0: ولو ما عرفت نفسك ببساطة ما حتقدر تشارك زول تاني في حياته لأنه أنت أنت يعني أنت كزول عايز تتزوج أو كواحدة عايز تتزوجي يعني لو أنت فعلا ما اكتشفتي نفسك اكتشفتي نقاط القوة نقاط الضعف أفكارك أحلامك أهدافك حتشاركي بها زول ده كيف عشان تبقى أحلامكم.
1: الظروف يعني. الظروف اتغيرت يا ترنيم. اوعى تفتكري الزواج زي ما نحن عشناه زمان. انت قاعده في البيت تقفي قدام المرايه ساعه ثلاثه تسوي الاكل تتفرجي في التلفزيون. لا لا لا لا لا لا, لا. حاليا انت بتتزوجي وحتى اللي انت متخيلاه مخرج لحياتك ولمشاكلك انت بتلقي نفسك الليله تب معاكي 50 ترتبية واحده بيعدوا على في اليوم. قال بتعرف تتكلم وقال بتعرف تلبس وقال بتعرف تقول كلمة حلوة وقال بتعرف تعمل وقال بتعرف وقال بتعرف وقال بتعرف. ابقى انت محتاجة انك اصلا تكوني مؤهلة رجولك ثابتة. انت ما حد الزواج بس الليلة معلش في الكلمة عشان تخطي حنة ولا عشان تلبسي دبلة. انت عشان تكوني بيت حاليا محتياتك شير عشان تكوني كحل. لا يا بنتي بقول لك بكل فخر
0: عمري ما كان حلا
1: اقعدي في محل تقدم الحل اقعدي شوفي انت دايره شنو عاوزه تعملي شنو رجولك ثابته وين. زمان كان الزواج يعني انا عارفه بعد شويه حلقه كلام هنا الناس تقول لك دي بتقول في شنو. زمان الزواج كان هو كل الحياه للبيت. حاليا الزواج جزء من الحياه للبيت ومش معناها هنا التمرد على طبيعه ربنا او على الزواج لانه بقى الزواج ذاته متطلب انه انت يكون فيك حاجات كثيره. انا ما حزوج لي واحده ليل عشان تطبخ لي حله باميه. انا براي مش اجيب في البوتاجاز من الندبه اطبخها. لا انا دايره اجيب انسان يضيف لي حياتي واحده تضيف لي حياتي واحده انا لما ادعى به يكون عارفه تربي الاولاد كيف. التربيه دي ما سهله
0: هو حقيقه عشان هو في النهايه يعني مسؤوليه فلازم الزول يكون داخل لها مش انه كانوا بيلجأ لحلول زي ما قلتي مشاكل حصلة في حياتي فقررت اني اهرب منها بالزواج
1: بالضبط. يلا
0: انت كده عقدت الامور
1: دي. يلا دي نقطة الخوف. الاولاد خايفين
0: والضغط بمناسبة بي بي بينتج منه قرارات للأسف يعني غلط. انا ما بحب اقول انه قرار غلط لكن بقول انه للأسف ما بيوصلك للحياة اللي كنت عايز توصل لها. في حين انه يا رشيدة الموضوع هو انا ما بقول هو بس بسيط لكن هو فعلا لما نجي نفكر فيه بالعقل هي انت لازم تكون فاهم نفسك انت مخوفك شنو. يعني انا مخوفني شنو ببساطة. انت اللي حتجاوب على السؤال ده ما في زول حيجاوب لك عليه وممكن يكشف لك حاجات كثيرة شيء جواك محتاجة شغل لكن بتتزبط. يعني ما في حاجة في النهاية بتعدي ساي من غير ما يعني تتصلح. في كل الحياة بتتصلح. إذا أنت اكتشفت أنه أنت عندك مخاوف أنت النوع بيفكر كتير أنت النوع بيخاف من أصغر التفاصيل النوع بيخاف يغلط في حين أنت المفروض ما تكون بتخاف تغلط لأنه الغلط هو بيعلمك أصلا.
1: أيوة.
0: ممكن ده يكون نسبة لتربية لوضع أنت قمت فيه ولحياة كثيرة شديد. بس الفكرة وين عشان نرجع تاني نفس النقطة أنه أنا لو محتار لازم اقف مع نفسي
1: بالضبط.
0: ما في داعي للاستعجال
1: ما تجيب حلول ما تطبطب على نفسك
0: بالضبط. لازم افكر مع نفسي انا محير شنو انا ببساطه مخوفني شنو والحل الستيبل او الحل الثابت ما المتغير. يعني ما اجيب لي حاجه تزيد عليه الضغط زياده
1: بالظبط
0: وتكون عبارة عن حل شكلي فقط. يعني فلانة
1: بدون تفاصيل.
0: أيوة فلانة اتخرجت واستقرت. لا ما عمره التخرج ما كان استقرار ولا الزواج ما كان استقرار. فكرة الاستقرار فيك انت
1: بالظبط.
0: انت لو مستقر من جوا انت لو فاهم نفسك عارف وضعك يعني حتقدر فعلا تقول بفم مليان انه انا حاليا مستقر انا حاليا خلاص ركتة. لانه لما نكون هايجين كل المشاعر دي بتأدي لك لنتيجة صعبة شديدة لو اتخذت فيها قرار أثناء ما أنت في الخوف الشديد أو في الفرح الشديد أو أي حاجة زادت عن حدها بتقلب. يعني
1: أدخلك في نقطة تانية في اتخاذ القرار المصيري. أخذناها الخوف, شوف زي ما أنت كنت كده أو قلناها, شوف أنت خايف من شنو, خوفك ده بدايته شنو, كل زول خوف عارف. انا ليلى ممكن اديك مقترحات الخوف عن كذا وكذا وكذا وكذا, لكن اللي انت مخوفك ولا واحده من اللي انا كنت ولا واحده. عشان كده نقطه الخوف دي كل زول بيحددها هو مع نفسه,
0: حاجه شخصيه,
1: حاجه شخصيه.
0: ما ينفع انا احدد لك
1: لا لا لا, لا, لا, لا, لا, لا انا ممكن احسب لك خوف من كذا وخوف من كذا وخوف من كذا وخوف, ولا العشره اللي هقولهم انت واحده فيهم. في نقطه تانية دي ممكن توسع لك دائره الخوف شويه او توضحها, مش توسعها, توضحها لك. الضغط الجاي من الناس, احنا الليله واكون صريحه ويترنم يعني ربنا يسامحنا في حلقتك الخطيتيني فادي مع كوبايه القهوه دي.
0: صح صحتك خليتك تطلعي عن شعورك.
1: لا خلتني بلحت بقول علشان حبه الصراحه.
0: اوكي.
1: احنا ضغطين على اولادنا, ضغطين على اولادنا, ضغطين عليهم بجد, دارين ان ينجحوا ما في معطيات نجاح, دارين انهم نشوفهم عندهم وهم ما عندهم. يعني زي ما بقولوا مربطين ايدينهم وقرعينهم ورامينهم في الماء بيقولوا انا بدك تتبلي. ده اللي احنا عاملينه في اولاد ناسي. في ضغط مننا حتى لو ما تكلمنا كفايه نظره عيوننا. 3 سنين اولادنا محلك سر, محلك سر. حتى الحلول في حلول مؤقته, فبقينا نضغط عليهم. لو بنات وانا مركزه ليا مع البنات لانه فكره الزواج بقت كثيره, والزواج بدون استقرار فيه تنازلات. انت بتشيني مشكله مستقبليه, الزواج ده فيه انتاج. عارف المشكله لو انا يا ترنيم مشكله بتبقى فيني انا بس تحمليها, لكن مشكلة بكرة فيها بيت فيها ولد تاني فيها سلسلة 3-4 انت حتجرهم معاكي. لا ده غلط. وبيجي من وين؟ من ضغط انه وكنتها ولسه بقولها, كان عمورها 15 حاليا عمورها 17, كان 17 بقى 20, وكان 20 بقى 25. فبدينا نضغط بانه الزواج استقرار, زوجي. وبدت عيون بناتنا تشوف تقدم تنازلات, وبدأ عندنا هذا الكارثة, العلاقات
0: الإلكترونية.
1: الما أنا أنا أنا ممكن الناس الشباب يشوفها هي دي صح, هي دخل الجهاز ده في حياتك زي ما أنت عايز, جيبه معلومات لك أنت, جيبه مشاعر, ممكن يجيب لي إعجاب لكن يجيب لي مشاعر تبني بيت معظم, ممكن تجيب لي مشاعر انبهار, كلام حلو شكل حلو ماديات حلوة, لكن مشاعر تبني بيت. بكرة لما تحصل عقبة بخلينا استحملك شنو, بخلينا استحملك شنو. ما نحن كلامنا هنا ما كان واقعي. أنا ليه لما نجي أكتب كلمة عيوني بيجوا فيها هل تلزقت مع بعض ولا, لكن لو كنت بعينه بكتب هطلع لك لغه انت لو كنت تخصص شنو ما شنو ما حد عارف تقولي.
0: ما حد عارف بالضبط.
1: ما حد عارف انا قصدي شنو. يلا دي العلاقات اللي بقت شائكه حاليا, ان كان لبناتنا ولا ان كان لاولادنا, الجنسيات الغريبه اللي بدينا عشان نتزوج عشان نطلع برا. انا ما ضد الزواج بتاع الاجانب, انا ولادي بزوج, ما متزوج من السودان. انا بالعكس بحب الانفتاح. وده قرار شخصي جدا عمر الإنسان ما يتدخل فيه. يلا الضغط ان احنا ممارسينه على اولادنا رغم ان هم مضغوطين نفسيا, انه بدينا نديهم افكار ونلزمهم انه ينفذوها.
0: بمناسبه رشيد, انا كمان في نقطه عايزه يعني اكد عليها, انه ما بس بعض مرات الاهل بيضغطونا, انا اللي بكون ضغطه نفسي براي. يعني لو دارين نتكلم في حته الزواج او في غيره, يعني انا اللي بكون شايفه انه الناس كل القدري ديل هم حاليا اتخرجوا, فما في زوجة تكلم معي, اهلي ما ما ما يعني ما قالوا لي انت يا ترين فاشله, ما قالوا لي ديك ما تخرجتي انت ليه ما تخرجتي ديك ما تزوجتي انت ليه ما تزوجتي فكرة هنا في مخي. يعني حاليا الأهالي أنا بقول بنسبة كبيرة شديد أنا غايته شايفاه وبصادفني إنه هم وصلوا مرحلة من الوعي جزء منهم لكن برضو الشخص ذاته في حد نفسه لو ما محدد لنفسه هدف لو ما محدد لنفسه قرار يعني ثابت هيلقى نفسه يعني بتأثر بقرارات الناس حوالينه. يعني فلان قرر إنه يسافر أنا لازم أسافر ليه عشان هو سافر بس ما عشان أنا شايف إنه دي خطوة مهمة لازم أقوم بها وكده. نفس الشيء في الزواج ونفس الشيء في كل الخطوات يعني ما في حاجة أكبر من الثانية لكن الفكرة وين إنه أنا اللي بتأثر بعض مرات أو بسمح لنفسي أكون بتأثر بقرارات الناس الثانية نسبة لإنه شكلها من برا نجاح
1: أيوة.
0: لكن المع مع الجوة الحاصلة دي
1: لا لا لا لا لا
0: ممكن
1: لا
0: تكون ما أنا ما عارفة ف... أيوة. ف... فبعض مرات الأهل وبعض مرات الزوج ذاته هو
1: ما نقبل كنت لك غير الضغط الواحد العايش أيوة. فيه نحن بقينا بنخد ضغوطات برا ضغوطات أيوة. مادية ضغوطات عمر ضغوطات صورة ما واضحة الضغط لما يجيك من الناس إنه أنا بديك مخترح شيلي نفذي ده غير اللي أنت مطلع أصلا مبتكرر أصلا أنت لنفسك
0: أيوة. كمان حابة نكون بنقرأ رسائل فضل بيقول لنا لما يكون الموضوع متعلق بحقك بمستقبلك أو بكرامة ناس تانية معتمدة عليك هنا تكبير الرأس بتحول من مرونة لتوطؤ وسلبية للضغوطات الضغوطات بتصعب القرار طبعا بس الاستسلام للضغط بيخليك مفعول به بينما اتخاذ القرار بخليك انت الفاعل والقائد لحياتك الحب اولا والانسانيه دائما فضل الله كجو شكرا كثير يا فضل حبيت شديد الفكره بتاعت انه انت لما بتتخذ قرار انت بتكون يعني بتتفق مع واحد من الناس اللي كانوا قبل علقوا لنا انه انت لما بتكون صاحب القرار بتقدر فعلا تتحمل النتيجه اذا كانت النتيجه دي إيجابية ووصلت للهدف بتاعك أو كانت سلبية فعلى الأقل لو ما متعود تاخد قرار يعني لو أنت شاب وما متعود تاخد قرار يبتدي يشتغل في الحتة دي شوية شوية يعني ما من زول ما بيعرف يقرر لزول فجأة بيقرر إنه يسافر ولا يتزوج ولا بتاع يعني حاول شوية شوية أدرس شخصيتك يعني لو أنت ما عارف اللي بينفع معك شنو والما بينفع معك شنو حاول شوية شوية أبني الخطوات دي عشان بكرة تعرفين تتخذ قرار وتكون قادرة تتحمل النتيجة بتاعته سفير يعقوب بيقول لنا صباح رباح على الجميع بوجود أستاذ رشيدة أوكي أنا قبل قرين رسالة يا سفير أيوة
1: دقيقة في
0: رسالة
1: في حبيب
0: في وفي فيدال برضو عشان ما ننساه عملنا إيموجيز اهلا بك منورنا جدا جدا صباح الخير عليك ونتمنى انه الايموجيز دي يعني تزود على كلام عشان نعرف انت رايك شنو في موضوع الحلقه
1: معانا حبيب بيقول سلامات لكم بعد فتره في الحقيقه معظم السودانيين اليوم عايشين تحت ضغوطات عاليه جدا لذا يجب علينا ان نتعامل بحكمه عاليه لحظه اتخاذ القرارات ونحن تحت الضغوط او ممكن نعجل القرار لحين تخفيف الضغط فينا أو استشارة الأعزاء الذين نثق بهم من حولنا.
0: واو. نقطة.
1: دي النقطة بتاعت الاستشارة.
0: نقطة حلوة شديد. أيوة. الاستشارة كمان ننتظر على الفترة اللي إحنا فيها دي ننتظر شوية نصبر.
1: انتظر. دي نفسك مساحتها.
0: حقيقي دي نقطة جميلة شديد يا حبيب. يعني أنا ما حصل مرة خطط على بالي إنه أنا أنتظر شوية كده بس أخلي الفترة دي تمر وأكيد حقدر أقرر يعني. فشكرا كتير لك يا حبيب. مبسوطين بك جدا جدا. في اوكي فيدا روبرت قال لنا peace be upon you good morning to you and to all the listeners and the followers of Radio Samar الطيبين thank god for your safe return مستر نيم شكرا كثير يا فيدا حقيقي شكرا كثير لك ونحب نعرف رايك في الموضوع بتاع الحلقه يا فيدا يعني حاليا انت اول ما عرف قاعد انطق الاسم صح ولا غلط معلش قاعد انطق غلط لكن حابه فعلا اكون بعرف الطريقة اللي بتتخذ بها قرارك في ظل الظروف الصعبة بتزبط الوضع كيف بتتخذ القرار لما تنتظر الظروف تهدى ولا ما بتتخذ قرار تماما بتسيبه زي ما يجي زي ما كاتبين يعني عنوان الحلقة يعني بتتصرف كيف شاركنا برأيك وأكيد عندك تجارب كثيرة شيء ممكن تفيدنا وتفيد حتى المستمعين يعني في إبراهيم
1: في رسالة خلينا قبل إبراهيم معها أنا أقرأ لك رسالة أمل بلال أمل بتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا أخصائي نفسي وسعيدة بموضوع الحلقة عاوزة أقول أكبر خطأ في الموضوع إنه أنا أتزوج عشان أطلع من مشاكل في حياتي وأهرب. عاوزة أقول إنه دي بوابة جديدة لكمية من المشكلات الجديدة. أول عدم التقبل والتكيف مع الشريك. التكيف مع الشريك. بجد يا أمل أنت يعني أنا كنت منتظرة إن زولي أيدني إنه الحال ده غلط. أنا ما بقول الزواج غلط. بقول إنه في الزوج تتخذ الزواج حل غلط، لأنه الزواج جزء من الحياة. أنت بتاخديه لما تحسي إنك أنت في زوجة أنت خلاص بدأ إحس. أنا قاعد أقول الزواج بيبدأ بإنك تحسي أنت حياتك كاملة مكملة. لما تقابل إنسان بتحسي إنه الإنسان ده خلاص دخل في حياتي بطريقة ما، بقى إضافة فيها. أنا سعيدة عشان هو موجود، أنا بنجز عشان هو موجود، أنا حياتي بقت أفضل عشان هو موجود، مش عشان يحل لي مشاكل. أنا حل مشاكلي، لكن وجوده مديني طعم للحياة أكتر. يلا حنمشي خطوات مع بعض، لكن أجيبه أنا عقدة هنا وعقدة هنا وعقدة هنا، جايبه مصبع على الدين؟ لا، ما في مصبع على الدين
0: حقيقي. بالمختصر كده يا شباب، ما في
1: مصبع على الدين. شوفوا لكم حل تاني.
0: شوفوا حل تاني. شكرا كثير يا أمل لرسالتك، وبما أنك أنت أخصائية يعني نفسية وكده، يعني كثير من الرسائل يعني أنصحينا، شاركينا برأيك، يعني كده ورينا حاصل شنو. عندنا عباس، بس نمشي بالترتيب عشان
1: أيوة
0: عشان ما في زول ما نقرأ رسالته. أوكي، قبال عباس. في فضل بيقول خارطة الغد من طلب الوظيفة إلى صناعة الفرص، رغم قتامها المشاهد الحالي إلى أن اليقين بنسبة 100% بأن السلام والاستقرار قادم في مقبل الأيام، هو الوقود الذي يجب أن نتمسك به. ولكن السلام القادم يحتاج إلى بنا وليس إلى متفرجين، وهنا يأتي دور الحسام لكل سوداني في الخارج. تأسيس الجيل القادم المغترب اليوم ليس مجرد باحث عن أمان معيشي، دورك الأول والأساسي في مهجرك هو بناء أساس قاطع وتثبيت القيم السودانية الأصلية في أبنائك، ليكونوا امتداد حقيقي للوطن لا مجرد عابرين. وبيقول كمان نقطة تانية، تغيير عقلية العودة. عندما يتعافى السودان لن يكون بحاجة إلى موظفين يبحثون عن مكاتب ورواتب الوطن، الله. سيكون بحاجة إلى منتجين ومستثمرين.
1: الله الله على
0: بيقول الكلام. تاني، مشاريع الإنتاج الفعلي، إذا قررت العودة لا تعود لتبحث عن وظيفة، بل عود بمشروعك بفكرتك وبرأس مالك لتخلق منصة عمل تستوعب وتشتغل 50 أو 100 سوداني من الداخل. هذا يبني هكذا يبنى الاقتصاد، وهكذا نرد الدين للوطن. قدم لنا الكثير وداير منا الكثير، الحب أول وإنسانيا. أوكي، نقدم الدين للوطن وقدم لنا كثير. شكرا كثير يا فضل، بجد حرفيا نقاطك قلتها يعني 100% بنتفق فيها معك، ومحتاجين فعلا نشتغل على العقلية بتاعتنا، من إنه إحنا دائما في حالة إنه بس دارين حاجة بسيطة، لأنه إحنا فعلا عندنا حلم. أيوة،
1: شفت الأفكار المؤقتة دي.
0: أيوة، وحقيقي محتاجين شديد يكون كل واحد جواه في حلم. يعني ما ينفع تكون ماشي ساي مع الماشين يعني، وجاي مع الجايين، أو تشيل حلم زول وتحاول. لا، الحاجة دي ما حتدوم، الحاجة دي للأسف ما حتدوم وما حتتطور، لأنه ده ما حلمك. بالعكس، لما كمان تكون أنت شخص عندك حلم معين، عندك هدف عايز توصل له، هتحاول بقدر الإمكان تطور فيه. ولو الباب ده تقفل هتحاول تشوف بيبان تاني، لو طريق ده تسد هتشوف طرق تانية. ليه؟ لأنه ده هدفك، ده شغفك. أيوة. فحقيقة شكرا كتير يا فضل إنك أنت ذكرتنا بالفكرة دي، وذكرتنا بأنه كل واحد فينا عنده دور في أنه يكون بيبني البلد لقدام. وبرضو ذكرتنا بأنه حتى لو القدام ده بعد سنين طويلة، حالياً عندي أولادي،
1: عند أولادي
0: أولادي دي، أنا على الأقل أعلمهم حاجات كويسة عن البلد، أعلمهم كيف يقدروا يبنوا أحلامهم.
1: كلمة أيوة،
0: ويستمروا في الأهداف بتاعتهم. حقيقي شكرا كثير. الزاكي آدم بيقول تحية صباحية الثنائي الجميل، صباح المحبة والأمل. يعني شكرا يا زكي أو الزكي آدم، بجد شكرا كثير لك وصباحك جميل ورايق يا رب. إيمانويل بطرس بيقول لنا good morning راديو سمر. good morning يا إيمانويل، مبسوطين بك شديد، وكمان دارين نعرف رأيك أكثر في موضوع الحلقة.
1: معنا جمال ويلسون الصديق الرائع بيقول صباح الخير الأستاذة رشيدة وترنيم. شكرا لك يا أستاذة رشيدة في شرح حياة المهاجرين في كل بلاد المهجر. جميع المهاجرين تحت ضغوط الحياة اليومية في الشغل، قال لك الدوام 12، الدوام 12 ساعة فقط، 30 دقيقة للأكل اثنين، قال لك 15 دقيقة راحة، وبقية الساعات 11 شغل بدون راحة.
0: 11 ساعة ما فيها ولا شيء.
1: قال لك في بعض المجالات ما في وقت للذهاب للحمام أو شرب المياه. أتمنى إنه الناس في السودان تفهم دي، خاصة الذين يتخيلون إن القربة نعيم. قال لك الفرق إنه القربة فيها الفرص لكل مجتهد في الحياة، والسلام غير كده الضغوطات المادية والنفسية وتفكيك الأسر أكتر في القربة من السودان، لذلك لا تحقد أو تحسد الذين عايشين في القربة. يا أستاذ جمال أنت فعلا وضحت نقطة صورة كده قال عليكم الدائر يمشي، اعرف هناك الوضع شنو، اعرف الضغوطات ال 12 ساعة دي عندك فيها 11 ساعة شغل، وعندك باقي لك ساعة فيها أكل وأشرب وراعي أسرتك، تعملها كيف ما معروف، وفوق عليها في أسرتك القاعدة، في أولاد عمك، في بنات خالاتك، في منو، في منو منتظرين كل شهر
0: ترسل
1: ترسل.
0: شغل
1: صعب ببعض. يلا الهجر الما مدروسة. معلش يا جمال أنا لو بتكلم صح يا ريت ترد لي، الهجر الما مدروسة برضو ما حل زي الزواج. أمشي وإنت عندك شهاداتك، أمشي وإنت وضع كويس، أمشي وإنت شايل أفكار في راسك كويسة،
0: على الأقل تنظم بها حياتك. ما
1: خلينا أكون يعني صريحة، خلينا أكون صريحة جدا. ما تمشي عشان تمشي تكسر التلك هناك، ما إهانة للناس، لكن أنت بتمشي هناك عشان تبذل مجهود. أتعب بتتعبه هناك بدنيا، أتعبه هنا بدنيا وذهنيا، عشان لما تمشي للفرصة تبقى فرصتك 100%. ما تمشي وتاخد آخر فرصة. أنا اللي بزعلني إنه نحن بنمشي ما بنعايل لأول فرصة، لأن أول فرصة لها مؤهلات. طبيعي نحن بنمشي بنقف آخر الفرصة. ليه؟ لأنه أنا أخذت الخطوة غلط، الخطوة الأولى أنا مشيت بها غلط. مرة أنا هيسا مرة قال كلمة أنا أصل ما حنسى، قال قبل ما تطبق شنطتك عشان تهاجر شوف أنت مهاجر ليه، تهاجر ليه؟ ماشي عشان تجيب قروش، لو عمرك 20 حيبقى 30 حيبقى 40، وحتلقى نفسك ثابت في نفس النقطة. ليه؟ لأنه الفرص اللي هناك للي عنده معلومات، كلنا عندنا مخ، لكن كيف تدير معلوماتك دي؟ ماشي راسك فاضي ماشي بس كده، كلمتين انجليزي على كلمتين فرنسي على شوية عضلات على شوية ده هناك بيثبتك، فهم بتعيش وبترسل قروش لأهلك، لكن محلتك ثابت زي الكوباية. الكوباية ده سيب الشر رجلينا بتتصلك هناك، ما شر رجلينا تصلك.
0: إذن أي قرار محتاجين فعلا نكون يعني بندرسه، يعني ما جات على الزواج ولا جات على السفر حرفيا، لأنه ممكن نكون بعيدين من الحاجة دي، أو ممكن نكون إحنا اتجاوزناه يعني عملناه وتجاوزناه، بس الفكرة في إنه الدراسة بتاعت القرار أنا هتاخذه دي نقطة مهمة شديد. ما ينفع أكون فعلا بس ماشي، بس يلا راح بس ماشي. أنا معاكم يعني في أوقات كثيرة شديدة بتحتاج تقرر وقتي، لأنه ده أمر طارئ وغد يكون بنسبة كبيرة شيء تسويته إجباري، يعني ما في مساحة كثيرة إنك أنت ما تقرر القرار ده. لكن الفكرة في إنه يعني أهمية يعني دراسة الموضوع، وبرضه نستشير الناس ونسأل ونتعلم. وحاليا يا شباب ما عندنا أي عذر، لأنه عندنا شات جي بي تي وعندنا الـ AI ما خلى أي شيء. يعني أنت ممكن حرفيا أي سؤال ده تسأله عن الغربة، عن الحياة اللي حتواجهها هناك، عن حياة كثيرة شديد، ده بيزبط لك برضو جزء منها. والاعتماد عليه شديد ما أنسب حاجة ما بنصح به. ولكن كمان يعني في تكنولوجيز كثيرة شديد حاليا ممكن تساعد، يعني تساعد في أنك أنت كيف تعرف ذاته، تبني لك خطة سليمة. يعني فعندنا كمان أمل. أخونا
1: أمل رجعت قالت
0: أمل أوكي أمل أنا بس طبعا ماشي بالترتيب. طيب أمل بتقول إياك تتزوجي وإنتي ما مستعدة نفسيا إنك تدخلي في الحياة الزوجية لأنه هي مشروع حياة وبيكلفك كتير لو إنتي بتعاني من من مشكلات في البيت أهلك حاولي عالجيها حاولي الجاي
1: حاولي ألجئي
0: أوكي حاولي ألجئي لمساعدة من الناس المختصين أو شخص حكيم لازم أنت تكوني سليمة نفسيا وأنت داخلة على الزواج. شكرا كثير يا أمل. حتى الكلام أكيد أنا فاهمة أنك تركزتي مع البنات برضو الرجال يعني حيستفيدوا من الكلام اللي أنت قلتيه وده لأنه هو ما حل هو فكرة أنت بتكون جاهز لها بتخطط لها صح بتدرسها كويس شديد بتتعرف على الزول كويس جدا وتشوف الاثنين أنتوا هتقدروا تمشوا مع بعض تكملوا حياتي مع بعض ولا لا لأنه يعني بنؤمن جدا إن الزواج ما حاجة ناس ينفع تستهتر بها لأنه دي مسؤولية ونحن بنتعهد كمان قدام ربنا إنه حنكون مع الشخص ده في كل الظروف والشخص برضه بيتعهد إنه يكون معنا في كل الظروف فهي ما حاجة بتتعامل بيوم وليلة يعني. فشكرا كثير لك يا أمل. جمال بيقول لنا صباح الخير صباح الياسمين ازيكم إن شاء الله عاملين كويسين وسالمين. شكرا كثير يا جمال احنا كويسين الحمد لله نشكر ربنا بخير مبسوطين بطلتك ومبسوطين بطلت كل شخص حاليا بيسمعنا وبرسل لنا وكمان يا جمال منتظرين رسالتك يعني جمال سليمان عشان في جمال تاني
1: ايوه
0: ابونا ابونا ابونا اسمه كده بيقول صباح الخير والسعاده صباح النور يا ابونا يعني مبسوطين بك جدا جدا وحقيقي حابين كمان يعني نعرف هل انت اول مره تحضر اللايف او اول مره تشارك لو اول مره بس اكتب لنا رساله وقول لنا ايوه دي اول مره يعني عشان انا ما متذكره اسم. طيب اخونا جمال سليمان تاني بيقول لنا
1: بيقول يا حلوين حواركم جميل
0: حواركم شديد. جميل شديد الزول لما يجي بيحضر الحوار بيستفيد منه حاجات كثيره. شكرا يا جمال وكمان كده وريني تستفيد شنو يعني او حاب تضيف على الحوار ده شنو عشان نقدر فعلا نبني حوار مثمر. في صلاح
1: أيوة.
0: عندك ايوه
1: في صلاح عوض يا صباح الخير عليك يا صلاح بيقول من اهم الاشياء المفروض تحصل في حياتنا هي اتخاذ القرارات في كل ما يخص سلالم حياتنا. القرار هو مجموعة من الحلول وعليك اختيار الأمثل منها وعليك أن تتأكد ليس كل القرارات تكون صحيحة لكن عليك تصحيح القرارات الخطأ مع الأيام وما تخاف من الفشل القرار من فشل القرار الأول بل استمر في تحسين قراراتك. قال مع الزمن والأيام ستصل مرحلة الإنسان حكيم وجميع
0: طيب. حكيم
1: أو جزء كبير من قراراتك حتكون ناجح. أهم شيء ما تأخذ القرارات وإنت في مرحلة زعل أو غضب أو استعجال. عليك بالصبر حتى يرتاح عقلك وبالك وراجع كل الجوانب الدائرة كل جوانب دائرة القرار وبعد ذلك اتخذ القرار وتوكل على الله. طبعا أنا حاولت إنها ترجمة عشان تكون بسيطة إنه ما تأخذ قرارك ولا إنت زعلان ولا إنت مستعجل ولا إنت غضبان
0: ولا حتى انت فرحان شديد
1: ولا حتى انت فرحان تدي وعود مشاعر. الفرح ما بدي وعود اعمل لك واعمل لك واعمل كويس. على فكرة اتكلم على نقطة انا كنت فعلا يعني حابة ان انا اتكلم فيها انه الفشل هم النهاية انه لو فشلت في القرار الاول استمر فشلت في قرار ما خلاص تقول الفرصة ضاعت لا افشل مره ومرتين وثلاثه المره الرابعه هتجي المره الخامسه هتجي ما حتقيف الدنيا ما حتقيف على قرار واحد انت اخذته وطلع غلط لا حتاخد منه جزء وتمشي به لقدام وزي ما قال سلالم هي ما سلمه واحده انت حتاخدها وقعت في السلمه الاولى قدرت في الثانيه في الثالثه هتعمل حسابك في الرابعه والخامسه هتعرف كيف تاخدهم الاثنين مع بعض عشان تصل للسادسه ده التدرج الطبيعي وده الانسان يعني مع عقله وعواطفه بيمشي كده.
0: عارفة يا رشيد احنا مشكلتنا انه علمونا نخاف من الفشل فللأسف دي مفهوم غلط يتوارث لنا يعني انه فشلت اقعد طوالي ما تحاول نهائي لانه منظري بقى ما جميل ودي حاجة للأسف يعني انا دائما بقول انه فشل من الدروس اللي بجد يعني انت في وقتها بتكون ما مرتاح ومضايق وحزنان ومكسور بس بتلقى نفسك يعني لو ركزت كده هتلقى انه دي واحدة من النعم يعني فشل ذاته لو غيرت المايند سيت وغيرت طريقه تفكيرك عنه بتلقى انه يعني ده درس جاهز جاك انت مخصوص انك انت ما الحركة دي مثلا الطريق ده ما انسب شيء كده حاول في طريق تاني. فسنة ورا سنة سنة ورا سنة هتلقى انه انت دروس اللي اتعلمتها كثيرة شديد. ومعظم الناس اللي نجحوا حقيقي بنشوف انه نجاحهم كان باهر ليه لانه فشلوا كثير شديد في الاول.
1: بالضبط
0: حاضر يوصلوا ليها هي نفس الشيء بس حاولوا بكم طريقة وقدروا يوصلوا ليها وقدروا يعني يثبتوا للناس انه حاجة دي بتقدر توصل ليها.
1: عارف.
0: بس انت تحاول وتصلح مفهومك عن الفشل. الفشل ما نهاية الدنيا. الفشل ما ما ما ما حيكون بالنسبة لك ده لقبك يعني فاشل ولا whatever زي ما بيقولوا لنا زمان, لكن حيكون بالنسبة لك درس جاهز أدولك انت كده يا رشيدة, ده درس لك اتعلمتيه تمام مشي خطوة بعديها. فما نخاف الحياة دي ما دروس يا بيقول
1: عارفة ده, يعني. ده, ده يا ترنيم يحصل بيتين طبعا الكورس ده عاجبنا عشان بطوطح بيه ده يحصل لما نرجع لنقطة نحن محتاجين تكون انت وبس. لما انا الليلة اكون رشيدة وبس, ترنيم تكون ترنيم وبس, متحملة كل قراراتها, متحملة كل أفكارها, متحملة كل حاجة فيها بصحة وبغلطة متحملة وهي وبس, ده يخليك تتقبل الفشل مرة ومرتين وثلاثة. لكن أنا بخاف من الفشل ما عشان أنا فشلتها, قصدي ما تكون عشان ما تقال علي فاشلة, عشان الناس ما تعين لي. لو أنا الناس دي كل زول قمع عيونه كده وقاعد يعاين في نفسه وبس, خدت حدوده هو وبس, ما أتدخل في زول تاني, ما أدي آرائي لزول تاني, ما أعلق على زول تاني, يا أخي في ناس سايبة حياتها كأنه ما حقتها ونطة في حياة ناس تاني. صدقيني أنا الموضوع ده قاعد يألمني. في ناس عايشة كده حياتها دي كأنه هي ما حقتها,
0: لكن أنا خلاص خلصت الجيم مركز مع جيم الناس
1: أو حياتي هي شنو؟
0: يعني أنت لسه عندك يعني عندك أيام عايشة أكيد في حاجات أنت فوت تسويها يعني.
1: حياتي هي شنو؟ انه حياتي انا دار اوصلها لك, حياتي انا ترنيم وانجي,
0: حياتي عباره عن الناس.
1: ايوه
0: انا شخصيا ما انكلودد في الحياه يعني انا ما داخل جوا في حقتنا كلنا
1: كلها. يلا نحن دي مشكلتنا, كميه العلاقات ان احنا عايشين, ان احنا مجتمع علاقاتي.
0: هي فكرة ما في كمية علاقات, الفكرة في الحدود يا رشيدة.
1: ما انا جاياكي. أيوة. نحن محتاج يا ترنيم, نحن لسه بنجاهد انه يا اخواننا خدوا حدود ويحترموا الحدود, رغم انه دي برا عند الناس اصلا هي دي الموجودة, دي اساس الحياة.
0: عشان كده يزول مركز في ورقته
1: بس, خليني مع نفسي دي, صدقيني كل زول حينجح. الليلة ترنيم دي لما تفشل مرة ومرتين وثلاثة وعارفة انه الموضوع بخصها هي هتتقبله, لكن لو عارفة الموضوع ده بيجي الليلة بكرة هتواجه فيه رشيدة, بكرة هتواجه فيه علان, بكرة هتواجه فيه تواجه فيه فلان, هيبقى الضغط عليها انه انا عاوز انجح ما عشاني, عشان ما يتقال علي. وده مبهدلنا وده مخلينا يعني متجوجين كده في الواطة, ونحن في مرحلة بناء الانسان. زي ما الحرب دي هدمت بيوت, نحن في حاجات اتهدمت فعايزين نبنيها صح. من ضمنها الحدود, من ضمنها احترم حدودك, ومن ضمنها اعرف انا ذاتي حدودي شنو.
0: حقيقي نقطة مهمة شديد صراحة, نقطة مهمة جدا جدا انه انا ما اكون مركزة شديد مع الناس. الناس ما حيودوني للهدف بتاعي. كل زول عنده هدف يا جماعة بجد, لو اي زول ركز مع هدفه حيقدر فعلا يعرف يقرر, يعرف يتجاوز الحيرة اللي بتواجهك, يعرف يتجاوز الضغوطات. هتقدر فعلا تتجاوز لو انت مركز فعلا في الحاجة اللي انت بتقوم بها. اخونا عمر بيقول لنا صباح النور, راديو سمرنا الانيقين دوما برؤيتكم. اتخاذ قرار لي موضوع لن نجد من قبله الراحة النفسية, فالانفصال منا هو الفلاح والوحيد. لن نظل دوما الضحية, بس ندرس صح قبل القرار عشان نعيش بسلام داخلي. حسب فهمت منك يا عمر, أول حاجة صباح الخير عليك, مبسوطين جدا جدا في مشاركتك, إنك أنت بتقول يعني لازم أكون فعلا بدرس الموضوع كويس شديد عشان أقدر أقول أنا قررت قرار سليم, يعني عشان تقدر ذاته تعيش بسلام داخلي. لأنه فعلا لما تكون أنت ما دارس الموضوع هتكون عايش في ضغوطات, وسلامك الداخلي هيكون ما فيش أصلا, لأنك أنت هتكون مزبزب بين وتعبان وزهجان والأمور ما ضابطة عندك. فحقيقي النقطة اللي انت ذكرتها دي حلوة شديد. واخوتنا امل بتقول لنا اخذ القرارات تحت الضغط اكيد حيدينا نتائج سلبية، عشان كده لازم اول اطلع من الضغط النفسي، بعديها ارجع لموضوعي المحتاج اتخذ قرار، لازم اصفي ذهني. والوسائل اللي بتصفي الذهن كثيرة، منها السفر يا سلام، ومنها الرياضة، الفروسية، السباحة، كمان ممكن كل
1: نقوي الجانب الروحي.
0: أوكي، كمان ممكن نقوي الجانب الروحي. وبوصي الناس لازم تأخذ أكبر قصد من الراحة والنوم، لازم ننام ساعات كافية لأنها بتساعد على ترتيب الأفكار. حقيقي شكرا كتير يا أمل، كلامك معتمد. ليه؟ لأنك أنت قلت أخصائية، فما حنقول أي شيء ثاني غير كلامك ده، يعني حقيقي واقعي. وحقيقي يعني لو نفذوا حيلقى أنه بجد في فرق، يعني حيلقى لو فعلا بيعرف بنوم كويس بيمارس رياضة بيفصل، الفصلة دي ذاتها بتساعدني أن أقدر فعلا أرجع وأقرر. يعني
1: معك يا أمل، أنا بحييكي جدا على هي طبعا لسه مرسلة رسالة تانية أنا حابين أن أقرأ، بس خليني هنا عشان هي قالت السفر والرياضة والفروسية والسباحة. الناس يجي يقول لك دي أنتوا قاعدين في نادي، نحن وين وأنتوا بتتكلموا على في شنو؟ شوفي خلينا فلسفة ليك، السفر ما بيقى معناه أنا أشيل شنطة هدومي وأسافر، زي ما تلفونك ده بتعرف تجيب أخبار الدنيا ممكن تسافر بيه. غرر الليلة أنا عايز أعرف جزيرة صغيرة كده في المحيط عايز الليلة أعيش فيها يوم، هتعرف تصاليها وهتعيش فيها. عايز أعرف الموسيقى بتاعتهم، هعرف أعيش أجيب الموسيقى بتاعتهم أعيش. السفر بيقى ما هي الليلة أنا أنقل جسمي ذاته الليلة أنا مش هسافر هناك، سفر بيقى هنا بالعقل بيقى بالقلب. عاوز تريح نفسك غر عن الليلة، أنا الليلة قاعدة في بيتنا لكن داير أعيش الليلة اليوم في أستراليا، عارف أعيش
0: قاعد تعمل كده يا رشيدة،
1: بعمل كده أنا قاعدة أتفسح في العالم. أقول لك ما بتفسح، لا بتفسح، ما هو خلاص كل حاجة تغيرت. زمان السفر ده اللي أقول لها أمشي طلع لي جواز وقف في الصف، لا دي مرحلة تانية، دي كسيمة هجرة. أنا داير أسافر عشان أريح نفسي، عارف أسافر جوا الموبايل بتاعي ده.
0: بمناسبة حتى يعني أنا برضو بشوف إنه في حاجات حوالينا مهما كانت عايش وين بتلقاه يا أخي أبسط شيء، يعني عارف عشان انت خلاص يعني تعال نتخيل زول قاعد في السودان وما عنده طريقة فعلا ونفسه يفرق على نفسه، ممكن يا أخي مويه كوبايه مويه بارده كده يظبط له فطور كده حلو، يقعد يركلس ما يفكر في اي زول، ما يفكر في اي حاجه، يفكر بس في انه هو حاليا دي فتره راحه. بتحب الايس كريم، تمشي تنتظر بتاع بقي على الايس كريم بيجي في الحله ذاك، تاكل لك ايس كريم، تشم الهواء، تتمشى في الحله
1: بالميسه، دار دمه
0: يعني حاجات كريم. في حاجات تصدقيني بتفصل، يعني احنا ما حنتكلم عن انه تكلف او يعني ابذل مجهود زياده عن اللزوم عشان تفصل. لو ما عندك طريقه حتقدر تفصل برضو بأبسط الحاجات، صدقوني كوباية الشاي، كوباية القهوة، القعدة بالميسة في الشارع، ترش الحوش، الحاجات دي
1: الحاجات
0: دي بسيطة وبتساعد. يعني
1: أنا واحدة من الناس بحب الشلالات، بحب شلالات الموية. هل أنا كل يوم قاعد أمشي أشوف لي شلال بفتحه كده وبقعد بعينه وبعيش جواه وبعيش بصوت الموية، بحبها. ده سفر. ولما خلاص ارجع بحس انه انا فعلا اعصابي هدت. بحب الفروسيه، افتح تلفونك ده شوف السلاله الخيول والخيل وشعره لما يجري ويكون مناظر جميله ممكن تعملها كلها. الرياضه دي ما بتغلبك، الرياضه دي ما هي عندك،
0: الرياضه قاعده في البيت ما عندك
1: في البيت ما عندك
0: حل،
1: ما في حل. يلا دي الحاجات ان احنا عشان كده بقول لك الموضوع فكره، الموضوع كله بأفكارك.
0: عارف لما يا رشيدة تكون انت جادة في الحاجة بتلقي لها حل، لما تكون انت ما جادة في الحاجة ده تصعيبة بتصعيبة تقول انا بتشتري كيف الجو سخانة اسافر كيف، السفر ده مكلف مع فليكشن. فشكرا كتير يا امل للرسالة بتاعتك، وعندك رسالة تانية يا رشيدة من امل.
1: ايوة امل قالت اي راجل عاوز يتزوج لازم يشيل معاه مفهوم كبير، وهو مفهوم المسؤولية. انت لو ما مستعد انك تكون شخص مسؤول وحتقدر تدخل في موضوع الزواج وانت ما مالي شنو؟
0: مالي قاشك
1: ويدك من نفسك واثق منها ما تتزوج، لأن المسؤولية
0: بتتجزأ، لازم اشيل المشروع كله.
1: ايوة يا اسيبه كله عشان ما تجهجه بالتناس معاك وتتجهجه انت برضو، لانه حقيقي حياتكم حتكون جحيم، خلوا بالكم. دي طبعا نصيحة
0: امل مثقلة بالموضوع ده.
1: ايوة لا ليه، لانه انا مبسوطة منك يا امل، لانه عارفة البذرة لما تكون سليمة بتنتج شجرة سليمة، شجرة بتطلع صحية. لما يكون أسس الزواج صحيح فعلا ليه أمل اتكلمت عن الراجل وعن الجانب المادي؟ مش لأنها هي مادية أو لأنه الراجل زي ما أنا كنت مصبع على الدين، لكن ليه؟ لأنه نحن الحد أسي ما عندنا الزمة المالية المنفصلة للمرأة السودانية إلا ممكن جيلكم، لكن تعالي جينا نحن قلها زمة مالية منفصلة. أنا جزات عشان أشرح دائرة لها موضوع الراجل خلاص أصرف، راجل أصرف، وأنا كان عندي قروش جري الصايغ بدق ما بشتم في يدي وبلبسه وبقعد ليك مشروع شنو اللي أطوره ليك دهب شنو اللي بديك ليه أديك دهبي يلا دحنا لحد أسى. عشان كده الموضوع المالي ده ده دارلو يا أمل دارلو
0: دارلو قاعدة
1: أيوة.
0: حاجة كده معدليها صح عشان نقدر نوصل للناس. لكن حقيقة شكرا يا أمل إنك أنت برضو يعني وجهت رسالة للنساء والرجال برضو إنه الفكرة بتاعت الزواج ما حتكون حل لو أنت أصلا ما حالي قصصك من بدري وحالي أمورك من بدري. لكن لو حابب فعلا إنك أنت تكون بتجتهد عشان تتزوج وكده محتاج إنك برضو تدرس الموضوع، محتاج تستشير، محتاج تفكر، محتاج تتعرف على الزوج اللي أنت معاه ده، محتاج تتفق معاه، ومحتاج كمان أكيد تكون صريح وواضح من بدري. ستيفن عبدو بيقول لكم التحية والتقدير الأستاذة رشيد والأستاذة ترنيم. شكرا كثير يا ستيفن عبدو، حقيقي منورنا ومشرفنا. يعني أنا نفسي تكون أنت من جبال قاعد معانا وسمعت يعني عن الموضوع، لكن كمان منتظرين نعرف رأيك.
1: أستاذ جمال رسل لك رسالة جميلة يا ترنيم، قال لك نعم يا أستاذ رشيدة الهجر سلاح ذو حدين إذا كانت ما مدروسة. كلامك صحيح يا ترنيم، ما في عذر لأي شخص إنه لا يتحقق أو يخطط لمستقبله لأنه عم جوجل صاحي 24 ساعة ومستعد إنه يساعد في أي شيء تسأله. الحلقة دي محتاجة سلسلة. شكرا لكم.
0: حلو شديد.
1: شكرا
0: كثير يا
1: جمال. يعني رميتوها في النزعة دي.
0: شكرا كثير يا جمال. هيثم كمان بيقول لنا يا أخي أنا آسف جيتكم متأخر عشان مشغول شوية كده، لكن الموضوع من العنوان مهم جدا ومن حضور الناس بيقول إنه الموضوع شيق. شكرا لكم يا رشيد وترنيم بعد زمن طويل من غيابكم، وبالذات ترنيم الأيام دي الناس مضغوطة جدا بخصوص اتخاذ القرارات وبالذات الطلبة ورجوعهم إلى الجامعات. الله يسهل بالجد. شكرا لكم على طرح الموضوع ده. شكرا كثير يا هيثم لأنك أنت قاعد معانا ورغم المشغوليات، منورنا جدا كالعادة. وحقيقي يعني أتمنى إنه فعلا ربنا يسهل على كل شخص ماشي يعني غير في خطته أو مشى يعني يدرس موضوع معين عشان حيغير في الخطة بتاعته أو حيغير المسار. زي ما ذكر لنا هيثم الطلبة، وأكيد في أهالي حيكونوا دانين يرجعوا معاهم وأبهات، والفكرة ممكن تكون سهلة لناس لكن صعبة لناس تانين. فأتمنى إنه فعلا ربنا يقوي كل زول وينور في عقل كل زول محتار خايف متوتر ما لاقي زول يستشيره، يلقى له زول يستشيره. لو في أي زول منكم بيسمعنا حاليا عنده حاجة يفكر فيها وما عارف يعني يوصل لشنو، عندنا فريق متابعة فعلا ممتاز ممكن يفكر معك بصوت عالي، ممكن بس يسمعك، ممكن تلاقي أجوبة للأسئلة بتاعتك، وممكن تلقى حاجات كثيرة شديد. فأنا بشجعكم يا شباب لو ما انت ذاتك عندك اسئله، عندك صاحبك بتعرفه عنده اسئله محتار، انصحه براديو سمر ونحن بنوعد.
1: خليني انا اضيف لك نقطه برضو للناس اللي بتحضرنا. لو عندك انا طبعا يا استاذ جمال معلش انا انت واستاذ فضل بجد بحس انه انتوا بقى محتاجين انه نحن ناخد منكم الاذن. لو في اي متابع عايز يعرف معنى الغربه وتحديات الغربه اكتب واستاذ جمال اكيد ما حيبخل لو نحن قلنا له قول رايك.
0: صح.
1: ويا استاذ جمال بشكرك لانك انت ردت لي في الواتس عن سؤال انا سالته، الرد وصلني. حيكونوا اكيد داعم استاذ فضل واستاذ جمال، حيقولوا لك هناك الدنيا فيها شنو وهتقدر تخطيها كيف. معانا الاستاذه امل، انا مبسوطه بك بجد يا امل لانك تعرفتينا في الجانب النفسي يعني ترنيم برضو جانب النفسي
0: يعني جاياك في الطريق
1: فأكيد يا أمل أنت لو نحن وجهنا لك قلنا لك في متابع قال كذا كذا تنصحيه بشنو أنت ما حتبخلي برد. فنحن هنا في راديو سمر كلنا أسرة واحدة وبنساعد بعض، فده باب مفتوح. أي زول بيقدر يقدم لإنسان تاني حاجة أكتب وقول، وفريق المتابعة زي ما قال الترنيم هيعرف يجيب لك الجهة الممكن حقيقي
0: تساعدك في الموضوع،
1: وتقول لك الموضوع حقيقي. وعندنا متابعين رائعين جدا جدا جدا، جمال، فضل، أمال، أمل، كلهم سفير. أيوة. كل الناس
0: في هبة
1: أيوة. لكن عندنا كمية
0: أيوة
1: في كمية بتساعد وبتقول وبتوجه آراء بعض، لأنه كلنا حاليا محتاجين إنه إحنا نمسك في بعض.
0: حقيقي حابة كمان يعني أسيب بس رسالة بسيطة لكل زول إنه محتار، أخذ وقتك، فكر، استشير، صلي، أطلب حكمة من ربنا، أسأله، استشير أنه هو يعني الوحيد اللي حيعرف فعلا يقودك ويرشدك في الفكرة بتاعتك. وما تخجل يا جماعة، زي ما قلنا يعني في فريق متابعة ونعيدها تاني. وكمان حابين نشارككم أنه الحلقات حتكون مستمرة الثلاث والأربع والخميس في راديو سمر في نفس المواعيد 9:30 بتوقيت السودان. ونحب نشوفكم ونشجعكم يعني تراسلونا لو عندكم مواضيع حاليا حابين أن تتكلموا فيها، رسلوا لنا وأكيد حتلقوا في تفاعل من جهتنا. يعني شكرا لكم كثير يا شباب، وربنا يكون معاكم ونشوفكم في الأسبوع الجاي أكيد.
2: يا رب أسمع مني، يا رب استجب لي، عشان أنا مسكينة وبائسة. احفظ نفسي يا رب عشان انا بعرفك. خلص انت عبدك المتكل عليك. ارحمني يا رب، بصرخ لك كل ايامي. فرح نفسي لاني يا رب ارفع نفسي لك. انت يا رب صالح وغفور وكثير الرحمه للكل اللي بطلبك. اسمع يا رب صلاتي ودعائي في يوم ضيقتي، بدعوك لانك انت حتستجيب لي. ما في اله بيشبهك ولا في إيد بتعمل زي أعمالك. آمين.

الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارات الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق، وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن امبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا.

0: أعمال الرسل الأصحاح 25. وبعد وصول فستوس إلى الولاية بثلاثة أيام صعد من قيصرية إلى القدس، فجاء إليه رؤساء الأحبار وقادة اليهود وشكوا بولس له، وطلبوا منه بإلحاح أن يرضيهم فيرسل بولس إلى القدس، لأنهم وضعوا له كمينا ليقتلوه في الطريق. فأجابهم فستوس:
1: بولس محجوز في قيصرية، وأنا راجع إلى هناك حالا، ليأتي معي بعض غادتكم ويقدم الشكوى ضد الرجل هناك إن كان مذنبا.
0: وغضى فستوس عندهم 8 أو 10 أيام، ثم نزل إلى قيصرية، وفي الغد جلس على منصة القضاء وأمر بإحضار بولس قدامه. فلما وصل بولس أحاط به اليهود الذين نزلوا من القدس، وقدموا شكاوى خطيرة كثيرة ضده لم يقدروا أن يثبتوها. فدافع بولس عن نفسه وقال:
2: أنا لم أرتكب أي ذنب ضد عقيدة اليهود، ولا ضد بيت الله، ولا ضد قيصر.
0: ولكن فستوس كان يريد أن يرضي اليهود، فقال لبولس:
1: هل أنت مستعد أن تذهب إلى القدس فتكون محاكمتك في هذه الشكاوى قدامي هناك؟
0: أجاب بولس:
2: أنا الآن واقف أمام محكمة قيصر حيث يجب أن أحاكم. أنا لم أذنب ضد اليهود في شيء، وأنت تعلم هذا جيد. ولو كنت قد ارتكبت شيئا يستحق الموت ما كنت أهرب من الموت. أما إن كانت هذه التهم التي يوجهها إلي اليهود غير صحيحة، إذن لا يحق لأحد أن يسلمني إليهم. أنا رافع قضيتي إلى قيصر.
0: وتشاور فستوس مع معاونيه ثم قال:
1: إلى قيصر رفعت قضيتك، فإلى قيصر تذهب.
0: وبعد أيام قليلة جاء الملك أغرباس ومعه برنيس إلى قيصرية ليسلما على فستوس، وأقاما هناك أياما كثيرة. فعرض فستوس على الملك قضية بولس وقال له:
1: يوجد رجل هنا تركه فيليكس مسجونا، ولما ذهبت إلى القدس اشتكى ضده رؤساء الأحبار وشيوخ اليهود وطلبوا أن أحكم عليه. فقلت لهم: إنه ليس من عادة الرومان أن يحكموا على أحد إلا إذا واجه خصومه أولا، وأعطي الفرصة ليدافع عن نفسه ويرد على الشكاوي. فجاءوا معي إلى هنا، وبدون تأخير جلست في الغد على منصة القضاء وأمرت بإحضار الرجل. فلما غام خصومه ليتكلموا لم يذكروا أي تهمة مما كنت أتوقعه، إنما غام بينهم وبينه جدال عن دينهم وعن شخص مات اسمه عيسى، وبولس يقول إنه حي. فحرت كيف أحقق في الأمر، وسألت بولس إن كان على استعداد أن يذهب إلى القدس فتكون محاكمته في هذه الشكاوى هناك، لكنه رفع قضيته إلى جلالة القيصر لينظر فيها. فأمرت بأن يحفظ إلى أن أتمكن من إرساله إلى قيصر.
0: فقال أغرباس لفستوس:
3: أنا نفسي أحب أن أسمع هذا الرجل.
0: فأجاب:
1: غدا تسمعه.
0: وفي الغد جاء أغرباس وبرنيس في موكب فخم، ودخلا قاعة الاستماع يحيط بهما القادة العسكريون وعظماء المدينة. وأمر فستوس بإحضار بولس، فقال فستوس:
1: أيها الملك أغرباس ويا كل الحاضرين معنا هنا، هذا الرجل الذي ترونه شكاه إلي الشعب اليهودي كله في القدس وهنا في قيصرية، وكانوا يصرخون أنه لا يجب أن يبقى حيا. أما أنا فوجدت أنه لم يعمل شيئا يستحق الموت، لكنه رفع قضيته إلى جلالة القيصر، فقررت أن أرسله إلى روما، لكن ليس عندي شيء واضح أكتبه عن موضوعه إلى جلالة القيصر، لذلك أحضرته أمامكم جميعا، وخاصة أمامك أنت أيها الملك أغرباس، حتى إذا نظرنا في قضيته أجد ما أكتبه، لأني أظن أنه من غير المعقول أن أرسل سجينا دون أن أحدد التهم الموجهة ضده.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الجمعة. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنرضاكم وتكون لفائدتكم. وهسن نخليكم مع برنامج بلغة التجريد، الحكم على يسوع المسيح. ليه حكموا على المسيح؟

ربنا عمل تنسيرنا. مرحبا بكم. يوم دي بوقت جنة حاجيتو وقت ميتو وقفة جنة نفع بنقدر وقت للأبدي مجبي وقت للعقب وبلت نفع مركب وصرنا وقت ميتو دي بجنة حاجيتو كربي وقت خلقا وكل لقب دي وقت جبي قدام دي وقت لتولد وقت لعبي وقت شاكي وقت ميت كوقت لك عليه تسرعته ووقت ربي كل قدام حتى لو ديو وبتساوي الهبيو أوروت يقولوا 10 و4 ساعات وقل أوروت 10 و3 وقل أوروت 10 و5 و10 و6 ودا قل كل آدمي وقت حتى وديو 10 و4 ساعات دي بعمل كوقت اللي تنفع عاودت لركب ونجح لركب توتو ووقت بقمش للأبدي بدي وفشل وفل قنه كعوتي نايود آدمي دي ميت تركب دي بوقت حق وقت نافع من قبي عاوت تركب ونصر ركب وقت أبدا من قبي بكمش لتفلل وفشل كبزحاد دول طورات انري وبزحاد دول دنكورات وحاجلات انري كقل ميت دول لتحقل وحرلت أقبل وقررت قيس ودول تتطور واكتشافات ودي وما ركب وتطور ركب وتدفنات مجالات دي كله تتطور ودول بعدت تحد قيس وتحقلان وتبدت نبر ودي بحروب وقات على حد وسرق وسرق مال شعب اللي كله من ملك بقساته من جهل وجهل أبوه وقرد ميته إبي وقت ما تنفعت وقت نبي تنفعنا من قبي دي بجهل وتقوية النبر جهل وقويت من أمدسو جهل وقويت حق أهل ديبنا حرنا قبل ولي نفع أفكار برأسنا لتملى ورأسنا بيجي نفع تملى من قبي السرق وتأكي فكر وتأبي وتكسل دي بمودك ككسلان لتبهل ميتو وقت بقمش الأبدي وفانقح ودية وحرق ودية ووقت قل حالفتو وقت قل حالفتو وقت لبزح دي بهم هلا كل عباي كويتا اتقبي نجح واتقبي نصر لهلا وقت يكفي وقت الحزر كل وقت ولا بادي وقت قل أبدي وقت قلت أي حالفو مئيدي وقت قل حالف أي كيس دي بايات قل سلبل إلا من كشامت لا تفردت كوقتنا بيتنفعنا من قبي فشلنا وبدينا بهلتو وقتنا بتنفعنا من قبي تنصرنا وتعوتنا بهلتو كنا تعوت وقنا تنصر وقتنا بقنا تنفع بنا ووقت كله قلب بستات قني ديو لنشاكت وقت لندرس ديبو وقت لنسكب ديبو وقت مثل علاقات المودة مثل قدام زيارات المودة ديبو مثل ملهي عملان القصة ديبو كله أمور وستو تقلق بقى بنديكون تمند بيننا قبي كان يجح لركب رأي لبو وستات لبو وخطط لبو كل ساعة وكل دقيقة مكم وددتا وكل معلمكم ودديبا كله بستات دول قبي إلا قدام اللي لتعوت وأمر تركب وشغله نصور قبي وقت بقمش بالهدف لقيس وستات لبو تون دبيلة لبلع وستة كم سر حيوان دو كرب يقولوا قدام من حيوان بمفنتيو وبأمرت وفهم وعقل كالعقل حقو بيت نافع العقل حقو دفنة والعقل حقو سجرة إلا دم اللي من حيوان اللي تفنتي كوقت بلي تنافع لاما أمرته ولا زكاهو كله سجر كما حزيناي للدفن كل قدرته قلت فن على أبو آدمي بقدرته قلت نفع وجيبه كل قدرت لرب الله بيناتا قلت نفع أبا وبوقتنا قلت نفع كوقتنا يتنفعنا من قبي فللت لك نحن كما سب أمر ووقتنا قلت نفع ووقت لك عليه سرعتكم تو
ولك عليه تثبت آدمي من فتيه قل قدام عقلها بيو وبوقته اللي تنفع وقل كل آدمي ابتساولها بيو صنعته كوبي تنفع من قبا آدمي دي فشل وتفل اللي تكره كا وقتنا أجن تنفع وكم سلهما ستات قلت هلقنا وعيق اللي هلقنا وبخطط قلت مرح مكرونة سو أمر لو دينا من قبي عودتي ونجح نركب كم سلهما من أجلوت وفنجح وديا وفجر وديا وعمل حاريت وديا ووقت حار وديا للي بيل منه قلنا نتنجبنا كالوقت الحلينا دي وبقلنا نفع بنا فنجح وديا قلني بلا لبنا فنجح نايبة كمن اللي سراي قلنا ننسى كتابة تطعيم للطبال قلنا قنهاب قربنا من تأجيل لتأجيل حمامته فنجح جديدة يا تولا حار وديا عمل حاريت وديا كما عبيكو وديا سنة حاري توديا إلا منا إغنى تنجبنا كتيب إلا إلا اللي تجبنا من قبلي كبوت حمامكم حلتنا عند أمرنا قلنا السارة منه ونفسنا إغنى درب وقتنا قلنا تنفع ومن تأجيل إغنى تنجي تأجيل عبي حمامكم تو وآدمي نفسه للا قلنا عبو لي قبل سنعتكم تو إغلت كسل لنبر واتفشل قل لنبر كنفسنا من كسل ومن تأجيل قلنا ساربنا وكسلت لمد وما أسر قبلنا وكسل تأسروا وبتأجيل تأسروا وكسل لمدتو كمن لمد اللي قلنا تبالح مكرونا سبع أمر كما ولفتو كسلان لكسل لمد شغلي يفتي وتأجيل سلحنا يوتو ولتن كبديبو يوتو كمن كسل قلنا تنجي كسل كم حالتنا عند عامرنا منو رحنا قلنا قب وجبنا ديب كسل كسلان لقب قدام لمدكم تو كسل وما أثركم تو عند عامرنا منو قلنا تبالح نفسنا إقن سارة منو نفسنا قلنا سارة منو بهلت منو إقن تنجيه ونفسنا قلنا درب قلنا شاط لهلا قلنا ومن تأجيل ومن كسل إقن تنجيه ككسل تلنا برد دام كسل حقلانكم لامزي وفشلكم لامزي وحمامكم لامزي قلنا عامر بنا اقل قروبنا نشاط قليدة وتحركنا من قبل عافية نركب ديما السكاب وتقومونا برنا من قبل حمام ركبنا كمن الحمام نايكسل قلنا تنجي مكرونة كلهم سوا عامر الحمام اللي كبوت حمامكم تو وتفشل وتبدا كم لعبة صح عند عمرنا نفسنا جن سهرة منه وجبنا كما كم سليهما من مسمس جن نتنجبنا مسمس بهلت ودا عدمي قل لك سلو قل تبرير الهبو وقل حبرسان الهبو جرب إلا قفو وديا إلا فانقوح وديا إلا حري وديا للبل وكم سليهما أنا حموم هليكو أنا عبيكو وقت نوش هليكو لساع أنا الزكاة لبيه اللي هو الدبو اللي شغل الكبوتو اللي كل مسمس اللي منه إذن تنجبنا اللي كل مسمس قل لا كسل وقل لا فشل حبر سني قل حبو وقل أدقار أمو للحزة آدمي وكم سنة هلا قل نفسه وسبب كمبو قل بشل وقل قل لا فشل سبب كمبو قل أحبر روتو كنت حنقل لا آدمي كل أوت آدمي له وكل أوت ناس لأوروت بعد نجحته والأوروت بعد الفشل كلا نجح الحزة إلا تقبي وداية لبل وتتعودته وقلت أمراته وقلت قدراته لبل ولناس لك على هيني بعد الفشل اللي كل التفكرة آدم الهلاته إلا يتقبي يتتقدر كبدته أنت يوم سفروه الليكة العام علس شمالات هلا عساس هلا ظلمتها زي كله قلا بداهو وقلا فشلوا وقلوا قلا قرموا قلوا للحزة وسببكم هلا هتقولي ليش كه وقولي لي تعوض سببكم بو وتفشل وتحقلان كل قلا مبر سببكم هلا لا ريو ولا بعلى عوته وبعلى نصر قلا تعوضكم قدر وعمل يوم قرمكم هليت وكلكم لتقدر وكلكم قبي لا سئلوا قدام دي بحمام مسمسنا عافية مسمس بسبب حمام حمام بتنا حمام كنبية
إزاكي يتحملني رأشال حملني إجري يتحملني بحمام للأمسمسة هلو اللي يوديا أقلمي ثبت حموم هليكو بعدام هيني اللي يوديا ويقدرها ثبت أنا وقت ألبيه وقت ألبيه ما مسمسة بعدتو وقت ندهل أقلو آدم نفسه قلق شاش وقت ألبيه لبل بعد هيني نوش هليكو زيدي لبل بعد ما أزعبيكو اللي يوديا كدول نوش هليكو اللي يقدر لبل ودول عبيكو اللي قفا وديا لبل كم إلا أقنت بالح وجبنا عبيكو ونأشكو بزحام قدام عبيين انتوم عمرو ما عبين انتو بزح إنجاز ودو ونأيش من انتوم بزح ودو كبع المسمس لكن دول حتى ابن إيش لمسمس وحرق أبعب لمسمسك حتى ندي ودي من الدنيا لتحيب

قبي صلاح ميتا قبي صلاح بعد ربل الحزية قبي و قبي خير وصل القب خير دنسبت ومنا قبي سحتان قنت نجي و ربل الحزية بقني جيس وقني دي قبيتا ترحنا نسأل إحنا دي مقبي هلينا قبي صلاح تهلينا من قبي بعدت قبي إي صلاح نفسنا نسأل بنا كقل قدام لا لا تحزيو ومهم لا قاب أقلو قبي حق الاسبت كل البعد عم باي معنا طلبو إقلنا باي معنا تلتحيبنا قبي حق دول انتلي وكمرة بالحزية دول انجيس هتاتا لعو تلت تبال نيكون بعد عو تيل تبالي كعباي مكسب قلنا قبي دحن وقبي سلام قلنا ركب قبي صلاح قبي لرب لفتية قلنا زبط بنا ونبي أيوب دي بزمان قدام مثل ربي صلاح وربي صالح للبلا قدام وكم صالح الحسوب ما قدامته واي النبيلة سألة كل سؤال اللي قلنا بلس البرنامج اللي ناي قبي صلاح لو قلنا نسمع بنا وربي كل قدام قبي صلاح قل زبط للحزه ورا قدام قل هلاكي الحز ربي كل قدام سلام ودحن لركب وقلت نجد من اكي ومن قبي اكيد وقبي بدا قبي بقالت وقبي نور قل لمزاء الحزي وقل سبت اللي ربي تهاجة بقبينا انبياء قل قدام قل اسمعوا سمعوني قبي يتلو وقل يلزمي وسفري قل اسقبتو وقل افرحتو وسلام قل ركبتو نبلان سروم قدام لكن حنا قبي صلاحنا مرة راكبا مهلين دبيلة ونفسهم لك الشهر له دي بيلي نبي سليمان ملبل أقبوه اللي تقلوا تقدام قبي تعفحات عند تمثل لهم هتلاكين قبي موت وبداتا دي بدنقوبة تموت لتبزح لبل وآدمي صالحنا قلي بالألبوني ربيتو لصالح الهيبو وقبي ربي لصبت وكما ربي الحزي لقيستو لصالح لركب كنبي داود أبوه قل نبي سليمان ملبل أورو صالح لبو أورو ملك بق كل قدام من قبي على وطا لبل فقبيا صلاح من ربيته ود قدامه بنوسو صلاح قلب صحي يقدر كما رب الحزية قلنا ورب لا تحاقة بهجياهو قل أنبياء الهام لهبا ووحي لهبا هتوم قلو ود قدام يقول لنصحو بقبيا صلاح وقدام سكة قبيا صلاح قلت لاكو بزحم أنبياء لاكا منو باز حلوم أنبياء لا لما تحاقة يقوروتو ولا قبيا صلاح حتيته لبالة هاجو وكل نبوات من ربي تنديكون ناي ود قدام شطارته ترجمة ديكون كل نبوات من ربي وقل لوك القدام قبي صلاح قلت لو ومن قبي بدا قلت نجو لتحبر لكتا واللي ناي بديرتو مال ربله لو أزي وقد قيرة ناي أنبيا ناي زمان إذا نتبع وقل نسمع لبنا ربله لو لكن يجي ربي يتبلي ويتبدي دي ما تنبر مدروا سما بلي وبدي لكن هجاي يتبلى ويتبدل بالربي حتى ما أورو ما حرف وحتى زعت ونقطة يتبدى من البلان كربي لقياه الحفزة قل ديما وصروم قدام هجا رب قل تقاومه وقل قل الحرب والحز اللوم كمسل بيكت مثل إيمان لا تتبس كبيكت وإيمان لا تتبس لا بيكت تصبر لمن حتى يتقبي كل إيمان هجا ربيته ولا بيكت فوت قدامته كود قدام هجي على خالق أيو إقلق لك أوم ألبو سروم قدام هجي رب لتقاومه سبت لنا يوم حالت لأمان سبت تسلوم ولا بس حوقت كل قدام لأمان كبديبو نفسه قل لك شش لحد دي ود قدام كنفسنا قل لك شش على بنا حق قلت ليه وقيا بابان قلت ليه بنا وإذا نقل نفتح إقل رب للبلو وهلقي ربي والأنبياء ربي له وباقي نتمرح إقل قبي صلاح نركب ومنابرتنا هدف وطمطم قلت تركب

حبونا ما تنسيتنا مرحبا بكم دي بحلفة درس يسوع المسيح كم تأثرا بسديت أوروت قاين منا درساه رينا ويوم يسوع المسيح حق أول ما أثر كفوكم قلت قتل لساتتو لم درسينا قانون وقلهم لسبدين للتبالو نا يهود كم شكو ليبقى بشكاوة با إنري كلهم درسينا قوانين إجل يسوع المسيح لتأثر بزح ودو وهتوم ليقى بشكاوي شكو وحقوه دي بلاطوس للتبال دي بشكو وبلاطوس ميت لزنبو ميت لجريمة بيليو وهتوم أنا ملك إسرائيل أنا اللي بل وأنا ودربا أنا اللي بل بيليو وهتهني اللي كافي يكون أورط الدم اللي تقتل بيليو حقوه هتوم هني أنت متهد قيصر من قبي قيصر أنا ملك أنا اللي بل إيفته بيلو وحقوه سأليتو ما وبيليو أنت أنا ملك لإسرائيل أنا تبل بيليو ويسوع المسيح مملكتنا عينا مدري يكوني مملكتنا عيه من سماعتا بيلي وحقول لي هتوم هني من آيات تلبيدهم من الجليل تكون بيلو دي بهردس نسوه بيليو وهردس سأليو وهتو اقل رأيو الحزل علاتو ويسوع المسيح أنا اقل زنب قدام قل تكفر مزقون دي يكون اقل ملك نا حتى كان قل قبا يكون مملكتك مملكتنا ربي وناي سماعتا بيليو كردوس قل دو سماع هتوما دي بلاطوس بلسيو يسوع المسيح لبلوم أنا أدام قل ذنوبهم قلت تكفر قلوم مزقو وربي يسوع المسيح قل ذنوبنا ود أدام قلت تكفر ناس أيو كأدام قلو ربي سمح قل لهب لكن عدالته إن دي تتقرب أو عدالته إن دي مصاومة يتأتي كقل عدل ولا رحمة كل إيتهم دي بموتنا يسوع المسيح دي بسليب لتراكبه كربع عدلته مثل زنبي ينبر كم سلهما رب رحيمته قلب على زنبي لكفو كيسوع المسيح لبريء وزنب لي الأمر لا صالح ولا بريء ولا طاهر اقل قدام مذنبين اقل يموت ودا اقل مي زنب لودي ام بل عدالة انتي تتحقق من زنبو قلت بالح يقدر سبت اللي رب قل مذنب حكمو قل انسا كم سلهوما اقل زنبو عول قل الدفع حزا والعول دفع يسوع المسيح كمتو ان ري سبت اللي يسوع المسيح رؤلة سبالة رؤسة على سبت ديانات كم سلهوما اقل بلاطوس وقل هيرودوس كلهم من دل امنو هتو حتى وعدك نيكون وبضغط نايلهم مدرسين قانون والعلماء لدين لتبهلو ومسؤولين دينهم هتوكم لتقتل صبت بقيرتنا يوم عند الأمر هتو حتى كم وادي يكون كم مجرم عندك أقربو وحقوه مثل المجرمين دي بسليب كم لساق الودو وهتوم كل حيلتهم بلا تنفعو وحقوهما دي بعادتهم لعلت مجرم لفقره كل سنة لعلو هتو المجرم لسيركع ولا كهتلاي لفقر وهتو للسلب بلو كيسوع المسيح زنب اندالبو بري وطاهر ننتو وحيلة اندبو نفس السبالة دي بسليب حيلتو كل الحيلات اندبو وكل المعجزات اندو ودي وحيلتنا يربو كل مسلون انتا هتو نفس السبالة اقلمي ود قدام علاقات مصر ربك تسني ومن زنب قلت بالح كود قدام من زنب قلت نجي اب نفسه سبتي يقدر ولا وداي جريمت ولا وداي زنب آدم وحوالة وتقودي بزنب قلت حسب ود قدام من زنب قلت ندف ومس ربي قل لصالح بري قل يموت على قلو ولا دي بكراماتهم للتحارد ما بدير ان ريه وحقوه عند الاستاذ ابو لباس جديدكم البسوه ان ريه وحقوه لسليب نايو قل اوروتي ناس سمعان للتبهل ارفعوه هتو قل ريسوع قيس لعلى ومس المجرمين قلو سيركاي وكيتلاي مسلوم للسلبة كأوروت منهم لبيليو انت مجرم من قبي او مسيح من قبي اقلمي مسنة تتأثر ومسنة تتقتل بيليو والأوروت يتترس عني بيليو وهتو يسوع المسيح مسلي انت بيليو كل ناس اللي نجات ودحن لركبة بحت تزعتو ويسوع لتكبتا انري كم سلي انت دي بجنة بيليو حقوها اتا ساعة لسو سيد سلمت كمازق ولا أرد عدحن انتو لالك مقابا انري وحقوه يسوع اقربيه بيلا رحية سلمكة بيليو وتوم بيلو قل علاجة لتهاجة هلا بيلو وصروم إله جاو للبله لا ينفهم بيلو وصروم قل علاجة لتهاجة هلا بيلو ورأيهم حتى يقبه حقوه حقو الدر حقو لزلمت كل ذنوبنا مذنبين ربي كل أصوريو قل يسوع المسيحكم سوى الرودة وكل الأنبياء لتنبقوا بها نبوات كل تيب اللي تهمت كي يسوع المسيح قل مذنبين نفس الأسبالة ونفس الحبة إبرداهوتو حقوه يعني لستارة نهاية هيكلنا يوم اتكل السطرة من العلا سكة حتى ولهم للعقوب العلو العساكر سند انقزوا وتفكروا حقوه أنا ستلياه العليا حتى مريم المجدلية التي تبهل ومسلامة بعدت حتى مريم العلت وأمي اليعقوب إلا لم حاجز العلا تعاه العليا دي بالجليل ننتو أنستن
وسك أورشليمة تلاياهو ولا عمل اللام علم الدالة وتتبه العالة عملتها وهتا فنتيت سمتنيش علت وتلام علم الأدام قل السلب لحزي علو ولا تسمح على بقل يهود سبت اللي إقل بلاطوس إقروق للسابر طلبوا منه إقروق للسابر دول مزعو هتن دموتا سان حيوم ومن نسمتو دم وما يفقرا إلا بهلت هتو ما يتعلى وقل لهم سل علو إقروم سابرو لكن هتو إقرو يسابرو إلا سبت لنا مودي بالعلت إقركم من السابر سبت تبل عجمكم من السبر لا تتحاقي نبوات علت حقوه يسورة بول الناس تاجر قبر العلت يبقى كانتا بستانو تقبر لهي اقل لتفنو هدلي جسات ناسا ومسلومة نقدي مصدلت بال الناس تليو وتو ابصر بل امن علاتو ويوسف ما للك بل بل امن على بيسو المسيح واليوم لندرس دراسة يسو المسيح لو ديو الداي ولقى بأديبو وما جريمة لتكتلا اللي للأتفكر صنعته وهتو ربينا حيوت ننتو كفكم لتكتل وبمسامير كم للسمر دي بس اللي بقبا وكم سلهما سفها لقبقو وحتى ليساو وسعاليق أف أديبو وزعبوتو وجلو درعينا وحقوه رحو لسبلا إقل سب زنب إنري ولهم رؤساء الديانات بطريقة وحشية لقتلو وأنبل زنب إنري لكن إلا ستاتو ومن ربي إقل لماز أدي مدر إقل زنب نعود أدام إقل يموت لماز لكن هتوم إقل لكيت لودو مصر ربي لجريمتهم أقابكم ركبو قل إنري لكن هتو لو الدول هلو إلى أمورو سامحهم يا ربي بيلا وحقوه إقل لامنا فرلا المجرم لعلى لطوبة انت دي بجنة مثلية انت انت اللي بلون ري كيسو المسيح اللي كل لقب اديبو والجريمة اللي تكرر ديبو وتبارين انتو كمسال بقع لموتا حتى اليودا وفو لي يفتح با نبوت ناي ناشعيان ريا كاشعيا كمسال عيوت وفن دي يفتح لميت وسعاريك لطفو اديبو والجلودو وكم لتعذب ورحكم الهيب كل اللي يبوت حاجة كيسو المسيح اللي قل اتمم لمزا ولا موتاتو وهدود بقدر بموتوا لكن لما يديبا كم سب كريمة وسب ذنب مسلم كم لتكبر كم سلوما سالس عمل كم كنز لكل بتحاجوا لذنوب ولا وحشيت ولا جرائم ولا انفصال من ربي ولا خراب علاقة مسلكم موتا وتموتكم نصرة لتنصر وسالس يتعمل من قبر كم كنز لكل بتحاجوا كسول المسيح دي بقى كان مجرمين ودي بقى كان مذنبين ولي وداي جريمة با اجل جريمتنا قدام بعدام ذنوبهم قد تتغفر كميت إنري كيسو المسيح لما تقل هدف قل أتمم نفسه كم حتى يواد إرعا ونفسه لسبلا ورحو لسبلا واتعذاب لتكره وجلد والطفقات وقبب كله نايا عساكر ولا نايا سعاليق توقت له العلو كم سلهما لما آمرت نايا سبدين كل إنري كيسو المسيح ابنه سوتو لتلا لتكره وهتو قل ود قدام ما صار حتى اللي يقول مسر ربي وعلاقته بتسني رحلة سبلا إنريو كيسو المسيح قل كل ود قدام من زنب قل دحن ونجات قل ركب لموتا وكل جرائم ناود قدام وكل زنوب لرفع وموت مسل لموتت وبل الأمن ديما كمنبر كل بتحاقو أنبياء كالأنبياء أنا أحد لقديم توم لتحاقو بقية كله ديبو لتمام وهتو قدام من زنب قل لتبالح ديب سليب لسلبة يسو المسيح تو كيسو المسيح يقول كل ود قدام من زنبق لدحن وسلامك للركب ونجاتك للركب رلا سبلا كمتو قلنا ترحس على ابنه.

حبونا ما تنسيت برامج جبي صلاح، لا تنسوا كلكم بلا سمعوا نفعان والوقام انتم دا نتمني برامج جبي صلاح اسئلتكم قل بلس ومسلكم فكركم ولا تحسوبوا ولا ترقوا وترأي من بكم رأيكم قل تحبونا واسئلتكم قل بلس بفرحتنا تكبتة اسئلتكم كبسئلتكم وبرأيكم لبرامجكم يقول كل تجمله متفانيكم ورأي من بكم التو وسؤالاتكم نصبر ولا سمعوا من التل برامج اللي كله دي منابرتنا لسده وقل منابرتنا معنت وحدف قل هالقل لسده وكل اللي نوديو قبي سلاح لينا من يفعلنا ان بينا قل نسأل لسده لنبيلو كل نجمع دي بوتو سبت اللي نسمعكم مثل جواريكم وملهيامكم وعائلاتكم قلت تحاولوا ومسلوم قلت ناقوشوا وسئلاتكم مثل قلت ناقشوا نات حضركم كم سلهما بحزيكم وقبي بتلفون لقباء وبإيميل لقباء بتفنات أقبوي سألاتكم قلنا بلس دول يامحنا.

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة التجرايد. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون ده 0535-79-76-55-539، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان أن احنا معاكم بلغة التجرايات كل يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء، وهسه نخليكم مع برنامج بلغة الفور. الحلقة دي بتتكلم عن رسالة مهمة جدا جدا قال الملاك لإبراهيم. تعالوا نسمع ونفهم الرسالة.

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصل معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0539976055 9. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان أن احنا معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30. وهسه نخليكم مع برنامج باللغة العربية الإدمان. أنت مدمن بشنو؟

تحية حب واحترام وتقدير لكل متابعين راديو سمر وللناس اللي بتتابع معاي برنامج الحل في إيدك. وزي كل مرة في برنامجنا بيكون عندنا موضوع بنتناقش فيه، بس المرة دي جايين نتكلم عن موضوع احتمال في ناس ما تكون راضي عنه. خلينا ناخده في شكل سؤال. لو انت فجأة لقيت زول سألك قال لك انت مدمن، وانت مدمن يا تنوع، انت هتفكر في شنو وحترد تقول له شنو؟ اكيد هتزعل، ولا هتقول له انت شفت مني شنو يخليك تقول علي الكلام ده؟ لكن يا اخواننا مرات كثيرة في حاجات احنا مدمنينها وما عارفينها، لانه كلمة الادمان عندنا مرتبطة بالمخدرات بكل انواعه. يعني احنا من تجي كلمة ادمان بيجي طوالي معاها كلمة المخدرات والتوابع بتاعتها. لكن حصل في يوم فكرت انه شغلك ممكن يكون ادمان، ولا فكرت انه علاقتك باهلك واصحابك ممكن تكون ادمان؟ ايوه، ممكن شغلك يبقى نوع من انواع الادمان، وحتى اصحابك واهلك واولادك يكون نوع من انواع الادمان. لانه لو نحن جينا نعرف الادمان هشنا، نحن فكرنا في يوم انه كلمة ادمان معناها شنو؟ قالوا لنا كلمة ادمان هي كل حاجة تسيطر عليك وانت ما تقدر توقفها. طيب في كلمة لو كنتها الناس هتستغرب فيها، انت عارف ممكن خدمتك للناس ممكن تكون نوع من انواع الادمان وتسيطر عليك وتخليك تهمل في حاجات كثيرة في حياتك. طب في ناس عندها ادمان نحن بنقوله، رغم انه نحن قبل استغربنا انه كلمة ادمان دي تبع للمخدرات، لكن يقول لك الزول ده مدمن الكلام، الزول ده لو قعدت جنبه ممكن يتكلم لك 6 ساعات ما يسكت، الزول ده بحب الكلام الكثير، ده برضو نوع من انواع الادمان. يعني كذا ممكن زول يقول لي انت كل حاجة حوالينا حولتيها لنا لادمان. طيب نحن نعمل شنو؟ خلينا نحاول نفهم الموضوع وناخده خطوة خطوة. قالوا لنا الإدمان هو كل حاجة بتسيطر عليك وانت ما بتقدر توقفها، طب نحن خلاص عرفنا دي. قالوا لنا الإدمان نوعين، في إدمان مادي وفي إدمان سلوكي. الإدمان المادي هو إدمان المخدرات والكحول والمهدئات، وده كلنا عارفينه. لكن قالوا لنا الإدمان السلوكي بيدخل فيه الممنوعات بكل أنواعه وأشكاله. يعني السلوكيات شنو؟ قالوا لنا كل النشاط انت بتقوم به وبيسيطر عليك بيدخل في دائرة الإدمان. عشان كده انت مدمن شنو؟ انت ممكن تكون مدمن كرة القدم، وممكن تكون مدمن للألعاب الإلكترونية، ولا ممكن تكون مدمن الموبايل. ويتخيل لي 3/4 الناس حاليا بقت مدمنة للموبايل، بقت جزء مش من حياتها، بقت جزء من جسمها. يعني انت بتتخيل كل زول كده وبتتخيل انه طبيعي في يده في موبايل. يعني لو قلنا لك ارسم انسان، ما اظن تخليه حترسمه هو براو، حترسم انه ماسك الموبايل. ده بقى جزء خلاص من التصميم كده بتاعنا، بقى جزء من الحياة، جزء من شكلنا. فده بقى نوع من انواع الادمان. طيب قلنا في نوع تاني من الادمان، ده ادمان خطير جدا، اللي هو ادمان العلاقات. أيوة، إدمان العلاقات. طيب إدمان العلاقات ما نحن بنقصد العلاقات المحرمة، لا لا لا، بنقصد إنه العلاقات المفتوحة. يعني في ناس عندها إدمان إنه أي مناسبة، أي ظرف، أي حدث لازم تكون هي المسؤولة منه. ده الجبال اللي نحن قلنا عنهم الناس المدمنين للخدمات، لأنه نحن كلمة خدمة ربطناها مثلا بمجال العبادة. العلاقات المفتوحة، العلاقات اللي بتاخد من وقتك، العلاقات اللي بتسبب لك ضغط وتعب وتكون مرهق وعندك جسمك تعبان، تستنزفك عاطفيا، ممكن تصطدم فيها بأحداث تستنزفك عاطفيا، لكن انت ما بتكون قادر انك توقف النوع ده من الإدمان. عارف انه هيحصل لك مشكلة فيه، عارف انك انت ممكن تتجرح في الموضوع ده، لكن برضو انت ما قادر توقف نفسك لدرجة انه ممكن تدخل معاك في موضوع العلاقات السامة، ده برضو نوع من انواع الادمان. قالوا لنا في الادمان الروحي، الادمان الروحي ده نوع نحن ما قاعد ننتبه له كتير، نحن ما قاعد نركز فيه كتير، انه الانسان اختصر نفسه في مجال محدد
أو بيفتكر نفسه إنه هو كده عايش مع ربنا. احرم نفسه من كل حاجة، حتى طريقة كلامه تكون بأسلوب معين، كل خطوة يخطوها بطريقة معينة. إن إحنا ما بنقول إنه الإنسان ما يكون ماشي في طريق ربنا وحسب مشيئة ربنا، لكن في ناس بتدخل كلام ربنا في إطار الإدمان وتفصل الكلام زي ما هي عايزة. نحن ركزنا على الإدمان السلوكي ليه؟ لأنه نحن ما بنكون منتبهين إنه نحن مدمنين الحاجة، لكن الإدمان المادي أنت بتمشي بتشيله بيدك، جرعة بتأخدها، حبة بتبلعها، مهما يكون حاجة قدامك أنت عارف إنك أنت سعيت ليها أو أنت ركزت ليها أو أنت بتمشي تشتريها بقروشك. لكن الإدمان السلوكي أنت ما بكون في بالك إنك أنت أدمنت الحاجة دي، ما بكون في بالك إنك أنت أدمنت واتعزلت من الناس. مثلا لو جينا أخذنا مثلا عن الإدمان بتاع الموبايل أو إدمان الألعاب الإلكترونية، نحن بنعمل النقطة دي ونحن ما قصدين، بنخيل لنا إنه نحن بننمي ذكاء أولادنا، بتخيل لنا إنه نحن بنفتح عقولهم. كلام صح إنه نحن نديهم ألعاب على حسب سنهم، على حسب الفكر بتاعهم، تنمي الذكاء، بس لكن في نفس الوقت لما نخليهم يكونوا قاعدين 5-6 ساعات أو 3 ساعات طول ما أنا مشغولة في البيت، طول ما أنا مشغول في شغلي عشان الشافع ما يعمل إزعاج، نديه اللعبة ونحن مفتكرين إنه نحن كده بنطوره، نحن ممكن نكون نطوره في عقله، بس لكن في نفس الوقت نحن بنعمل له انفصال اجتماعي، بيبقى عالمه جوا اللعبة دي، وبتبدأ من هنا تدريجيا تمشي معاه خطوة في خطوة في خطوة في خطوة. بعد ما كانت لعبة بقت مكالمات مع السين، بعد ما بقت مكالمات بقى يسلب شغل، بقى حياته جوا الجهاز، لدرجة إنه لو حصل في يوم إنه ما لقى الجهاز ده أنت ما حتقدر تسيطر عليه. فنحن حتى بنعلم أطفالنا الإدمان، عشان كده نحن تكلمنا عن الإدمان السلوكي. هل ربنا ما تكلم عن الموضوع ده نهائي؟ بعيد عن الكتاب، بعيد عن الحلول بتاع صديقنا اللي نحن قلنا بنرجع له في كل حاجة. أول حاجة قالوا لنا عشان نحن نتخلص من الإدمان السلوكي بالذات لازم يكون عندنا إيمان بالله. هاي زول يقول لي هو في زول ما مؤمن بيا الله؟ لا، أنا بقصد الإيمان بالله تكوين الصداقة. فاكرين الحلقة الأولى حقت إنه كيف يكون معك صديق أو كيف تختار صديقك؟ وقلنا ربنا هو الصديق الممكن يكون معك في كل وقت، في كل لحظة أنت تحتاجه. أهيدي إحنا في النقطة دي محتاجين الصديق المتاح لنا 24 ساعة عشان نقدر نتخلص من الإدمان بتاعنا. طيب ليه قال لنا يكون معانا أصدقاء وليه نحنا لازم يكون عندنا علاقة بربنا؟ قال لك لأنه ده بيخليك تتغلب على المشاعر اللي بتوصلك لنقطة الإدمان، المشاعر اللي بتخليك تبعد. المشاعر ممكن أنت مدمن الكلام، مدمن التلفزيون، مدمن شغلك، لأنه في مشاعر جواك، إحساس جواك أنت ما قادر تعبر عنه فبتفضيه في حاجة تانية. لكن لما يكون عندك علاقة مع ربنا وتعرف مشيئة ربنا وتتكلم مع ربنا، ده بيخفف عنك إنك تلجأ لإدمان سلوكي. طيب لو جينا نشوف الكلام ده، هل ده كلام نحن قلناه ولا ده كلام حقيقي؟ زي ما نحن قلنا صديقنا بيقول لنا الكلام الما فيه نسبة للغلط. لو جينا شفنا المزمور 25 والآية 14 بتقول سر الرب لخائفيه وعهده لتعليمه، يعني هنا ربنا حيساعدك، حيساعدك. لأنه أنت مرات بتتخيل أنه المشكلة اللي أنا عندي صعبة، أنا مشكلتي دي ما في زول بيقدر يحلها لي ولا أنا بقدر أتكلم بيها مع زول. لكن لو قعدت قدام ربنا وتكلمت معه واعتبرته صديقك وحكت له التفاصيل اللي بتخليك تلجأ لإدمان لحاجة تانية، ربنا قال لك، لأنه الآية بتقول سر الرب لخائفيه وعهده لتعليم، يعني الله حيساعدك، حيساعدك وحيخليك تتغلب على مشاكلك اللي أنت وصلتك لمرحلة الإدمان السلوكي. ربنا أدانا خطوات نحن لو مشينا بيها حنتخلص من الإدمان، مش إدمان سلوكي، كل الإدمان. نقدر نحن نختصرها بأربع خطوات عشان تكون لنا سهلة. الخطوة الأولى قال لنا اتعرف على الله، ودي قلناها في يوحنا الإصحاح 17 والآية 3، اتكلمت عن إنه الخالق
وقوته ما عندها حدود، يعني دي هنا بتتكلم عن المساعدة. طيب الخطوة الثانية قال لك أطلب من الله يساعدك. بعد ما تعرف الله وتعرف قوته أطلب، أطلب من الله إنه يساعدك. والكلام ده قالوا لنا في كورنثوس الثانية الإصحاح 4 والآية 7، بتقول ليكن فضل القوة لله لا منا. يعني الآية دي إنه كل الفضل وكل القوة لازم تكون من ربنا ما مننا، في حاجات نحن ما بنقدر نعملها مع نفسنا. الحاجة الثالثة قال لك أمل عقلك بأفكار الله. يعني في زول ممكن يقول له يعني شنو؟ يعني جدد القوة اللي بتحرض ذهنك أو اللي بتجدد ذهنك في طريقة تفكيرك. وأفكار الله بنلقاها في الكتاب المقدس، لو تأكدنا وعاوزين نتأكد من الكلام ده بنلقاه في مزمور 1 من الآية 1 للآية 3. بتقول شنو؟ طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار، وفي طريق الخطاة لم يقف، وفي مجلس المستهزئين لم يجلس، لكن في ناموس الرب مسرته، وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا، فيكون كشجرة مقروصة عند مجاري المياه التي تعطي ثمارها في أوانه وورقها لا يزبل وكل ما يصنعه ينجح. أهيد النقطة اللي احنا عايزين نقف فيها، كل ما يصنعه ينجح. يعني نرجع للبداية الكلام إنه نحن لو عرفنا أفكار ربنا وعرفنا وجددنا فكرنا بفكر ربنا نحن حنصل للنقطة دي. طيب النقطة الأخيرة قلنا اختار أصدقاء كويسين. ربنا أمرنا إنه نحن نختار أصحابنا، والكلام ده بنلقاه في أمثال 13 والآية 2. دي حاجة. الحاجة الثانية الأخيرة قالوا لنا أبعد نفسك من أي حاجة بتضعف إرادتك، أي حاجة بتسبب لك نقطة ضعف جواك وترجعك للنقطة دي حاول أبعد منها. كلام ده كلام ربنا، بنلقاه وين؟ بنلقاه في مزمور 103 والآية 2، وبرضه بنلقاه في كورنثوس الإصحاح 15 والآية 33. وفي الآخر نحن بنرجع لصديقنا الوفي وبنلقى كلامه الحل السليم. عشان كده بنجي نقعد قدام ربنا ونقول له شكرا يا رب لأنك معانا، شكرا يا رب لأنك أنت كلامك حق، شكرا يا رب لأنك أنت مستحملنا، أنت بتعالجنا لأنك أنت الطبيب الأعظم. بنشكرك يا رب لأنك أنت بتفتح عيوننا على كل حاجة نحن ما مدركنا. بنشكرك يا رب لأنك أنت دايرنا نكون على صورتك يا رب. يا رب لكل الشكر ولكل المجد. آمين.

مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منه، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0035 79 76 55 35 9، وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكونوا استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

أقبلك ملك على حياتك بدون روحك، أقبلك بدون الطعنة لجنبك.

سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب سمر ترنيمة سياحة صلاة معكم هسه على راديو سمر

مستمعينا الأعزاء، أحبابنا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في أمسية جديدة في برنامجكم ساعة سمر. أكيد ساعة بنقضيها مع بعض، رحلتنا جميلة جدا جدا، بنستمع فيها لترانيم روحية من مرنمين مختلفين، وكمان بنتناقش مع بعض في موضوع بسيط وجميل وخفيف، لأن الأمسيات دائما يعني الحاجات فيها بتكون خفيفة وحلوة عشان الناس الجاية يعني راجعة من أشغالها المختلفة تعبانة. فأكيد يعني بنديكم دعوة لأنكم تيجوا وتشاركونا وتنضموا لنا في أمسيتنا الجميلة والمباركة دي. إذن حباب كل زول موجود وحباب كل زول فتح الرادي وقاعد ومستنينا، بقول لك يعني أطيب التحايا وأصدق الأمنيات بأن يكون هذا المساء مليان بالراحة والطمأنينة والسعادة. كمان تحية خاصة لكل أسرة يعني بتجتمع على المحبة، ولكل زول يعني زي ما قلت أنها يعني يومه بجهد واجتهاد، وكمان لكل طلابنا اللي بيواصلوا طريق العلم بنقول لكم إن شاء الله رب التوفيق والنجاح. وكمان بقول تحايا وسلامات لكل زول بيرسم الأمل رغم التحديات، يا رب يا رب يجعل المساء ده يعني بداية لأيام جميلة وكمان أخبار تكون مفرحة للجميع. إذن أهلا بكم وسعيدة جدا جدا يعني انضمامكم وبطلتكم علينا. إذا عايزين تراسلونا وإذا عايزين تسمعوا ترنيمة معينة ياريت تقولوا لي، وأكيد أنا حكون مبسوطة جدا جدا بمراسلاتكم وكمان بمداخلاتكم وبتفاعلكم معنا على حلقتنا الليلة. إذن راسلونا عن رقم الواتساب 0035 7976 5639. يا سلام كمان على الناس اللي بتحضرنا على الستلايت، أهلا ومرحب بكم. وإذا في زول بيسمعنا وعايز ينزل قناتنا فتش علينا باسم راديو سمر سودان، وأكيد حتلقانا بعلامتنا الجميلة والمتميزة علامة الجبنة. مرحب بكم وأجمل مساء عليكم مع أولى باقتنا الترانيم والماشين نسمعها، أنت أسمى من الغنم.

لأنك بتهمني وإنت بتهميني. تعالوا نصنع حلول سوا على الهواء. كل زول يقول رأيه، نسمع بعض، نشجع بعض ونتفاكر، نكون سوا فكرة على أمل باكر ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر. خليك معانا على راديو سمر.

أجمل مساءات عليكم مستمعينا الأعزاء، ورجعنا تاني بعد ما استمعنا لأولى ترانيمنا. وحابة كمان أرحب بكل زول انضم لنا في اللحظة دي، بنقول لك أهلا وسهلا بك وطوالي، تعالي انضم لرحلتنا لأنه أكيد مكانك محفوظ. ويعني كده إذا حاب تسمع أي حاجة الفرصة لك، ممكن تقول لي عايز اسمع دسمع يا ترنيمة بالضبط، أو كمان إذا عايز تناقش في موضوعنا الليلة طوال الفرصة مفتوحة وجاهزة، بس خليك موجود معانا لحد نهاية الحلقة، ما تمشي بعيد. وكمان ممكن ترسل يعني أو تعمل تاغ أو يعني تعمل لنا إعلان كده لأصحابك لراديو سمر، وترسل اللينك وخلوهم يحضروا معانا ويتابعونا، وكمان يكونوا فعالين.

الجاي أجمل، خليك عندك شوية صبر وخليك متوكل على ربنا، لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي والجايات أكثر من الرايحات. الفات مات، قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، أكيد حتنجح.

شكرا للمرنم عبد الله كوش على الترنيمة الجميلة والأبيات العميقة، يعني كتابة وكلمات فعلا عميقة جدا جدا. واحدة من الكلمات الجميلة أو العبارات الجميلة الكتبة المرنم بيقول: الله علمنا التسامح، كيف نخاوي نعيش نبشر، كيف تبين صورة الله فينا، كيف نوري الناس نخبر، نبقى زي نور بيهدي تايه في ظلام عالم بيودر، نبقى زي نور يهدي تايه في ظلام عالم بيودر. ودي فعلا مهمتنا، احنا نبقى نور للزول اللي عايش في الظلام، وانه فعلا تبين سرطان لفينا عشان لما يشوفونا يقولوا انه فعلا ديل اولاد الله، لانه مكتوب من ثمارهم تعرفونه. اذا اهلا ومرحبا بكل زول انضم لنا في اللحظه دي، بقول لك تعال، لانه موضوعنا الليله موضوع خفيف جدا جدا من العنوان او من شكله كده، يمكن يعني يظهر انه اخ موضوع عادي وطبيعي، يعني شنو يعني الموضوع ده عادي، بقوم من الصباح بقضي يومي عادي وبشتغل برنامج عادي، مشاويري كل شيء انا عايزه يعني بمشي اليوم. يعني عايز اخدكم الليله في مؤذنه كده، عرفتوا عنوان موضوعنا حيكون شنو؟ عنوان موضوعنا كيف بتقضي يومك. سؤال بسيط جدا جدا، ممكن اي زول يسالك انت بتقضي يومك كيف. هاي اخوانا اذا سالونا سؤال زي كده أو إحنا سألنا نفسنا بكل صراحة، أول ما نصحى الصباح يومنا بيمشي كيف؟ بنبدأه بهدوء وترتيب ولا بنلقى نفسنا جاريين مع حاجات كثيرة ما عارف إنها زادت شنو دي، والزمن بس بمر علينا من غير ما حتى نشعر به. الحقيقة يا جماعة اليوم زي الهدية، كلنا بنستلم نفس العدد من الساعات، لكن الفرق في إنه كيف أنا بستخدمها. في زول بيخلي يومه مليان بالحاجات المفيدة، يشتغل يتعلم يهتم بأهله ويلقى زمن يعني برضو يرتاح فيه، وفي زول كمان ممكن ينتهي يعني من يومه ده وهو حاسس إنه تعبان شديد لكن ما عارف التعب ده أخده لوين. وإحنا يعني كمان بننسى حاجات يعني كثيرة ممكن تكون صغيرة الممكن تعمل فرق كبير في حياتنا. مثلا القعدة مع الوالدين، يا سلام الوالد والوالدة، مهم شديد إنه إحنا نديهم جزء من وقتنا. كمان واحدة من الحاجات الجميلة جدا الضحكة مع الأطفال، وكمان ممكن يكون سؤال عن صديق أو قريب، سؤال عن جار، كلمة طيبة لجارك، أو حتى ممكن تكون دقائق بسيطة تقعد فيها مع نفسك وترتب أفكارك، يا سلام شفت اليوم ممكن يمر بيكون فيه حاجات حلوة كيف. وبرضه كمان ما ننسى إنه التلفون ووسائل التواصل بقت جزء من حياتنا، لكن مهم نسأل نفسنا هل نحن بنستخدمها ولا هي اللي بتستخدم زمننا. ممكن سؤال يكون بجد يعني ما قاعدين نسألون نفسنا. لكن يا أحباب المطلوب إنه الواحد يكون يعني ما مشغول طول اليوم، المطلوب إنه يكون عنده توازن، يدي شغله حقه وأهله حقهم وصحته كمان وراحته حقها. يعني جربوا بكرة تصحوا كده وتقولوا اليوم ده يعني داير أعمل حاجات جميلة ومفيدة، يمكن تكون حاجة بسيطة لكن مع الأيام الحاجات الصغيرة بتعمل تغيير كتير جدا جدا. عشان كده خلونا نسأل سؤالنا مرة تانية، كيف بتقضي يومك؟ وهل يومك يعني بيعبر كده وبتنجز فيها الحاجات اللي انت بتتمناها في حياتك؟ أتمنى يا رب إنه يومك فعلا يكون يعني مليان خير ورضا ومحبة ونجاحات كثيرة، يعني برامج انت مما قمت من الصباح الخطيتها، خطتك الخطيتها انك انت فعلا تكون انجزت فيها، لو ما كلها تكون معظم الحاجات. اذا مستمعينا لسه على السؤال مستمر وانا مستنية مشاركاتكم وكمان تفاعلكم معنا، بتقضي يومك كيف؟ فاصل نسمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل، خليكم قريبين.

مرحبا بكل المستمعين، وحابة أدي الشكر لفريق أبناء كوش على يعني دائما أبناء كوش هم بتحفونا بالأداء الجميل الرائع، ربنا يبارككم. موضوعنا ليلة الناس اللي جاتنا هسا، موضوعنا اللي بنتكلم فيه إنه أنت كيف بتقضي يومك، يعني برنامج شنو بيكون من الصباح لحد ما تمسي. أكيد حتكون في برامج كثيرة، لكن عايزين نشوف هل فعلا إحنا بنقضي وقتنا وبنستثمره بالطريقة الصح. عايزين نشوف قيمة الوقت شنو في حياتنا. الزمن يا جماعة هو العمر اللي بنمشي به في الدنيا، وهو الفرص يعني اللي قاعد تجينا كل يوم، كل صباح بنصحى وفي يدينا صفحة جديدة، لكن الفرق بين الناس بيكون في الطريقة اللي بيكتبوا بيها الصفحة دي. وفي زول بعرف قيمة الزمن فبيستغل يومه في الشغل أو في التعليم أو في مساعدة الآخرين أو باهتمام يعني كبير لأهله وكمان لنفسه. وفي زول كمان ممكن يخلي الساعات تمر بدون أي هدف، وبعد فترة يكتشف إنه الأيام يعني الكثيرة عدت وما حقق الحاجات اللي كان هو بيتمناها. الزمن أعزائي المستمعين عنده حاجات مهمة جدا جدا، إنه ما بيرجع. المال ما ممكن يعني يرجع لك زمن ولا يعوض لك، والحاجات المفقودة ممكن نلقاها لكن الدقيقة اللي بتمر ما ممكن نرجعها. عشان شنو؟ عشان احنا ما بنقدر نرجع الزمن، بس بالبسيط كده ما حنقدر نرجع الزمن الضاع مننا يا جماعة. عشان كده كان أهلنا دايما بيقولوا الزمن زي السيف، لو ما قطعته بيقطعك. لكن يعني تقدير الزمن ما معناه إنه الإنسان يكون مشغول طول الوقت، بالعكس الحكمة إننا نعرف كيف نوازن بين واجباتنا وراحتنا، ونشتغل يعني وقت الشغل ونرتاح وقت الراحة، وندي أهلنا وأحبابنا كمان حقهم. وأحيانا بنضيع زمننا في حاجات بسيطة من غير ما نحس بيها، زي مثلا التأجيل اللي قاعد يكون مستمر في حياتنا، أو الانشغال بحاجات يعني يعني مثلا بتضاف لينا من ناس تانية. عشان كده يعني مهم نسأل نفسنا، أنا اليوم الفات ده الزمن اللي قضيته مشى في شنو؟ وهل الحاجات اللي عملتها قربتني من أهدافي؟ خلونا نحاول يعني شوية أعزائنا المستمعين إنه نقدر الزمن، لأنه احترام أو تقدير الزمن هو احترام لعمرنا وحياتنا، وكل دقيقة بنستثمرها في الخير والمعرفة والعمل والمحبة هي خطوة بتبني مستقبل أجمل. عشان كده مهم جدا إنه كل سنة يعني بيعيش الإنسان، مهم إنه يعني يترك أثر وراه، لأنه ما معروف ممكن البكرة أو بعدين ممكن يحصل شنو. عشان كده محتاجين نستثمر كل ساعة وكل دقيقة وكل ثانية في عمرنا، إن نحن فعلا نكون قاعدين ننجز ونستفيد فيها. تعالوا برضو أصدقائنا نطلع فاصل نستمع فيه لترنيمة مع المرنم ماركو حسين، ونرجع نواصل. خليكم قريبين ما تمشوا بعيد.

تقدر تتواصل معنا طول اليوم على الواتساب والفايبر والتليجرام على رقمنا 0535 79 76 55 539.

مساء الخير مستمعينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم مرة تانية بعد ما استمعنا للمرنم ماركو كوش في الترنيمة الجميلة دي يا شر ما تلعب علي. أكيد مرات إبليس بيحاول يلعب علينا بطرق مختلفة جدا، بيختلف من زول لزول تاني، من مؤمن لمؤمن تاني، لكن أكيد هو مغلوب باسم يسوع المسيح. إذا مستمعينا وإحنا بنتكلم في موضوع مهم جدا جدا، في ظاهره زي ما قلنا بيظهر إنه يعني حاجة بسيطة وما مهمة، موضوعنا الليلة عن إنك أنت كيف بتقضي يومك. وتكلمنا يعني كثير عن بداية اليوم كيف بيمشي، ومهم جدا إنه يعني نقسم أوقاتنا ما بين الأهل والأحباب والأسرة وكمان الشغل والنشاطات الكثيرة اللي إحنا ممكن تكون من خلال اليوم. لكن عايزين كمان نشوف هل بداية اليوم ممكن تأثر على بقية اليوم كله؟ إذا مستمعينا يعني أكيد يعني بداية اليوم ممكن تكون مفتاح لطريقتي اللي بقضي بها بقية اليوم. اللحظات الأولى بعد ما نصحى بتأثر على مزاجنا وعلى تفكيرنا وكمان طريقة تعاملنا مع الناس. في ناس بتبدأ يومها يعني كده مستعجلة ومتوترة، تصحى متأخر وتجري تلحق التزاماتها، فبيدخل اليوم كله معاه في إحساس بالضغط. وفي ناس كمان بتدي نفسها فرصة تبدأ بهدوء، ترتب أفكارها وتحدد الحاجات المهمة الدائرة تنجزها. ما ضروري تكون بداية اليوم حاجة كبيرة أو معقدة، أحيانا حاجات بسيطة بتعمل فرق يعني كبير جدا جدا، زي إنك مثلا تصحى وتشكر ربنا على إنه أداك يوم جديد وصباح جديد وفرصة جديدة في الحياة، ومنها ترتب سريرك عادي وتشرب موية، وكمان تاخد لحظات بتاع التفكير في أهدافك الليلة اللي أنت ماشي تعملها. أو ممكن كمان تعمل حاجة، إنك تضع خطة بسيطة للحاجات اللي أنت عايز تعملها خلال اليوم. وبرضو من الحاجات المهمة أعزائي المستمعين إننا ما نخلي يعني أول حاجة نستقبلها في الصباح هو يعني الأخبار المزعجة أو التصفح الطويل في الموبايلات. يعني أول ما أصحى أخد يدي تحت المخدة وأشيل الموبايل وأبدأ أقول بس 10 دقائق، بعد شوية نص ساعة ساعة، وأتأخر وأتلخبط وأقوم جاري، وبعد شوية أنا زي ما بديت يومي بتجري معناته نهايته حتكون شنو؟ برضو بتجري. عشان كده بعدين هناك نقعد نزمر، أنا كنت تعبان وقمت ومستعجل وكلام. أنت ما كنت مستعجل، لكن أنت ضيعت زمنك في التصفح الطويل في الموبايل. وكمان لأنه الطريقة اللي بتبدأ بها يومك ممكن تحدد إحساسك لباقي الساعات. اليوم زي الرحلة، لو حددنا اتجاهنا من البداية بيكون أسهل علينا إننا نوصل لوجهتنا. لما نبدأ يومنا بطاقة إيجابية وبترتيب بنكون يعني عندنا قدرة إننا نواجه المشاكل والضغوطات اللي ممكن تقابلنا خلال اليوم ده. كده خلونا نجرب نسأل برضو نفسنا في كل صباح، شنو الحاجة المهمة الدايرة نجزها الليلة؟ شنو التصرف البسيط الممكن يخلي يومي يكون أحسن؟ وفي النهاية يعني أكيد ما بنقدر نتحكم في كل الظروف يعني الممكن تحصل في يومنا، لكن بنقدر نختار الطريقة اللي بنبدأ بيها يومنا. والبداية كمان الكويسة ممكن تكون سبب في يوم أجمل وأكثر إنتاجية، بدل ما يكون يعني إنه أنا الليلة عملت شنو يا فلان، أي خنا الليلة ما قدرت أعمل أي حاجة، يعني زي ما بديت زي ما قمت زي ما اليوم انتهى. وإحنا الليلة عايزين نتفق على حاجة أعزائي المستمعين، إنه ما زي ما بديت إنه أنا أنتهي، لا، عايزين نعرف نقسم وقتنا ونقيم الزمن ونقدر نعمل فيه إنجازات كثيرة. وزي ما قلت لك، قوم من الصباح بهدوء، أشرب موية، أخذ نفس طويل، وكمان يعني استمع لموسيقى هادية كده وأبدأ يومك بكل هدوء. وأهم حاجة إنك تشكر ربنا على حياة جديدة وعلى يوم جديد وعلى فرصة جديدة أداك لها في الحياة. يمكن ناس كثيرة ما تكون لقت الفرصة دي، ناس كثيرة تكون انتقلت، ناس كثيرة تكون عيان وراكدة في السرايرة ما قادرة تقوم، لكن أنت عليك تشكر ربنا على اللحظة دي وتسلمه بداية اليوم لحد نهايته. قل له اليوم ده حقك، انت اديني القوة والنشاط عشان انا اقدر انجز في اليوم ده حاجات تفرحك انت قبل ما تفرحني انا. اذا مستمعينا تعالوا برضو نطلع فاصل نستمع فيه لترنيمة، خليك قريب ما تمشي بعيد، واكيد حنرجع نواصل.

بلاش بلاش تزعل تلوي وتمد البوز، بلاش تصرصر بلاش عبوس، بكرة حيخلص الكابوس وبدل الشمس حتضوي شموس. حكاوي جديدة، حكاوي مفيدة، نتعلم وندي دروس ودروس، بكرة نعلي ونبني بلدنا وعزنا أصلا ما بقروش وما بفلوس. أنحنا الفينة اتعرفت، أنحنا اللي بنخلي الترس تروس، بكرة بلدنا يجيها الزين وتبقى تغني وترقص طربا كأحلى عروس. بكرة الناس في الدنيا يصفقوا لينا ويطلوا علينا قيام وجلوس. مع تحيات فريق راديو سمر.

كلنا نقول آمين يا رب، بكرة بلدنا يجيها زين، ترقص وتطرب وترقص كأحلى عروس. آمين يا رب آمين، نشوف بلدنا دايما بتنعم بالخير والسلام والاستقرار. نرجع لموضوعنا اليوم مستمعين الأعزاء، وبما إنه نحن بنتكلم عن إنك كيف بتقضي يومك، عايزين نشوف كمان من الكتاب المقدس إنه قال شنو ربنا عن الزمن. مكتوب في الكتاب المقدس: مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة. الكلمات دي يا جماعة بتحمل معنى كبير جدا جدا. لما الكتاب المقدس يقول مفتدين الوقت، المقصود إننا نعرف قيمة الزمن ونستثمره بحكمة، كأننا يعني حنسترجع حاجات ممكن تكون غالية وثمينة جدا جدا ما تضيع مننا، لأن الوقت اللي بيمشي ما بنقدر نرجعه، واللحظات اللي بتمشي ما ممكن نعيشها تاني. أما عبارة لأنه الأيام شريرة، فهي يعني ما معناها إنه الأيام ما فيها خير، لكن معناها إنه الإنسان عايش في عالم فيه تحديات كثيرة وتجارب وحاجات ممكن تسرق ويعني وقتنا وتبعده يعني وتبعد الناس عن حاجات ممكن تكون مهمة جدا جدا. ممكن تضيع يعني أيامنا في الأشغال الزايدة أو الغضب أو الخصومات أو عادات ما بتفيدنا، بدل ما نستثمر الوقت في المحبة والبناء والعمل الصالح. إذن أحبائي، الزمن أمانة، والسؤال ما بس كم سنة عشنا، لكن السؤال الأهم كيف عشنا السنين دي وشنو الأثر اللي خليناه ورانا. ممكن زول يقضي ساعات طويلة في اليوم لكن ما يعمل حاجة يعني عندها قيمة، وممكن زول يستثمر حتى لو كان وقت بسيط في عمل ممكن يكون جميل وطيب، أو كلمة يعني فيها تشجيع لزول محتاج لتشجيع، أو مساعدة زول محتاج مساعدة، وده أكيد بيخلي يكون في أثر كبير جدا جدا. والكتاب المقدس أعزائي المستمعين بيدعونا كمان إننا نكون حكماء في استخدام وقتنا، نعرف الأولويات ونختار الحاجات اللي بتضيف لحياتنا ولحياة الناس التانيين، لأنه كل يوم بنعيشه هو فرصة جديدة من الله. عشان كده خلونا نعمل الخير، وكمان ننمي المحبة يعني ونخليها هي أسلوب حياة مع الناس التانيين. ولازم كمان يكون عندنا الحكمة. خلونا كمان ما ننسى، لازم نسأل نفسنا، لو الزمن اللي بقضيه الليلة كان أمانة في يدي، هل أنا هحافظ عليه؟ هل الأيام اللي بتمر علي بتقربني من الإنسان يعني الدائر أكونه أنا؟ ما بنقدر يعني نوقف الزمن، أكيد أعزائي المستمعين ما بنقدر نوقف الزمن، لكن نقدر نقرر كيف نستخدمه. نخلي أيامنا مليانة بالخير والمحبة والعطاء، بدل ما تضيع في حاجات ما بتخلي بعدين أثر لها. إذا مستمعينا، موضوعنا الليلة كان موضوع جميل وشيق عن يعني كيف أنت بتقضي يومك، وكمان يعني تناولناه من خلال الكتاب المقدس لأنه كثير يتكلم عن موضوع الوقت. إذا مستمعينا جينا لختام حلقتنا الليلة، واستمتعت جدا جدا بوجودكم معاي، وإنكم يعني مشاركين وفعالين معانا في حلقتنا. وكمان بالنسبة للترانيم، ما أنا دائما بديكم فرصة إذا أنتم حابين تسمعوا أي ترنيمة، راسلوني دائما على رقم الواتساب 0035 79 76 56 359. وما تنسوا تدخلوا على صفحتنا، وأكيد حتلاقونا ببرامجنا المختلفة. أدخل على صفحة راديو سمر، أكيد حتلاقينا بعلامتنا المعروفة الجبنة. اسمع وكمان علق وشارك في كل يعني الفيديوهات والبرامج اللي ممكن تشوفها. وأما الناس الكمان اللي بتسمع للغة الفور، برضو أدخل على راديو سمر فور، وأكيد حتلاقي برامج كثيرة جميلة وشيقة وممتعة. إذن عزائنا، نتمنى لكم يعني أسبوع نهاية أسبوع جميل، والحد ما نتلاقى في أسبوع جديد. اتقبلوا تحياتي أنا إيناس إسماعيل، وكمان تحيات الفريق العامل، وإلى جديد اللقاء. وما تنسوا دائما تكونوا مصلين من أجل بلدنا الغالية السودان، وإلى جديد اللقاء.

سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معكم هسة على راديو سمر.

0: راديو سمر دايما معك 24 ساعة يوميا وسبعة أيام في الأسبوع على radiosummer.com.
1: لوقا الأصحاح 22. واقترب عيد الفطير المعروف بعيد الفصح، وكان رؤساء الأحبار والفقهاء يبحثون عن طريقة ليقتلوا عيسى، لكنهم كانوا خائفين من الشعب. ودخل الشيطان في يهوذا المدعو القريوطي وهو واحد من الاثني عشر، فذهب إلى رؤساء الأحبار وقادة حرس بيت الله لمناقشة خطة تسليم عيسى لهم، ففرحوا وتعهدوا أن يعطوه بعض المال، فوافق وأخذ يترقب الفرصة المناسبة ليسلمه لهم عندما لا يكون الجمهور موجودا. وجاء يوم الفطير الذي كان من عادتهم أن يذبحوا فيه خروف الفصح، فأرسل عيسى بطرس ويوحنا وقال لهما:
2: اذهبا وجهزا لنا لنأكل عشاء الفصح.
1: فقالا:
2: أين تريد أن نجهزه؟
1: فقال لهما:
2: عندما تدخلان المدينة يقابلكما رجل حامل جرة ماء، اتبعاه إلى الدار التي يدخلها وقولا لرب الدار: المعلم يقول لك، أين الغرفة التي آكل فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما غرفة كبيرة مفروشة في الطابق الأعلى، هناك جهزا.
1: فذهبا ووجدا كل شيء كما قال لهما عيسى وجهزا الفصح. ولما حانت الساعة جلس عيسى ورسله إلى المائدة وقال لهم:
2: اشتقت من قلبي أن آكل هذا الفصح معكم قبل أن أتألم، لأني أؤكد لكم أني لن آكل منه مرة أخرى حتى يتحقق معناه المقصود في مملكة الله.
1: وأخذ كأسا وشكر وقال:
2: خذوا هذه واقتسموها بينكم، لأني أؤكد لكم أني لن أشرب من عصير الكرمة مرة أخرى حتى يقيم الله مملكته.
1: وأخذ عيسى خبزا وشكر الله وقسم وأعطاهم وقال:
2: هذا هو جسمي الذي يعطى من أجلكم، اعملوا هذا تذكارا لي.
1: وبنفس الطريقة أخذ الكأس بعد العشاء وقال:
2: هذه الكأس هي العهد الجديد، يعمله الله معكم بدم الذي يسفك من أجلكم، لكن انتبهوا، الذي يخونني موجود معي على المائدة، الذي صار بشرا سيموت كما هو مقرر، لكن الويل لذلك الرجل الذي يخونه.
1: فأخذ التلاميذ يتساءلون فيما بينهم: من منا هو الذي سيعمل هذا؟ وحدث جدال أيضا بينهم بشأن من فيهم هو أعظم واحد. فقال لهم عيسى:
2: ملوك الشعوب يتسيدون عليهم، وأصحاب السلطة عندهم يعطونهم لغب المحسن، أما أنتم فلا يجب أن يحدث هذا معكم، بل أعظم واحد فيكم يجب أن يكون كأصغر واحد، والرئيس يجب أن يكون كالخادم، لأن من أعظم؟ هل الذي يجلس إلى المائدة أم الذي يخدمه؟ طبعا الذي يجلس إلى المائدة، ولكني أنا بينكم كالذي يخدم. وأنتم الذين وقفتم معي في محني، سأعطيكم السلطة لتملكوا كما أعطاني أبي السلطة لأملك، لكي تأكلوا وتشربوا على مائدتي في مملكتي، وتجلسوا على عروش لتحاسب قبائل إسرائيل الاثنتي عشرة. يا سمعان يا سمعان، طلب الشيطان أن يمتحنكم كما يغربل الفلاح القمح، لكني دعوت الله من أجلك يا سمعان لكي لا يفشل إيمانك، فمتى رجعت إلي يجب أن تقوي إخوتك.
1: فقال:
3: يا سيدي، أنا مستعد أن أذهب معك إلى السجن وإلى الموت.
1: فأجاب:
2: يا بطرس، قبل أن يصيح الديك اليوم تنكر ثلاث مرات أنك تعرفني.
1: وقال لهم:
2: لما أرسلتكم بلا محفظة ولا مزود ولا حذاء، هل احتجتم إلى شيء؟
1: قالوا:
4: لا.
1: فقال لهم:
2: أما الآن فمن عنده محفظة فليأخذها، ومن عنده مزود فليأخذه، ومن ليس معه سيف فيجب أن يبيع ثوبه ويشتري سيفا. أؤكد لكم يجب أن يتم في قول الكتاب حسب مع الأشرار، لأن ما يقوله الكتاب عني سيتم.
1: فقال التلاميذ:
3: انظر يا سيد، هنا سيفان.
1: فقال لهم:
2: كفاكم.
1: وخرج وذهب كعادته إلى جبل الزيتون وتبعه تلاميذه. ولما وصل إلى المكان قال لهم:
2: صلوا لئلا تقعوا في محنة.
1: ثم ابتعد عنهم قليلا وركع وصلى وقال:
2: يا أبي، إن كنت تريد أبعد عني هذه الكأس، لكن لتكن إرادتك أنت لا إرادتي أنا.
1: وظهر له ملاك من السماء يقويه، وكان في صراع شديد، فأخذ يصلي بحرارة أكثر، وصار عرقه مثل نقط دم نازلة على الأرض. فلما قام من الصلاة ورجع إلى التلاميذ وجدهم نائمين من الحزن، فقال لهم:
2: لماذا أنتم نائمون؟ قوموا وصلوا لئلا تقعوا في محنة.
1: وبينما هو يتكلم جاءت عصابة يقودها المدعو يهوذا القريوطي الذي هو واحد من الاثني عشر، واقترب من عيسى ليقبله. فقال له عيسى:
2: يا يهوذا، هل بقبلة تخون الذي صار بشرا؟
1: فلما رأى أتباع عيسى ما سيحدث قالوا:
3: هل نضرب بالسيف يا مولانا؟
1: وضرب واحد منهم عبد رئيس الأحبار فقطع أذنه اليمنى. فقال عيسى:
2: كف عن هذا.
1: ولمس أذن الرجل وشفاه. ثم قال عيسى لرؤساء الأحبار وقادة حرس بيت الله والشيوخ الذين جاءوا عليه:
2: هل أنا لص حتى خرجتم علي بسيوف وعصي؟ كنت معكم في بيت الله كل يوم فلم تقبضوا علي. هذه هي ساعتكم حيث يتسلط الظلام.
1: فقبضوا عليه وساقوه وأحضروه إلى دار رئيس الأحبار، وتبعه بطرس من بعيد. فلما أشعلوا نارا في وسط الساحة وجلسوا معا، جلس بطرس بينهم، فرأته خادمة من خلال ضوء النار وهو جالس، فتفرست فيه وقالت:
4: هذا الرجل أيضا كان مع عيسى.
1: لكنه أنكر وقال:
3: يا امرأة، أنا لا أعرفه.
1: وبعد قليل رآه واحد آخر وقال:
5: وأنت أيضا واحد منهم.
1: لكن بطرس قال:
3: كلا يا رجل.
1: وبعد حوالي ساعة أصر واحد آخر وقال:
6: بالتأكيد هذا الرجل أيضا كان مع عيسى لأنه جليلي.
1: لكن بطرس قال:
3: يا رجل، أنا لا أعرف ما تقول.
1: وبينما هو ما زال يتكلم صاح الديك. فالتفت عيسى ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس كلام عيسى وكيف أنه قال له:
2: قبل أن يصيح الديك اليوم تنكرني ثلاث مرات.
1: فخرج وبكى بحرقة. والرجال الذين كانوا يحرسون عيسى كانوا يهزؤون به ويضربونه ويقطون وجهه ويقولون له:
7: تنبأ، من ضربك؟
1: ووجهوا إليه شتائم أخرى كثيرة. ولما طلع النهار اجتمع مجلس شيوخ الشعب وهم رؤساء الأحبار والفقهاء، وساقوا عيسى إلى مجلسهم الأعلى وقالوا:
8: إن كنت أنت هو المسيح فقل لنا.
1: أجابهم:
2: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألتكم لا تجيبون، لكن من الآن يجلس الذي صار بشرا عن يمين الله القدير.
1: فقالوا كلهم:
8: هل أنت إذن ابن الله؟
1: أجاب:
2: قلتم الصواب.
1: فقالوا:
8: لماذا نحتاج إلى شهادة أكثر؟ نحن سمعناها من فمه هو.

0: العبرانيين الأصحاح السادس. إذن يجب أن نتقدم إلى النضج ونترك ورائنا الدروس الأولية التي تعلمناها عن المسيح، فلا نعود إلى الكلام عن التوبة من الأعمال التي تؤدي إلى الموت والإيمان بالله وشعائر التقطيس ووضع الأيدي وقيامة الموتى وعقاب الآخرة. لا، بل نتقدم إلى النضج، وذلك بإذن الله. أما الذين جاءوا إلى النور وذاقوا عطية السماء ونالوا نصيبا من الروح القدوس وذاقوا حلاوة كلمة الله ومعجزات الحياة الجديدة ثم ارتدوا، لا يمكن إرجاعهم إلى التوبة مرة أخرى، لأنهم هم أنفسهم يصلبون ابن الله مرة ثانية ويهزؤون به علنا. فالأرض التي تشرب المطر الذي ينزل عليها من وقت لآخر وتنتج محصولا نافعا لمن يفلحها يباركها الله، أما إن كانت تنبت شوكا وعليقا فهي عديمة القيمة وتستحق اللعنة ويكون مصيرها الحرقى. ومع أننا نقول هذا أيها الأحباء، لكننا متأكدون أنكم في حالة أفضل وأنكم سائرون في طريق النجاة، لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم ولا محبتكم له التي ظهرت في أنكم خدمتم المؤمنين ولا تزالون تخدمونهم. ورغبتنا الشديدة هي أن كل واحد منكم يظهر نفس الحماس ويتمسك بالرجاء إلى النهاية. لا تكونوا كسالى، بل اغتدوا بالذين يحصلون على مواعيد الله بالإيمان والصبر. فلما وعد الله إبراهيم أقسم بنفسه، لأنه لا يوجد أعظم منه يقسم به، فقال لإبراهيم:
1: سأباركك وأعطيك نسلا كثيرا.
0: لذلك انتظر إبراهيم بصبر حتى نال الوعد. فالواقع أن الناس يقسمون بمن هو أعظم منهم، والغسم يؤكد كلامهم لإنهاء الخلاف بينهم. وكذلك لما أراد الله أن يؤكد للذين ينالون الوعد أن قراره لن يتغير أبدا، أثبته لهم بغسم. فعن طريق أمرين لا يتغيران ولا يمكن لله أن يكذب فيهما، أي الوعد والقسم، أراد أن نتشجع جدا نحن الذين لجأنا إليه لنتمسك بالرجاء المقدم لنا. هذا الرجاء هو مرساة ثابتة ومأمونة تستقر عليها نفوسنا، وهو يدخل وراء الستارة إلى المقدس الداخلي، حيث دخل عيسى قبلنا نيابة عنا وصار الحبر الأعلى للأبد مثل الملك الصادق.

ساعة حمومي وشدة الحرب وقت الوهن وضعف القلب، مديت إيديك عشان تسندني، وفي شدة الحموم جيت تعزيني، لما الحزن ملا حياتي فرحتني. وانت بس ربي الفريد أعظم رفيق، أنا كيف أكون من غيرك؟ انت كيف أكون؟

0: يوحنا. يوحنا الأصحاح الأول. في الأصل كان الكلمة، وكان الكلمة عند الله، والكلمة هو ذات الإله. فإنه كان في الأصل عند الله، بواسطته خلق الله كل شيء، وبغيره لم يخلق شيء. فيه الحياة، وحياته هي النور الذي يهدي الناس، والنور يشرق في ظلام هذه الدنيا، والظلام لم يقدر أن يطفئه. كان رجل مرسل من الله اسمه يحيى، جاء بقصد الشهادة ليشهد للنور لكي يؤمن الكل بواسطته. لم يكن هو النور، بل جاء ليشهد للنور. فالنور الحقيقي الذي ينير كل إنسان كان آتيا إلى العالم، وأتى إلى العالم، ومع أنه صانع العالم لكن أهل العالم لم يعرفوه. جاء إلى شعبه لكن شعبه لم يقبله. أما الذين قبلوه، أي الذين آمنوا باسمه، فأعطاهم الحق في أن يصيروا أبناء الله، لا لأنهم ولدوا من بشر، ولا بقرار بشري، ولا عن رغبة إنسان، بل من الله. والكلمة صار بشرا وعاش بيننا، ورأينا جلاله، الجلال الذي له باعتبار أنه الابن الوحيد للآب، وهو مملوء بالنعمة والحق. شهد له يحيى فهتف:
1: هذا هو الذي قلت عنه يجيء بعدي ويكون أعظم مني، لأنه موجود قبلي.
0: ونحن كلنا نلنا من قنا نعمته بركة بعد بركة، لأن الشريعة أعطيت بواسطة موسى، أما النعمة والحق فقد جاءا بواسطة عيسى المسيح. لا أحد رأى الله أبدا، لكن الابن الوحيد الذي بجوار الآب هو أخبر عنه. وإن القادة الذين في القدس بعثوا بعض الأحبار واللاويين إلى يحيى ليسألوه:
2: من أنت؟
0: فكانت هذه شهادته، وأعلنها بوضوح ولم ينكر، بل قال:
1: أنا لست المسيح.
0: فسألوه:
2: إذن ماذا؟ هل أنت إلياس؟
0: أجاب:
1: لا.
0: فقالوا:
2: هل أنت النبي؟
0: أجاب:
1: لا.
0: فقالوا له:
2: من أنت؟ يجب أن نقدم جوابا للذين أرسلونا، ماذا تقول عن نفسك؟
0: فقال:
1: أنا كما قال النبي إشعيا: صوت واحد يصرخ في الصحراء، أجعلوا طريق ربنا مستقيمة.
0: وكان بين المبعوثين بعض الفريسيين، فسألوه:
3: إن كنت لا المسيح ولا إلياس ولا النبي، إذن لماذا تغطس؟
0: أجابهم يحيى:
1: أنا أغطس في الماء، لكن موجود بينكم من لا تعرفونه هو الذي يجيء بعدي، وأنا لا أستحق أن أحل رباط حذائه.
0: جرى هذا في قرية بيت عنيا التي في شرق نهر الأردن، حيث كان يحيى يغطس الناس في الماء. وفي القدي رأى يحيى عيسى مقبلا إليه فقال:
1: انظروا، هذا هو حمل الفداء الذي أرسله الله ليرفع خطيئة الناس. هذا هو الذي تحدثت عنه لما قلت: يجيء بعدي واحد هو أعظم مني، لأنه موجود من قبلي، وأنا نفسي لم أكن أعرفه، لكني جئت لأغطس في الماء لكي يظهر هو لبني إسرائيل.
0: وشهد يحيى وقال:
1: رأيت الروح ينزل من السماء كحمامة ويستقر عليه، وأنا لم أكن أعرفه، لكن الذي أرسلني لأغطس في الماء قال لي: الذي ترى الروح ينزل ويستقر عليه هو الذي يغطس في الروح القدوس. فأنا رأيت هذا بنفسي، لهذا أشهد أنه هو ابن الله.
0: وفي القدي كان يحيى هناك مرة أخرى واقفا مع اثنين من تلاميذه، ورأى عيسى سائرا فقال:
1: انظروا، هذا هو حمل الفداء الذي أرسله الله.
0: فسمع التلميذان كلامه فتبعا عيسى. والتفت عيسى فرآهما يتبعانه فسألهما:
4: ماذا تريدان؟
0: فقالا:
5: يا معلم، أين تقيم؟
0: أجاب:
4: تعاليا وانظرا.
0: فذهبا ونظرا أين كان يقيم، وكانت الساعة حوالي الرابعة بعد الظهر، وبقيا معه ذلك اليوم. وكان أندراوس أخو سمعان بطرس هو أحد التلميذين اللذين سمعا ما قاله يحيى وتبعا عيسى. وفي الحال راح أندراوس ووجد أخاه سمعان وقال له:
5: وجدنا المسيح.
0: وأخذه إلى عيسى. فنظر عيسى إلى سمعان وقال:
4: أنت سمعان ابن يوحنا، ولكني سأدعوك صفا،
0: أي بطرس. وفي الغد نوى عيسى أن يذهب إلى الجليل، فوجد فيليب فقال له:
4: اتبعني.
0: وكان فيليب من بيت صيدا مثل أندراوس وبطرس. وفيليب وجد نسانئيل فقال له:
6: وجدنا الذي ذكره موسى في التوراة، وذكره أيضا الأنبياء، عيسى بن يوسف الذي من الناصرة.
0: فقال نسانئيل:
7: من الناصرة؟ هل يأتي من الناصرة شيء صالح؟
0: فقال له فيليب:
6: تعال وانظر.
0: ورأى عيسى نسانئيل قادما إليه فقال:
4: هذا من بني إسرائيل، أصيل لا غش فيه.
0: فقال له نسانئيل:
6: كيف عرفتني؟
0: أجاب عيسى:
4: رأيتك وأنت تحت شجرة التين قبل ما ناداك فيليب.
0: فقال نسانئيل:
7: يا معلم، أنت ابن الله، أنت الملك الذي ينتظره هذا الشعب.
0: قال له عيسى:
4: هل آمنت لأني قلت لك رأيتك وأنت تحت شجرة التين؟ سترى أعظم من هذا.
0: ثم قال:
4: أقول لكم الحقيقة، سترون السماء مفتوحة وملائكة الله تصعد وتنزل على الذي صار بشراً.

0: العبرانيين الأصحاح الخامس. كل حبر أعلى يؤخذ من بين الناس ويعين ليكون نائبا عنهم أمام الله، فيقدم لله غرابين وضحايا للتكفير عن ذنوبهم، ولأنه هو نفسه معرض للضعف البشري فيغدر أن يعطف على الجهال والضالين. وبسبب ضعفه كان عليه أن يقدم ضحايا ليكفر عن ذنوبه هو أيضا كما كان يكفر عن ذنوب الناس. ولم يكن أحد يتخذ لنفسه هذه الوظيفة الشريفة، إنما كانت تأتي بدعوة من الله كما حدث مع هارون. كذلك المسيح لم يرفع نفسه ليصير الحبر الأعلى، بل الله هو الذي قال له:
1: أنت ابني، أنا اليوم توجتك ابنا لي.
0: وقال له في مكان آخر:
1: أنت حبر إلى الأبد مثل الملك صادق.
0: والمسيح في أثناء وجوده كإنسان هنا على الأرض قدم صلوات وتضرعات بصراخ شديد ودموع إلى الله القادر أن ينقذه من الموت، فاستجاب له لتقواه. ومع أنه الابن، تعلم الطاعة بواسطة الألم الذي غاساه، وبعدما أكمل عمله أصبح غادرا أن يعطي النجاة الأبدية لكل الذين يطيعونه، لأن الله عينه حبرا أعلى مثل الملك الصادق. وعندي كلام كثير يمكن أن أقوله بهذا الشأن، لكن شرحه صعب عليكم لأنكم بلداء في الفهم. كان يجب أن تكونوا الآن معلمين، لكنكم تحتاجون من جديد إلى من يعلمكم المبادئ الأولية لكلام الله. أنتم ما زلتم تحتاجون إلى اللبن الحليبي بدلا من الطعام القوي، فمن يتغذى باللبن الحليبي هو طفل رضيع عديم الخبرة في التعليم القويم. أما الطعام القوي فهو للبالغين الذين حواسهم مدربة بطريقة عملية للتمييز بين الخير والشر.

0: الرسالة إلى المؤمنين العبرانيين. العبرانيين الأصحاح الأول. في الماضي كلم الله آباءنا بواسطة الأنبياء مرات كثيرة وبطرق متنوعة، ولكنه الآن في هذه الأيام الأخيرة كلمنا بواسطة ابنه الذي جعله مالكا لكل شيء، والذي بواسطته خلق العالمين. فالابن هو ضياء جلال الله والتعبير الصادق عن جوهره، والذي يحفظ كل ما في الكون بكلمته الغديرة. فلما أتم تطهير ذنوب الإنسان جلس عن يمين الجلالة في السماء، فصار الابن أعظم من الملائكة، والاسم الذي أعطاه له الله أعظم من أسمائهم، لأن الله لم يقل لأي واحد من الملائكة:
1: أنت ابني، أنا اليوم توجتك ابنا لي،
0: ولا قال عن أي واحد:
1: أنا أكون له أبا وهو يكون لي ابنا،
0: ولكنه يقدم ابنه البكر إلى العالم ويقول:
1: يجب أن تسجد له كل ملائكة الله.
0: ثم يقول عن الملائكة:
1: صنعت ملائكتك رياحا وخدامك لهيب نار.
0: لكنه يخاطب الابن فيقول:
1: اللهم عرشك ثابت إلى أبد الآبدين، أنت تملك على شعبك بالعدل، أنت تحب الحق وتكره الباطل، لهذا عظمك الله إلهك فوق أصحابك فمسحك بزيت الفرح.
0: ويقول له أيضا:
1: يا رب، أنت في البدء أسست الأرض، والسماوات هي عمل يديك، هي تفنى وأنت تبقى، كلها تبلى كما يبلى الثوب، تطويها كلها كرداء ثم تغيرها كثوب، أما أنت فتدوم ولا تتغير، وسنوك لا تنتهي أبدا.
0: فهل قال الله لأي واحد من الملائكة ما قاله للابن:
1: اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك تحت قدميك؟
0: لا، فالملائكة هي أرواح خادمة يرسلها الله لتخدم الذين ينالون النجاة.

تيموتاوس الثانية الأصحاح الثالث. وأريد أن أذكرك بأنه في الأيام الأخيرة تأتي أوقات صعبة، فيكون الناس محبين لأنفسهم، محبين للمال، متكبرين، مقرورين، شتامين، غير مطيعين للوالدين، ناكرين للجميل، فاسدين، بلا شفقة، غير متسامحين، مفترين، متهورين، شرسين، يكرهون الخير، خائنين، طائشين، منتفخين بالكبرياء، يحبون الملذات أكثر من الله، يتمسكون بمظاهر التقوى لكنهم يرفضون قوتها الفعالة. فابتعد عن هؤلاء الناس، إن البعض منهم يندس في العائلات ويفتن نساء ضعيفات مثقلات بالذنوب ومنقادات لكل أنواع الشهوات، يتعلمن دائما لكن لا يمكنهن أن يعرفن الحق أبدا. وكما أن يانيس وينبريس عارضا موسى، كذلك هؤلاء الناس يعارضون الحق. عقولهم فاسدة وهم غير أهل للإيمان، لكنهم لن يتقدموا أكثر لأن قباوتهم ستنكشف بوضوح للجميع، كما انكشفت قباوة يانيس وينبريس. أما أنت فإنك تعرف كل شيء عن عقيدتي وسلوكي وهدفي وإيماني وصبري ومحبتي وثباتي والاضطهادات والآلام التي قابلتها. أنت تعرف كل ما حصل لي في أنطاكيا وإيقونيا والإسترا، كانت اضطهادات رهيبة، لكن المسيح أنقذني منها كلها. فكل من يريد أن يعيش بالتقوى كمؤمن بالمسيح عيسى يضطهده الناس، أما الأشرار والمحتالون فيزيدون شرا، يخدعون غيرهم ويخدعون أنفسهم. أما أنت فاثبت على المبادئ التي تعلمتها وآمنت بها، وتذكر على يد من تعلمت ذلك، فإنك منذ كنت طفلا تعرف كتاب الله الذي يجعلك حكيما لتنال النجاة بالإيمان بالمسيح عيسى. كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع لتعليم الحق وتوبيخ الضلال وتصحيح الخطأ والإرشاد إلى الصلاح، ليكون الشخص الذي ينتمي لله مجهزا ومؤهلا ليقوم بكل عمل صالح.

0: العبرانيين الأصحاح الحادي عشر. الإيمان هو أن نثق أن ما نرجوه سيتحقق، وأن نتيقن أن ما لا نراه موجود فعلا. وقد رضي الله عن أسلافنا لإيمانهم. بالإيمان ندرك أن الله خلق العالمين بكلمته، حتى إن ما نراه جاء إلى الوجود من أمور لا ترى. بالإيمان قدم هابيل لله ضحية أفضل من التي قدمها غابيل، وبسبب إيمانه رضي الله عن غرابينه وشهد له أنه صالح، وبإيمانه ما زال يتكلم مع أنه مات. بالإيمان انتقل إدريس إلى الحياة الأخرى دون أن يموت، ولم يوجد على الأرض لأن الله رفعه إليه، وقبل أن يرفع شهد له أنه أرضى الله. وبدون إيمان لا يمكن إرضاء الله، لأن من يتغرب إليه لا بد أن يؤمن بأنه موجود وأنه يكافئ الذين يطلبونه. بالإيمان نوح لما أنذره الله بالطوفان اتعظ، مع أنه لم يكن رأى طوفانا من قبل، وبنى الفلك لينقذ عائلته. وبإيمانه حكم على العالم ونال نصيبا من الصلاح الذي يأتي بالإيمان. بالإيمان إبراهيم لما دعاه الله أن يخرج إلى الأرض التي كان سينالها نصيبا أطاع وخرج، وهو لا يعلم إلى أين هو ذاهب. بالإيمان عاش في الأرض التي وعده الله بها كأنه غريب في بلاد أجنبية، وكان يسكن في الخيام كما فعل أيضا بعد ذلك إسحاق ويعقوب شريكاه في نفس الوعد، لأن إبراهيم كان ينتظر المدينة التي لها أساسات ثابتة التي مهندسها وبانيها هو الله. بالإيمان صارت نفسها نالت القدرة على أن تحبل، ومع أنها كانت قد تعدت السن التي يمكن أن تحبل المرأة فيها، لكنها ولدت ابنا، لأنها آمنت أن الله الذي وعد أمين يفي بوعده. وبذلك ولد شعب كنجوم السماء في الكسرة، وكالرمل الذي على شاطئ البحر فلا يمكن عدهم. وكل هذا من رجل واحد غارب أن يموت. كل هؤلاء ماتوا في الإيمان ولم يحصلوا على الأشياء التي وعدهم الله بها، إنما رؤوها من بعيد وفرحوا بها واعترفوا وقالوا إنهم غرباء وضيوف في هذه الأرض. فالذين يقولون هذا يصهرون بوضوح أنهم يبتغون وطنا، فلو كانوا يفكرون في البلاد التي تركوها لكانوا قد رجعوا إليها، لأن الفرصة كانت موجودة، إنما كانوا مشتاقين إلى وطن أفضل، وطن سمائي. لذلك لا يخجل الله أن يدعى إلههم، فأعد لهم مدينة. بالإيمان إبراهيم لما اختبره الله قدم إسحاق كضحية، فالذي نال الوعد كاد أن يذبح ابنه الوحيد، مع أن الله كان قد قال له
1: عن طريق إسحاق يأتي نسلك الذي يحمل اسمك.
0: فاتكل على أن الله غادر أن يقيم الميت، وبطريقة رمزية فعلا رجع إليه ابنه من الموت. بالإيمان إسحاق بارك يعقوب والعيص بأمور تخص المستقبل. بالإيمان يعقوب قبل موته بارك كل من ابني يوسف، واستند على عصاه وتعبد لله. بالإيمان يوسف لما أوشك أن يموت تحدث عن خروج بني إسرائيل من مصر، وأوصى بأن يأخذوا عظامه معهم. بالإيمان خبأ والدا موسى ابنهما 3 أشهر بعد ولادته، لأنهما رأيا أن الطفل جميل ولم يخافا من أمر الملك. بالإيمان موسى لما كبر رفض أن يعتبره الناس ابن بنت فرعون، وفضل أن يتحمل الذل مع شعب الله على أن يتمتع بلذة الخطيئة التي لا تدوم. واعتبر أن العار الذي يغاسيه من أجل المسيح هو ثروة أعظم من كنوز مصر، لأنه كان يتطلع إلى المكافأة الأبدية. بالإيمان ترك مصر وهو غير خائف من غضب الملك، بل كان ثابت العزم لأنه رأى الله الذي لا يراه أحد. بالإيمان عمل الفصحى ورش الدم على الأبواب، فلم يمس ملاك الموت أي واحد من أبكار شعبه. بالإيمان عبر الشعب في البحر الأحمر كأنه أرض يابسة، لكن لما حاول المصريون أن يعبروا غرقوا. بالإيمان سقطت أسوار أريحة بعدما طاف الشعب حولها 7 أيام. بالإيمان رحاب العاهرة لم تهلك مع الكفرة لأنها رحبت بالجاسوسين. هل أحتاج لمزيد من الأمثلة؟ إن الوقت لا يتسع لأتحدث عن جدعون وباراق وشمشون ويفتاح وداود وصاموئيل والأنبياء الذين بالإيمان غهروا الممالك وعملوا الصلاح ونالوا ما وعدهم الله به، وبالإيمان سدوا أفواه الأسود وأطفأوا لهيب النار المشتعلة ونجوا من القتل بالسيف. وبالإيمان تحول ضعفهم إلى قوة، فصاروا أبطالا في الحرب وهزموا جيوش الغرباء. واسترجعت بعض نسائهم من كانوا قد ماتوا ولكنهم غاموا إلى الحياة، وآخرون احتملوا التعذيب حتى الموت ورفضوا النجاة لكي يقوموا إلى حياة أفضل. وغيرهم غاص الهزء والجلد بل والغيود والسجن، وآخرون رجموا بالحجارة أو نشروا بالمنشار أو قتلوا بالسيف. ثم هناك من تشردوا لابسين جلود غنم وجلود ماعز، وهم محرومون ومتضايقون ومظلومون، ولم يكن هذا العالم يستحقهم، فكانوا مطرودين في صحاري وجبال وفي مغارات وكهوف الأرض. كل هؤلاء رضي الله عنهم لإيمانهم، لكنهم لم يحصلوا على ما وعدهم به، لأن الله دبر لنا شيئا أفضل، وهو أن يبلغوا الكمال في صحبتنا نحن.

0: بودكاست. يعني شنو سمر بودكاست؟ بنناقش فيه شنو؟ هنتكلم عن شنو؟ الأفكار جات من وين لسمر بودكاست؟ سمر بودكاست فكرته جاية منكم والإجابات راجعة عليكم، والفكرة دي هنتونس فيها في حاجات كثيرة جدا، شتى المواضيع، اجتماعية، ثقافية، تاريخية، مواضيع تهم المرأة، مواضيع طبية، الكثير والعديد جدا جدا من المواضيع، وأكثر من اللي ذكرت دي بكثير جوا البرنامج. سمر بودكاست برنامج كبير فيه مواضيع مختلفة، كل موضوع كمان له اسم صغنوني كده جوا البرنامج. إحنا الليلة هنتكلم في موضوع مهم جدا، الموضوع الطبي، وإحنا عندنا في السودان المواضيع الطبية دي مواضيع شائكة جدا. عندنا في السودان الدواليب بقت مليانة حبوب، ودي واحدة من أغاني البنات الشائعة جدا في الفترة الأخيرة، دولابيت ملح حبوب. تعالوا نشوف الدولاب اللي تملح حبوب ده، الحبوب دي شنو، والأمراض المزمنة. أكيد من كلمة دولابيت ملح حبوب معناتها إحنا بنستخدم حبوب كثيرة طول الوقت، وده معناه في أمراض مزمنة عند الشخصية اللي غنت دولابيت ملح حبوب دي. لكن أنا سعيدة برضو تكون معاي واحدة من الشخصيات الحلوة جدا، يعني خلوني أقول لها هي تعرف نفسها عليكم.
1: أنا دكتورة سالي مجدي، أنا طبيبة خريجة من جامعة خرطوم، وكلنا بنعرف جامعة خرطوم. تحياتي للدكاترة والبروفيسرات الدرسونا، تحياتي لدفعتي، ناس كواسر اشتقت لكم، وأنا مبسوطة إني أنا موجودة عشان أتونس في الحاجات الناس محتاجة ليها. ومبسوطة اني انا برضو معايا الاخت ايفا، ونشوف كده الحديث هياخدنا لوين.
0: تعالوا معانا نخش الحلقة، نخش المعمل. اول حاجة يا دكتورة سالي، طبعا جامعة الخرطوم فيها معمل رائع جدا، تعالوا نخش المعمل، نخش الميكروسكوب قدامنا ونشوف اللي عايزين نفتش ادق التفاصيل، ونشوف تحت المجهر نخط الامراض المزمنة، نشوف فيها شنو الأمراض المزمنة، بنتعامل معاها كيف، هل المرض ممكن يبقى صديقك؟ وبعدين رسلوا لنا إجاباتكم طبعا في الكومنتات، وأسئلتكم واستفساراتكم حول موضوع الأمراض المزمنة وكل المواضيع اللي احنا بنقولها في سمر بودكاست. أكيد نحن بنستقبل أسئلتكم وبنعرضها على المختصين بعد الحلقة، وبرضو يردوا عليها لو نحن في موضوع الحلقة نسينا جزئية صغنونة أو حاجة كنا ما شايفينها تحت الميكروسكوب، بس انت من زاويتك شايفها أكتر، فأرجوك أسألنا وقولينا. تعالوا نخش ونشوف الأمراض المزمنة. دكتورة سالي، الأمراض المزمنة في السودان لها تاريخ يعني من زمان جدا، وكمان أمراض مزمنة، في أمراض حديثة دخلت في الأمراض المزمنة دي، يمكن إحنا يعني كمجتمع ما حاسبينها مع الأمراض المزمنة، ولا أنت رأيك كيف؟
1: الأمراض المزمنة دي يعني واحدة، يعني أول حاجة هي كتب، والوقت ما هيكفينا، لكن زي ما قلت في أمراض شائعة ومن زمان معروفة، وفي حاجات بدأت تدخل علينا جديد، وكلها يعني للأسف يعني هي أمراض بتكمل معانا، ممكن تكمل معانا الحياة كلها. فهما في حل غير إنك أنت تصادقة زي ما أنت قلتي، إنك أنت تعرف مشاكلها وتعرف علاجها ومضاعفاتها، عشان أنت تقدر تعيش أفضل حياة من بدون تعب وبدون مشاكل، وتمارس حياتك كإنسان طبيعي. الأمراض المزمنة كثيرة كثيرة كثيرة، بس الأمراض الشائعة أو المعروفة عندنا السكر، أو مرض السكري، أو مرض البول السكري، دي كلها أسماء لمرض السكر. الضغط العالي، الضغط هو في عالي في واطي، لكن لما نقول أنا، لما أنت تقول عندك ضغط معناه ضغط عالي، مقصود بها الضغط العالي. في أمراض تانية زي الأزمة، زي الغدة، في أمراض زي الروماتويد، الأمراض بتحت المفاصل، في الصدفية، في كمية من الأمراض المزمنة الشائعة في بالذات عندنا كمان في السودان. يعني أنت في أي بيت ما بيخلو يا سكر يا ضغط، لكن هتعرف كيف إنك أنت تعالجه وتحافظ على صحتك وتحافظ على نفسك، بأنه هو ما يسبب لك مضاعفات ومشاكل مع العمر وتتعب منه في الآخر.
0: انت قلت عبارة مع العمر، هل الأمراض المزمنة ممكن تبتدي معانا من الطفولة ولا ليها عمر معين؟ يعني مثلا السكري لما يقول لي زول عنده سكري بيتبادر لذهني انه الشخص ده شخص كبير او مسن.
1: طيب لو اخذنا السكر كمرض مزمن، هو عنده انواع، في سكر النوع الاول، في السكر النوع الثاني، في سكر بيجي مع الحمل، وفي سكر بيجي نتيجة لأمراض لعلاجات مزمنة. فكل واحد عنده قصة. خلينا نركز على السكر النوع الأول والسكر النوع الثاني. السكر النوع الأول ده اللي هو في معظمه بيجي للأطفال وللشباب الصغار اللي هو أقل من 40 سنة، وده بيكمل. يعني السكر أول ما يظهر بيكمل مع الواحد، ما في حاجة. يعني كلمة سكر عرضي هي مش ما موجودة فيه، لكن يعني حاجة نادرة. السكر أول ما الواحد يتشخص بسكر دي حاجة بتستمر معاه لغاية النهاية. السكر بتاع الأطفال ده بيجي اللي هو قلنا قبل 40 سنة، يعني ممكن من 5 سنين 6 سنين، أعمار صغيرة جدا جدا، وشباب 25 سنة 30 سنة يقول لك جاو سكر. السكر طبعا في تعريفه اللي هو السكر، يعني بيكون فيه نسبة جلوكوز عالية في الدم، ده تعريف كلمة سكر، بتسبب البول السكري أو يظهر السكر في البول، ده كلمة سكر. عنده أسباب كثيرة زي ما قلنا، اللي هو يعني بيجي للأطفال عنده سبب، بيجي للناس الكبار عنده سبب. فبالنسبة للأطفال يعني السبب في حاجات بتحصل، البنكرياس اللي هو المسؤول من فرز الانسولين بيقف تماما، ما بيشتغل، ما بيرجع يشتغل، فما بيبقى فيه انسولين، فبيفضل السكر عالي في الدم وبيسبب مشاكل كتير. بيكمل للاسف مع الاطفال، وعلاجه الوحيد الانسولين، ما عنده حل تاني، ما في حاجه اسمها حبوب، ما في تنظيم بينفع معه، هو انسولين، لانه الجسم اساسا ما بيبقى فيه، ما فيش انسولين تماما، ما موجود. بالنسبه للسكر النوع الثاني، الانسولين انتاجه بيقل، فبيبقى نسبه الانسولين ضعيفه، فالعلاج هيبقى اننا ما ناخد انسولين بس كميات محدوده، وممكن ناخد حبوب بطريقه معينه، بالاضافه للمحافظه. المحافظه بتاعت السكر دي نص العلاج،
0: نص العلاج. يعني ما يعني ناخد جدول للاكل، بس صعب جدا، يعني الاكل المسلوق والسلطه طول الوقت صراحه، يعني سلطه طول الوقت ومسلوق صعب جدا. احنا تعودنا طبعا ناكل الشيا يا دكتوره، وناكل العصيده وملح التقليه، فيعني بتنصح الناس الحته دي بشنو؟ يعني نقلل من العصيده ولا نكمل في العصيده، ولا احسن العصيده من العيش ولا الرز ولا الحاصل، شنو في الحاله دي؟
1: طيب السكر الجلوكوز ده بيدخل الجسم من السكر المباشر، الفواكه، النشويات، هي دي الثلاثه حاجات اللي هي بترفع لي السكر. احنا عندنا في المجتمع السوداني اهم حاجه عندنا سكر، السكر الأبيض كمان،
0: وكمان الفواكه. يعني
1: الفواكه، أي عندنا فواكه في السودان، وفي فواكه طبعا ما بتنفع خالص مع ناس السكر، اللي هي زي البلح،
0: ودي أهم حاجة يا دكتورة. طيب احنا يعني كده، يعني واحدة بتقول لو ما متنا من السكر حموت من الجوع.
1: في مثل بيقول الحاجة اللي بتزيد عن حدها بتقلب ضدها. كويس. احنا يعني كدكاترة، أنا بيبقى حرام علي أنا أقول لك يا أخي ما تاكل بلح. كويس. إحنا هناكل بلح، لكن ما هنكتر، يعني ما تزيد، ما تأفور. يعني مثلا كوباية الشاي بدل ما تاكل معاها 5-6 بلحات، بلحتين كفاية. كويس. بعدين زي ما قلت، السكر الأبيض ده من أخطر الحاجات اللي ترفع السكر في الدم. ناس 3 ملاعق كبيرة في الشاي، ولا 3 كومش بتاعت 6 الشاي، دي بتقتلك.
0: صعبة شديد.
1: لا يعني ده كتير شديد. فإحنا السكر الأبيض ده بيرفع السكر، وبرضو حرام علي أنا أقولك يا أخي وقفوا، ما توقف، لكن ممكن تقلل. يعني بدل ما تأخذهم 3 كوبش مليانة نبتدي نقلل، خليها مرة كوبشتين، بعد شوية أرجع كوبشة، بعد شوية ملعقة كبيرة، بعد شوية ملعقة صغيرة. لكن 3 و4 ملاعق سكر في الشاي ده أخطر حاجة مع الزول اللي عنده سكر، ما بينفع. ده ما كويس. السكر الأبيض والملح الأبيض والعيش الدقيقة الأبيض دي بيسموها السموم البيضاء، دي سموم، دي بتقتل. يعني السكر ده بيقتل المريض بتاع السكر.
0: احنا كمان اكتر شعبي بيستخدم سكر في الكرة الأرضية، ما عندنا مصانع بتاعت سكر كثيرة ما شاء الله.
1: أيوة،
0: اكتر شعبي بيستخدم سكر، عشان كده شفتي السودانيين دير يعني في اي محل يمشوا فيه بيكونوا كده ناس طعمين كده، يستخدم سكر كثير.
1: هم طعمين من غير سكر. يعني نحاول اننا ما نتناول السكر الأبيض ده. لو في سكر أسمر، طبعا السكر قبل ما يكرروا لو دخلنا المصانع بتاعت السكر بيكون لونه أسمر. انت الملاس ده لما يطلعوه من القصب بيكون لونه بني، بيكون لونه غامق، فالمصانع بتقوم بتكرروا عشان يبقى لونه أبيض. السكر الأسمر ده أحسن من الأبيض. يعني انت ممكن تستعين من السكر الأبيض تمشي للسكر الأسمر أو السكر البني، كويس؟ الأفضل من ده كله اللي هو السكر، ممكن السكر بتاع الفركتوز ده اللي هو سكر الفواكه، بيستخلصوا من الفواكه، ده أخف وطأة من الجلوكوز. يعني الجلوكوز يعني أحسن منه الفركتوز، تمام؟ برضو واحدة من الحاجات المحليات الطبيعية اللي ممكن نستخدمها بدل السكر العسل. العسل الأبيض، عسل النحل، مش العسل الأبيض اللي بتعمل من السكر ده زيه زي السكر واحد.
0: العسل بتاع النحل، وإحنا عندنا ده بكميات كبيرة يعني ممكن.
1: العسل بتاع النحل ده لو حطيته في كوباية الشاي بتاعتك أحسن لك 100 مرة من السكر، وأحسن من البلح، يعني تحلي بيه وأحسن من البلح. ده بالنسبة للمحافظة الشق بتاع السكر.

0: الحاجات دي في
1: البفرة.
0: جنوب السودان كلها دي حاجات موجود فيها نشويات، مصدر طبيعي للنشويات، ما في مشكلة نتناولها يعني، وخلينا قريبين من الطبيعي أحسن من المكرر. يعني الدقيق لما تيجي تاكل القمح بتاع القراصة أحسن مما تاكله في العيش، العيش ده الدقيق مكرر لآخر درجة يعني بدي لك خلاص قرب يبقى سكر. فخلينا نمشي على الدقيق بتاع القمح ده، فيه شوية ردة، السكر بعيد يعني ما قريب للجسم زي العيش الفينو. العيش الفينو والعيش الأبيض السوداني ده بيتحول لسكر وبيرفع السكر طوالي كويس. فعشان كده مريض السكر في الجداول اللي بيكتبوها دي بيقولوا له يا أخي أخذ عيش أسمر كويس،
1: عشان ردة،
0: عشان فيه ردة، عشان القمحاية كاملة كويس، ما مطحونة شديد جايبة لك النشويات قريب بالنسبة للهضم يعني والامتصاص. الرز كويس، وبرضو الرز ده على فكرة لونه أسمر مفروض، لكن المصانع خلاص تعودت تكرر وجيبوا لك أبيض جاهز إنه هو يتحول لسكر بسرعة شديد في الجسم. فبرضو أنا هكون إنسانة واقعية، العيش والقراصة والعصيد الحاجات اللي بتشبع الناس. يعني أنا ما أقدر أقول لواحد عايش في في في الخلا وما عنده غير عصيدة ولا أخي ما تأكل عصيدة عشان أنت عندك سكر، هتأكل عصيدة بس إيه، خلينا الكميات نقللها ونزيد الحاجات التانية اللي بتتاكل مع العصيدة.
1: أنا ممكن أكون بقسم الوجبة بتاعتي، يعني أنا هأكل عصيدة لكن الأفضل إنه أنا العصيدة ما أكل كمية كبيرة هسي في الوجبة دي، يعني أقسمها كميات صغيرة صغيرة صغيرة أثناء اليوم مثلا، ممكن ده
0: ممكن
1: يكون مفيد في إنه ما أرفع السكر.
0: أيوة ممكن إنك أنت يعني دلوقتي العالم بيتجه إنك أنت تأكل وجبات صغيرة على فترات متباعدة أو على فترات قريبة، فأنت ممكن مثلاً الفطور الغداء العشاء يكون في سناك اللي هو بين الفطور والغداء، بين الغداء والعشاء حاجات صغيرة صغيرة. بعدين يعني في فئات عمرية بتحتاج إنها هي تأكل الحاجات اللي فيها طاقة. يعني أنت النشويات دي بتأكلها ليه؟ بتأكلها عشان هي المصدر بتاع الطاقة بتاعك. يعني أنت لو ما أكلت عيش أو ما أكلت قراصة أو لو ما أكلت رز لو ما شربت حتة سكر في الشاي ما هتقدر تشتغل. أنا عارفة الكلام ده،
1: بيقولوا البطن هي اللي بتشيل الرجلين، ما هتقدر
0: بالضبط كده. يعني واحد بيشتغل في الزراعة ممكن أقول يا أخي ما تشرب سكر، هيشرب
1: وهيأخذ السكر
0: بيحرقه لأنه هو زول شغال كويس، على عكس الزول المواطن اللي هو بيقعد في مكتب ورا كمبيوتر مثلا بيشتغل ما تشرب سكر. تشرب السكر لشنو؟ ما انت قاعد في الكرسي ما بتعمل حاجة. يعني ناس زمان ديل كانت صحتهم كويسة ليه؟ بيأكلوا السكر ويأكلوا الدهون والبطاطس والقراصات كل ده هم بيتناولوا، لكن ما بيجيهم أمراض ليه؟ عشان هم متحركين فهماني؟ فانت بتا يعني قبل ما تاكل وتشرب لازم تكون عارف انت بتاكل وتشرب ليه،
1: اكيد
0: متحرك في شنو، محتاج طاقه لشنو، الاطفال عايزهم يكبروا. يعني الطفل اللي عنده سكر
1: اكيد. دكتوره خلينا نتكلم في الحته دي بالتفصيل في حلقه جايه، يعني حنفرد حلقه للتغذيه، حنفرد حلقه للتغذيه والوقايه دي إن شاء الله لاحقاً حنتكلم فيها، لكن خليني أرجع لك تاني للعلاج. يعني كثير مننا بيعتقد إنه العلاج بتاع السكر ده بيعمل فشل كلوي، العلاج اللي بنتناوله فترات طويلة، الحبوب اللي بنكون بناخدها باستمرار ده بتعمل فشل كلوي وعندها آثار تانية كثيرة جانبية، وإنه الأدوية الكثيرة اللي أنا بستخدمها دي هي اللي بتضعف جسمي وبتخلي مناحتي قليلة، وعبارات كثيرة جدا بنسمعها. حتى يعني أنا ذاتي مرات بكون شاكة إنه كلاي بتوجعني عشان أنا يعني بستخدم مثلا الأنسولين المخلوط ده. فيعني رأيك شنو في الحتة دي؟ إنه فعلا الأدوية دي هي اللي بتسبب الكلى ولا الحاصل شنو؟
0: أول حاجة العلاجات تحت السكر دي ما عندها أي أعراض جانبية، ولو أنت حسيت بعد

0: أعراض جانبية، فهي للأسف الشديد هتكون من السكر العالي. لما ما تأخذ العلاج والسكر يعلى، السكر بيدمر 4 أعضاء مهمة في الجسم، بيبوظ العين، بيبوظ الكلى، بيبوظ القلب والشرايين الماشية في الجسم، وبيدمر الأعصاب. كويس. فأول حاجة عشان ردا على سؤالك، العلاج بتاع السكر ما بيأذي الجسم نهائي، ما بيسبب أي أعراض ولا فشل كلوي ولا مشاكل في الجسم ولا ضعف عام ولا أي حاجة. بالعكس، العلاج بيحمي الجسم من مضاعفات السكر اللي هي المضاعفات اللي بتصيب الكلى والقلب والعين والأعصاب. خلينا ما نخاف ونلتزم بالعلاج يا جماعة، معلش دي نصيحة مني ليكم. السكر ده بيسموه سايلنت كيلر، يعني ده القاتل الصامت. لو فضلت من غير علاج انت هتموت بالراحة. العلاج بتاع السكر بيحميك من مضاعفات السكر،
1: علاج السكر بيحميك من مضاعفات السكر. وكمان برضو يعني مرات احنا لما زول يقع، لما تحصل معاه دوخة كده وهو عنده سكر بإغماء، يعني بنجري أول حاجة بنكون بنجري لها بنديه سكر، ندوب لنا شوية سكر في مويه ولك أدوه شوية سكر، ده عنده كومة بتاعت سكر. فممكن يكون السكر متخفض، يعني الكومة دي ممكن تجي من السكر المرتفع والمتخفض في نفس الوقت، ولا نحن نعمل شنو وقت الزول يغمى عليه؟
0: في اللي هي زي ما قلتي، في مضاعفات اللي هي بيسموها طوارئ. كويس. خلينا نسميها كده، الطوارئ بتاعت السكر. واحد مريض سكر، الطوارئ اللي بتحصل له شنو؟ طوارئ زي ما قلتي، ممكن الواحد يقع فيها. تمام. الإغماءات بتاعت السكر دي ممكن تكون نوعين، يا إما سكر عالي كويس، أو سكر واطي أو هبوط في السكر، يعني يا هبوط في السكر يا ارتفاع في السكر. واحد عنده سكر في البيت، وقع فجأة أغمى عليه، فقد الوعي. أنت ما دورك أنك أنت في المرحلة دي تعرف سكر عالي ولا سكر واطي، لأنه لو هو مريض سكر وبياخد علاج، ممكن يكون ما أكل كويس والعلاج حرق له السكر البسيطة في جسمه، وممكن يكون ما أخذ العلاج لكن أكل سكر كتير، فالسكر بيجي مرتفع، بيجي سكر عالي. تمام. فأنت ما في اللحظة دي ما هتحدد العملية والإغماء دي شنو. كويس. هو وقع، بتجيب سكر تحطه له في خشمه، حبة سكر كده، ومعها بالليل حتة موية عشان السكر ده يدوب. السكر ده ممكن يتم امتصاصه حتى في الفم. كويس. أو لو حتة وصلت لغاية المعدة، السكر طوال هيفوقه.
1: يعني لو ما هو ضروري يصل المعدة حتى والمعدة تمتصه والشغلة الطويلة ديك من الخشم.
0: أيوة.
1: حتى لو ما بلع
0: بيتلحق الواحد طوال. لو هي هبوط في السكر، الواحد طبعا هيفوق طوالي. تمام. لو هي يعني اللي هي كومة السكر العالي، الواحد ما هيفوق، وده انت اساسا لازم تجري بيه المستشفى. ده ما بتخليه في البيت، لازم تجري بيه المستشفى طوالي، لانه هبوط، يعني خلينا عشان اكون يعني اوضح نفسي اكتر، الهبوط بتاع السكر الكومة بتاعته اخطر من الكومة بتاعت السكر العالي. الواحد ما بيقوم منها، يعني النسبة بتاعت الوفاة من الكومة بتاعت هبوط السكر أكتر من الارتفاع بتاع السكر. فعشان كده أنت أول ما واحد عنده سكر ويقع، معلش حط له حتة سكر في خشمه، ومعاه حتة موية، ما تدي حلواية عشان ما يتخنق، بس السكر كده معاه حتة موية بيفوق. يعني لو سكر نازل هيفوق، وأنت كده أنقذته. كويس. لو سكر عالي، يعني أنت ما هتكون زدت له الطين بلة زي ما بيقولوا، لكن يعني تصرفت انك تحميه من الهبوط بتاع السكر احسن.
1: او في برضو المقياس، الجهاز بتاع قياس السكر ده في البيوت، يعني بيجي ممكن حاجه متاحه، ممكن تستخدموا الجهاز بتاع قياس السكر، واحنا في الوقت ده بنكون بنقيس له وبنعرف انه سكر عالي ولا نازل ولا اخذ الحقنه ولا ما اخذ الكين. بتبقى الخطوره في حتتين، انه نحن ساعات بنزيد جرعه الانسولين برانا. بنزيد، يعني أنا مثلا السكر عندي كان عامل 200، فباخد جرعة معينة، يعني باخد 25 مثلا ولا 30 ولا أي كانت الجرعة، فلما يبدأ يصل 300 و400 ببدأ أزيد الجرعة ثاني. هل ممكن الجرعة الزايدة شديد من الأنسولين تسبب الوفاة؟
0: طبعا سبب الوفاة بأنها تعمل هبوط في السكر. فما في يعني، خلينا نقول أنه ما نزيد الجرعات تحت الأنسولين برانا، يعني حتى لو السكر زاد أنت ما تزيد الأنسولين كويس، ما يعني ما تأخذ قرار زي كده من غير طبيب، من غير دكتور. دكتور هو اللي يزيد لك الجرعة، أنت ما تزيد براك. اللي أنت تقدر تعمله في البيت إنك أنت مثلا لقيت السكر 300، الوجبة الجاية ما تأكل سكر، ما تأكل عيش، ما لغاية آخر اليوم ما تحط حاجة فيها سكر في خشمك. 300 دي ما بتقتل، ما بتعمل حاجة، ممكن نستنى، لكن ما تزيد الانسولين براك ولا تقلله براك. الدكتور وقت ما يكتب لك الجرعة خلاص هو عارف انه دي مناسبة، ما هتعرضك لأذى، ما فيها مشكلة، لكن احنا ما نغير الجرعات برانا، معلش ده الافضل، ده الاحسن. خلاص
1: قعدنا في موضوع السكر كتير، لانه زي ما قلت لك
0: احنا السكر ده كتاب،
1: السكر كتاب السكر. لكن خلينا نمشي لحاجه ثانيه. واحده من الحاجات اللي في السودان يعني شائعه جدا مرض الضغط او ارتفاع الضغط بصوره عامه، يعني كتير جدا بيشتكوا من ارتفاع الضغط. ارتفاع الضغط الملاحظ يعني انه يكون في عند الناس الكبار، في يعني بيجي للناس الكبار، ما يعني بس محتاج شافع عنده ارتفاع في الضغط.
0: يعني فعلا هو الضغط ده مرض بتاع ناس كبار شوية، لكن في أطفال مثلا بيجيهم كده بيكون بس في أمراض تانية معاه، يعني بيكون الطفل عنده مشكلة في الكلى فبيرتفع الضغط، دي حاجة برا. لكن الضغط نفسه اللي هو الضغط العالي يعني معظمه في الناس الكبار، وخلينا نقول دلوقتي الشباب ذاته دخلوا في الركبة دي. يعني الضغط العالي ده يعني كم؟ يعني تقول لي الضغط كم؟ يعني ضغط الطبيعي 120/80 لأي زول، 120 على 80
1: اللي هو يكون مقسوم كده، لما نقيس لك بيكتب لك فوق
0: الفوق
1: 120
0: وتحت 80. أي حاجة أعلى من كده ده ضغط عالي. يعني 130/90 ده ضغط عالي، ده ما طبيعي، ده في النهاية ما طبيعي. وبعدين قراية واحدة، يعني لو واحد مثلا الليلة يعني في العيادة ضغطه لقيته 130/90 أو 140/150/100، حاسة دي لقيته 150/80 برضو ما بقدر أقول ده ضغط. لازم تكون كذا قراية مع بعض على فترة، ما هنقول فترة طويلة، يعني أسبوع تمشي تقرا لي 3 مرات في الأسبوع، يوم أيوة ويوم لا، وجيب القرايات. لو ياها 150/100 خلاص ده ضغط، 130/90 بعد كده واحدة 160/100 لا ده ضغط. لأنه مرات الواحد بيجي مثلا يجيني في العيادة وهو عنده كارثة حاصلة في البيت، كويس طلعوه من الشغل، في زول مات له لا سمح الله، الضغط 150/100 خلاص ده هو في ضغط نفسي، والضغط النفسي بيرفع الضغط على طول. تمام. فالضغط لما يبقى أعلى من 120/80 وتكون كذا قراية مع بعض، وإني أنا أطلع إنه في حاجة ضغط نفسي. تمام. لأنه الضغط النفسي ده بيرفع الضغط على طول، الضغط بيزيد مع التوترات، مع المشاكل الحاصلة، يعني الظروف مثلا تحت السودان دي. يعني دلوقتي لو شلت جهاز ضغط ودخلت أي بيت هلقى الناس دي كلها ضغطها عالي مرتفع. ليه؟ من الضغط العصبي، من الاسترس، من المشاكل اللي بتحصل. فتشخيص الضغط ما مرة واحدة وما حادثة واحدة، وناخد كذا قراية مع بعض. تمام.
1: الشائع الناس بتقول انه القراية التحت هي الاهم، يعني الضغط اللي بيكون الفوق 150 دي ما مهمة حتى لو كانت مرتفعة ولا لا، بس التحت ده هو المهم. دائما الناس بتركز في يعني في التحت، في الضغط اللي بيكون مكتوب على
0: الاثنين مهمين. كويس. الفوق الفوق ده لو زاد من 160-170 ممكن يعمل نزيف في المخ.
1: هو ده خطر ده جدا. يعني هما الاثنين ضغط فوق وتحت، يعني بس وضح لنا الحته بتاعتين هم ليه في كذا على كذا، يعني الفوق دي كذا على
0: ده. دي حاجه احنا بنسميها ضغط اللي هو الانقباضي والانبساطي. كويس. اللي هو الفوق ده بيقيس لك الضغط في الشرايين وقت ما القلب نفسه ينقبض. تمام. والانبساطي ده بيقيس لك الضغط بتاع الشرايين لما القلب يريح شوية. ما هو القلب ده عشان يشتغل يعني بينقبض وبيريح كده، ده كده نظامه. فهو لما بنقيس الضغط 120 على 80، 120 دي وقت ما القلب بيقبض، وال 80 وقت ما القلب بيريح. تمام. الفوق دي زي ما قلت لك لو ارتفع ممكن يعمل نزيف في المخ، نزيف رعاف، نزيف في الكلى، في الكبد، ده لو ارتفع شديد يعني. والضغط الانبساطي ده لو ارتفع بيعمل ذبحة، ممكن يعمل جلطات في القلب. ليه؟ لأنه القلب بيتغذى في الوقت ده، وقت ما هو بيريح. فأنت لما ترفع للضغط شديد بتمنع القلب ذاته، بيحصل بتموت العضلة بتاع القلب، بيحصل ذبحة فيه، أو المصطلح الثاني بيسموها جلطة في القلب. تمام. أو الذبحة الصدرية، دي كلها ممكن تحصل من الضغط العالي تحت. فالاثنين مهمين، الاثنين مهمين. انا ما ينفع اعدي من ال 120 وما ينفع اعدي من ال 80.
1: الاثنين مهمين، ان شاء الله يعني تسمعونا وتنتبهوا اكتر انه الاثنين مهمين، يعني ما في حاجه توجد عبث. برضو دكتوره يعني حاجه يعني شائعه جدا انه ارتباط الضغط بالملح، ارتباط الضغط بالحاجات اللي بيكون فيها املاح عالية زي بعض الخضروات، بعض الفاكهة. يعني مثلا واحد يقول لك أنا ما حاكل برتقال.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الجمعة. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنرضاكم وتكون لفائدتكم. وهسه نخليكم مع برنامج بلغة التجراهيد، الحكم على يسوع المسيح. ليه حكموا على المسيح؟

بنعمة تنسيرنا مرحبا بكم. يوم ديب وقت جنة حاجيتو وقت ميتو وقفة جنة نفع بنقدر وقت للأبدي مجبي وقت للعقب وبلت نفع مركب وصرنا وقت ميتو ديب جنة حاجيتو كربي وقت خلقة وكل لقب ديب وقت جبي قدام ديب وقت لتولد وقت لعبي وقت شاكي وقت ميت كوقت لك عليه تسرعته ووقت رب يقول كل أدام حتى لو ديو وبتساوي لها بيو أوروت يقولوا 10 و4 ساعات وقل أوروت 10 و3 وقل أوروت 10 و5 و10 و6 ودا يقول كل آدمي وقت حتى وديو 10 و4 ساعات دي بعمل كوقت اللي تنفع عاودت لركب ونجح لركبه توتو ووقت بقمش للأبدي بدي وفشل وفل قنه كعوتي ناود آدمي دي بميت تركب دي بوقت حقوق بوقت نافع من قبي عاوت ركب ونصر ركب وقت أبدا من قبي بقمش لتفلل وفشل كبزحاد دول طغورات انري وبزحاد دول دنكورات وحاجلات نري كقل ميتة دول لتحقل وحرلت أقبل وقررت قيس ودول تتطور واكتشافات ودي وما ركب وتطور ركب وتدفنات مجالات دي كله تتطور ودول بعدت تحد قيس وتحقلان وتبدت نبر ودي بحروب وقات على حد وسرق وسرق مال شعب اللي كل من منت بقساته من جهل وجهل أبوه وقرد ميتو إبي وقت ما تنفعت وقت نبي تنفعنا من قبي دي بجهل وتقوية النبر جهل وقويت من أمسه جهل وقويت حق هلا ديبنا حرنا قبل ولي نفع أفكار برأسنا لتملى ورأسنا بيجي نفع تملى من قبي السرق وتأكي فكر وتأبي وتكسل دي بمودك ككسلان لك بهالميتو وقت بقمش الأبدي وفانقح ودية وحرق ودية ووقت قل حالفتو وقت قل حالفتو وقت لبزح دي بهم هلا كل عبايك ويتا اتقبي نجح واتقبي نصر لهلا وقت يكفيه وقت حزر كل وقت ولا بادي وقت قل أبدي وقت قل تايا حالفو مئيدي وقت قل حالف أي كيس دي بايات قل سلبل إلا منك أشامت لا تفردت كوقتنا بيتنفعنا من قبي فشلنا وبدينا بهالتو وقتنا بتنفعنا من قبي تنصرنا وتعوتنا بهالتو كنا تعوت وقنا تنصر وقتنا بقنا تنفع بنا ووقت كله قلب بستات قني ديو اللي نشاكت وقت لندرس دي بوقت لنسكب دي بوقت مثل العلاقات المودد مثل قدام زيارات المودد ديبو مثل بالهيام لنتقس ديبو كله أمور وستو تقلق بقى بنديكون تمن دبينا يقبي كان يجح لركب رأي لبو وستات لبو وخطط لبو كل ساعة وكل دقيقة مكم وددتا وكل معلمكم ودديبا كله بستات دول قبي إلا قدام اللي لتعوت وأمر تركب وشغله نصور قبي وقت بقمش بالهدف لقيس وستات لبو تمن دبيلا لبلع وستي كم سر حيوان دو كان بيقولوا تقدم من حيوان بمفنتيو وبأمرت وفهم وعقل كالعقل حقو بيت نافع العقل حقو دفنة والعقل حقو سجرة إلا آدم اللي من حيواني اللي تفنتي كوقت بلي تنافع لاما أمرته ولا ذكاه كله سجر كما حزيناي لا تدفن كالقدرته قلت فن على أبو آدمي بقدرته قلت نافع وجيبه كلا قدرت لرب الهبيناتا قلت نفع با وبوقتنا قلت نفع كوقتنا يتنفعنا من قبي فللتو لقنا نحن كما سوى أمر ووقتنا قلت نفع ووقت لق عليه سرعتكم تو
ولك عليه تثبت آدمي من فتيوق العدام عقلها بيو وبوقته اللي تنفع وقل كل آدمي ابتساولها بيو صنعته كوبي تنفع من قبل آدمي دي فشل وتفل اللي تكره كا وقتنا أجن تنفع وكم سلومة ستات قلت هلقنا وعيق اللي هلقنا وبخطط قلت مرح مكرونة سب أمر إلا ودينا من قبي عودتي ونجح نركب كم سلومة من أجلوت وفنقه وديا وفجر وديا وعمل حاريتي وديا ووقت حاري وديا للي بل منه قلت نجبنا كالوقت الحلينة دي وبقلت نفع بنا فنقه وديا قلت نبال ألبنا فنقه نايبا كمن اللي سراي قلنا ننسى كتابة تطعيم للطبال قلنا جنهاب قروبنا من تأجيل لتأجيل حمامته فانقوح قل إداياته الله حري وديا عمل حاري توديا كما عبيكو وديا سنة حاري توديا إلا منا إقنه نجيبنا كتيب إلا إلا اللي يجيبنا من قبلي كبوت حمامكم هلتنا عند عمرنا قلنا السعر منه ونفسنا إقنه درب وقتنا قلنا تنفع ومن تأجيل قلنا تنجيه تأجيل عبي حمامكم تو وآدمي نفسه للأقل نعبو ليقى بسنعتكم تو قل تكسل لنبر واتفشل قل لنبر كنفسنا من كسل ومن تأجيل قلنا ساربنا وكسلت لمد وما أسر قبلنا وكسل تأسروا وبتأجيل تأسروا وكسل لمدتو كمنا لمد اللي قلنا تبالح مكرونا سب أمر كما ولفتو كسلان لكسل للمد شغلي يفتي وتأجيل سلحنا يوتو ولا تنكب ديبو يوتو كمن كسل قنت نجي كسل كم حالاتنا عند عامرنا منو رحنا قلنا قب وجبنا ديب كسل كسلان لقبات دام لمدكم تو كسل وما أسركم تو عند عامرنا منو قنت بالح نفسنا قن سارة منو نفسنا قن سارة منو بهلت منو قنت نجي ونفسنا قلنا درب قلنا شاط لهلقنا ومن تأجيل ومن كسل قلنا تنجيه ككسل تلنا براد دام كسل حقلانكم لأمزي وفشلكم لأمزي وحمامكم لأمزي قلنا عامر بنا قل قروبنا نشاط قليدة وتحركنا من قبل عافية نركب ديما السكاب وتقومونا برنا من قبل حمام ركبنا كمن الحمام ناي كسل قلنا تنجي مكرونة كلهم سبع أمر الحمام اللي كبود حمامكم تو وتفشل وتبدا كم لعبة صح إن دامرنا نفسنا قلنا سهرة منه وجبنا كما كم سيلي هما من ما سمس قلنا تنجي بنا ما سمس بهلت ودا عدمي قل لك سلو قل تبرير الهبو وقل حبرسان الهبو جرب إلا قفو وديا إلا فانقوح وديا إلا حري وديا للبل وكم سلهما أنا حموم هليكو أنا عبيكو وقت نوش هليكو لساع أنا الزكاء لبي اللي هو الدبو اللي شكل اللي كبوتو اللي كل ما سمس اللي منو إذا نتنجبنا اللي كل ما سمس قل لا كسل وقل لا فشل حبر سني قل حبو وقل أدقار أمال الحزي آدمي وكم سنة هلا قل نفسه وسبب كمبو إقل اللي بشل وإقل إقل اللي فشل سبب كمبو للأحبر روتو كنت حنقل لآدم يقول أوت آدم اللو أو كل أوت ناس الأوروت بعل نجحته والأوروت بعل فشل كلا نجح الحزة إلا تقبي ودايا لبل وتتعودتو وقلت أمرات وقلت قدرات لبل والناس لك على هيني بعل فشل اللي كل تفكر آدم الهلاتو اللي يتكبي يتتقدر كبدتا انت يوم سفروه الليكا العام علس شمالات هلا عساس هلا قلمتا زي كله قلا بداهو وقلا فشلو وقلو قلا قرر مقلو للحزة وسببكم هلا هتقلي لشكة وقلي لتعوت سببكم بو وتفشل وتحقلان قلا مبر سببكم هلا لا ريو ولا بعل عوتو بعل نصر قلت عودكم قدر وعمل يوم قرمكم هالليت وكلكم لتقدر وكلكم قبي لأسئله قدام دي بحمام مسمسنا عافية مسمس بسبب حمام حمام بتنا حمام كنبية
إزاكي يتحملني رأشي الحملني إجري يتحملني إب حمام للأمس مسهلو اللي يوديا أقلمي ثبت حموم هليكو بعدام هيني اللي يوديا ويقدرها ثبت أنا وقت ألبيه وقت ألبيه ما مسمسة بعدتو وقت ندهل أقلو آدم نفسه قلق شاش وقت ألبيه لبل بعد هيني نوش هليكو زيدي لبل بعد ما أزعبيكو اللي يوديا كدول نوش هليكو اللي يقدر لبل ودول عبيكو اللي أقفو وديا لبل كمن إلا أقنت بالح وجبنا عبيكو ونأشكو بزحام قدام عبيين انتوم عمرو ما عبين انتو بزح إنجاز ودو ون عايش من انتوم بزح ودو كبع المسمس لكن دول حتى ابن إيش لمسمس وحرق أبعب لمسمس حتى ندي ودي من الدنيا لتحيب

قبي صلاح ميدا قبي صلاح بعد رب الله حزية قبي وقبي خير وصل القب خير قنس بط ومنا قبي سحتان قنس نجي ورب الله حزية بقني جيس وقني دي قبيتا كرحنا نسأل إحنا دي مقبي لينا قبي صلاح تلينا ما مقبي بعدت قبي إي صلاح نفسنا نسأل بنا كقل قدام لا لا تحزيو ومهم لا قاب أقلو قبي حق الاسبط كل البعد عم باي معنا طلبو إقلنا باي معنا تلتحيبنا قبي حق دول انتلي وكمرة بالحزية دول انجيس هتاتا لعو ثلاثة بال نيكون بعد عو تيل بالي كعباي مكسب قلنا قبي دحن وقبي سلام قلنا ركب قبي صلاح قبي الرب لفتية قلنا زبط منه ونبي أيوب دي بزمان قدام مصر ربي صلاح وربي صالح قل للبلا قدام وكم صالح الحسوب ما قدامته واي النبيلة سألة كل سؤال اللي قلنا بلس البرنامج اللي ناي قبي صلاح لو قلنا اسمع ابنا وربي كل قدام قبي صلاح قل زبط للحزه ورا قدام قل هلاكي الحزه ربي كل قدام سلام ودحن لركب وقلت نجد من اكيد ومن قبي اكيد وقبي بدا قبي بقالة وقبي نور قل لمزاء الحزه وقل سبت اللي ربي تهاقه بقبينا انبياء قل قدام قل اسمعوا سمعوني قبيت لو وقيل زمي وسفري قل اسقبتو وقل افرحتو وسلام قل ركبتو لبلان سروم قدام لكن حنا قبي صلاحنا مرة راكبا محلين اندبيلو ونفسهم لك الشهلو دي بقلي نبي سليمان بلبل اقبوي هاللي تقل ود قدام قبي تعفحات لندت مسلوم هتراكين قبي موت وبداتا دي بدنقوبة تموت لتبزح لبل وقدمي صالحنا قلي بالقلبوني ربيتو لصلاح الهيبو وقبي رب لصبت وكما رب الحزي لقيستو لصلاح لركب كنبي داود أبوه قل نبي سليمان من لبل أورو صالح لبو أورو ملك بق كل قدام من قبي على وطا لبل فقبي صلاح من ربيته ود قدام بنوسو صلاح قلب صحي قدر كما رب الحزي قلنا ورب لات حاجة بهجياهو قل أنبياء الهام لهبا ووحي لهبا هتوم قلو دا قدام يقول لنصحو بقبيا صلاح وقدام سكة قبيا صلاح قلت لاكو بس حم أنبياء لاكا منو بس حلوم أنبياء لا لما تهاجي أوروتو ولا قبيا صلاح حتيتا لبالة هاجو وكل نبوات من ربي تنديكون نايود قدام شطارت وترجمة ديكون كل نبوات من ربي وقل لوك القدام قبيا صلاح قلت لو ومن قبيا بدا قلت نجو لتحبر لكتا واللي ناي بديرتو مال البله لو ازي وقت قيره ناي انبياء ناي زمان اجل نتبع وقل نسمع لابن البله لو لكن يجي ربي يتبلي ويتبدي دي ما تنبر مدروه سما بلي وبدي لكن هجاي يتبلي ويتبدي بالربي حتى ما اورو ما حرف وحتى زعت ونقطه يتبدى من البلان كرب لي ياهو الحفزه قل ديما وصروم قدام هيجي رب قل تقاومه وقلق الحرب الحزو اللون كم سلبيكت مسلمان لا تتبس كبيكت ومن لا تتبسها لبيكت تصبر لمن حتى يتقبي كل امن هيجي ربيتا ولا بيكت ود قدامته كود قدام هيجي على خالق ايو اقلق لقاوم قلبو صروم قدام هيجي رب تقاومه سبت لنا يوم حالت لأمان سبت تسلوم ولا بس حوقت كل قدام لأمان كبتيبو نفسه قل لك شاش لحد دي ودع الدعم كان نفسنا قل لك شاش على ابنا حق قلت ليه وقع بابان قلت ليه بنا وإذا نقل نفتح قل رب اللي بلو ولقي ربي والأنبياء ربي لو وبقى نتمرح قل قبي صلاح قل نركب ومنابرتنا هدف وطمطم قل تركب

حبونا ما تنسيتنا مرحبا بكم دي بحلفة درس يسوع المسيح كم تأثرا وبسديت أوروت قاين منا درساه رينا ويوم يسوع المسيح حقول ما أثر كفاكم قلت قتل لساتتو لم درسينا قانون وقلهم لسبدين لتبالو نا يهود كم شكو ليب قبي شكاوا با إنري كلهم درسينا قوانين إجل يسوع المسيح لتأثر بزحو دو وهتوم لي قبي شكاوي شكو وحقوه دي بلاطوس لتبال دي بشكو وبلاطوس ميت لزنبو ميت لجريمات بيليو وهتوم أنا ملك إسرائيل أنا لبل وأنا ودربا أنا لبل بيليو وهتو هني اللي جكافي يكون أورط الدم اللي تقتل بيليو حقوه هتوم هني انت متهد قيصر من قبي قيصر أنا ملك أنا لبل إيفته بيليو وحقوه سأليتو ما وبيليو انت أنا ملك لإسرائيل أنا تبل بيليو ويسوع المسيح مملكتنا عينا مدري يكوني مملكتنا عينا من سماعة بيلي وحقول لي هتوم هيني من آيات تبليم من الجليل تكون بيلو دي بهردس نسوه بيليو وهردس سأليو وهتو اقل رأيو الحزل علاتو ويسوع المسيح أنا اقل زنب قدام قلت كفر ما تقن دي يكون اقل ملك نا حتى كان قلت باي يكون مملكتك مملكتنا ربي وناي سماعة بيليو كردوس اللي دور سماعة هتوما دي بلاطوس بلسيو يسوع المسيح لبلوم أنا أدام قل ذنوبهم قلت تكفر قلوم مزكو وربي يسوع المسيح قل ذنوبنا ود أدام قلت تكفر مس أيو كأدام قلو ربي سمح قل لهب لكن عدالته إن ديت تقرب أو عدالته إن ديت مصاومة يتأتي كقل عدل ولا رحمة كل إيتهم دي بموتنا يسوع المسيح دي بسليب لتراقبه كرب عدلته مثل ذنبي ينبر كم سلهما رب رحيمته قلب على ذنبي لكفو كيسوع المسيح لبريء وذنب لي الأمر لا صالح ولا بريء ولا طاهر اقل قدام مسلمين اقل لي موت ودا اقل مي زنب لودي ام بل عدالة انت تتحقق من زنبو قلت بالح يقدر سبت اللي رب قل مزنب حكمه قل انسا كم سلهوما اقل زنبو عول قل الدفع حزا والعول دفع يسوع المسيح كمتو ان ري سبت اللي يسوع المسيح رحل سبلا رؤسا على سبت ديانت كم سلهوما اقل بلاطوس وقل هيرودوس كلهم من دال امنو هتو حتى وعدك نيكون وبضغطنا اللهم مدرسين قانون والعلماء لدين لتبهلو ومسؤولين دينهم هتكم لتقتل سبت بقيرتنا يوم عند الأمر هتو حتكم وادي يكون كم مجرم عندك بقى أقربو وحقوه مثل المجرمين دي بسليب كم لساق الودو وهتوم كل حيلتهم بلت نفعو وحقوهما دي بعادتهم لعلت مجرم لفقره كل سنة لعلو هتو المجرم لسيرقع ولا كهتلاي لفقر وهتو لسلب بلو كيسو المسيح زنبن دالبو بري وطاهر ننتو وحيلة ندبو نفس السبالة دي بسليب حيلتو كل الحيلة ندبو وكل المعجزات ندو دي وحيلتنا يربو كل مسلون انت هتو نفس السبالة اقلمي ود عدام علاقات مصر ربك تسني ومن زنب قلت بالح كود عدام من زنب قلت نجي اب نفسه سبتي يقدر ولا وداي جريمة ولا وداي زنب آدم وحوالا ودقودي بزنب قلت حسب ود عدام من زنب قلت ندف ومسر ربي قل لصالح بري قل يموت على قلو والذي بكرا ما توم للتحارد ما بدير انريه وحقوه عند الاستاذ أبو لباس جديدكم ألبسوه انريه وحقوه لسليب نايو قل أوروتي ناس سمعان للتبهل أرفعوه هتو قل ريسوع قيس لعلى ومسل المجرمين قلو سيركاي وكيتلاي مسلوم للسلبة كأوروت منهم لبيليو انت مجرم من يتقبي أو مسيح من قبي اقلمي مسنة تتأثر ومسنة تتقتل بيليو والأوروت يتترس عني بيليو وهتو يسوع المسيح مثلي انت بيليو كل ناس اللي نجات ودحن لركبة بحت تزعتو ويسوع لتكبتا انري كم سلي انت دي بجنة بيليو حقوها اتا ساعة لسو سيد سلمت كما زد ولا أرد عدحن انتو لالك مقابا انري وحقوه يسوع اقربيه بيلا رحي أسال مكة بيليو وتوم بيلو قل علاج جلت هاك هلا بيلو وصروم إله جا للبله لا ينفهم بيلو وصروم قل علاج جلت هاك هلا بيلو ورأيهم حتى يجبا حقوه حق الدر حقوه لزلمت كل ذنوبنا مذنبين ربي كل عصوريو قل يسوع المسيح كم سوى الرواده وكل الأنبياء تنبؤوا به نبوات كل تيب اللي تمت كيسوع المسيح قل مذنبين نفس لسبلا ونفس الحبا ابرداهوتو حقوه يعني لستارة نهايه كلنا يوم اتكل السطرت من على سكه حتى واللوم للعقوب العلو العساكر سند انقذوا وتفكروا حقه انا ستلياهو العليا حتى مريم المجدليه التي تبهل ومسلامه بعدت حتى مريم العلت وام اليعقوب الا لم حاجز على تاهل عليا دي بالجليل ان انتو انستن
وسك أورشليم تلا ياهو واللي عمل اللي عمل مد على يوتت بهالعلت عملتها وهتا فنتيت سمتنيش علت وتلا عمل اللي قدام قل السلب لحزي علو ولا تسمح على بقل اليهود سبت اللي إقل بلاطوس إقروق للصابر طلبوا منه إقروق للصابر دول مزقو هتن دموتا سان حيوم ومن سمتو دم وما يفقع إلا بهلت هتو ما يتعلى وقل لهم سل علو إقروم صابرو لكن هتو إقرو يصابرو إلا سبت لنا مودي بالعلت إقركم إلي صابر سبت تبل عجمكم إلي الصبر لا تتحاجي نبوات علت حقوه يسورة بول الناس تاجر قبر العلت باكانتا بستانو تقبر لهي اقل تفنو اللي جستو ناسا ومسلومة نقضي مصدلت بها الناس تليو وتو ابصر بالأمن علاتو ويوسف ما للتبال بالأمن على بيسو المسيح واليوم لان درست دراسة بيسو المسيح لو ديو الداي ولقى بأديبو وما الجريمة لا تقتلا اللي لا تفكر صنعتو وهتو ربينا حيوتنا انتو كفكم لا تقتل وبمسامير كم للسمر دي بس اللي بقبا وكم سرهما سفها لقبقو وحتى ليساو وسعالي أفو أديبو وزعبوتو وجلو درعينا وحقوه روح لا سبلا إقل سب زنب إنري قولهم رؤساء الديانات بطريقة وحشية لا قتلو وانبل زنب إنري لكن إلا ستاتو ومن ربي إقل لماز أدي مدر إقل زنب نايود أدام إقل يموت لماز لكن هتوم إقل لكيت لودو مصر ربي لجريمتهم أقابكم ركبو قل إنري لكن هتو لو الدول هلو إلى أمورو سامحهم يا ربي بيلا وحقوه إقل لا منفر لا المجرم العلا لطوبة انت دي بجنة مثلية انت عند البلون ري كيسو المسيح اللي كل لقب أديبو ولا جريمة اللي تكرر ديبو وتبارين انتو كمسا البقع لموتا حتى اليودا وفولي يفتح با نبوة ناي ناشعيان ريا كاشعيا كمسا العيوت وفن دي يفتح لميت وسعاريك لطفو أديبو والجلودو وكم لتعذب ورحكم الحيب كل اللي يبوت حاجة كيسو المسيح اللي قل أتمم لمزا ولا موتاتو وهدو بردي بموتو لكان لما يدي با كم سب جريمات وسب ذنب مسلوم كم لتكبر كم سلوما سال سامعل كم كانس لكل بتهاجو لزنوب ولا وحشيت ولا جرائم ولا انفصال من ربي ولا خراب علاقة مسلكم موتا وتموتكم نصرة لتنصر وسال سيتعمل من قبركم كانس لكل بتهاجو تسوى المسيح دي با كان مجرمين ودي با كان مذنبين ولي وداي جريمات با اقل جريمتنا عدام بعدام ذنوبهم قد تتغفر كميت إنري كيسو المسيح لما تقل هدف قل أتمم نفسه كم حتى يواد إرعا ونفسه لسبلا ورحو لسبلا واتعذاب لتكره وجلد والطفقات وقبب كله نايا عساكر ولا نايا سعاليق توقت له العلو كم سرهما لما آمرت نايا سبدين كل إنري كيسو المسيح ابنو سوتو لتلا لتكره وهتو إقل واد قدام ما سعال حتى اللي يقول مسر ربي وعلاقته بتسنيه رحلة سبلا انريو كيسو المسيح قل كل واد قدام من زنب قل دحن ونجاتي قل ركب لموتا وكل جرائم ناود قدام وكل زنوب لرفع وموت مسل لموتت وبل الأمن ديمك منبر كل بتحاقو أنبياء كالأنبياء أنا أحد لقديم توم لتحاقو بقية كله ديبو لتمام وهتو قدام من زنب قل تبالح ديب سليب لسلبا يسو المسيح تو كيسو المسيح يقول كل واد قدام من زنبق لدحن وسلامك للركب ونجاتك للركب رلا سبلا كمتو قلنا ترحس على ابنه.

حبونا ما تنسيت برنامج قبي صلاح، لا تنسوا كلكم بلا سمعوا نفعان والوقام انتم عندنا نتمني برنامج قبي صلاح اسئلتكم قلب لس ومسلكم فكركم ولا تحسوبوا ولا ترقوا وترأي من بكم رأيكم قلت حبونا واسئلتكم قلب لس فرحتنا تكبتة اسئلتكم كبسئلتكم وبرأيكم لبرامجكم يقول كنت أجمله نتفانيكم ورأي من بكم التو وسألاتكم نتصبر ولا سمعوا من التل برامج اللي كله دي منابرتنا لسده وقل منابرتنا معنت وحدف قلها اللي لسده وكل الموديو القبي سلاح لينا ما يفعلنا إن بينا قل نسأل لسده لنبيلو كل نجمع دي بوتو سبت اللي اللي انت سمعكم مثل جواريكم وملهيامكم وعائلاتكم قلت تحاولوا ومسلهم قلت ناقوشوا وسئلاتكم مثل قلت ناقشوا نات حضركم كم سلهما بحزيكم وقبي بتلفون لقباء وبإيميل لقباء بدفنات أقبوي سئلاتكم قلنا بلس دولي عمحنا.

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة التجريت. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون ده 0539-77-56-35-39. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان أن احنا معاكم بلغة التجريات كل يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء، وهسه نخليكم مع برنامج بلغة الفور. الحلقة دي بتتكلم عن رسالة مهمة جدا جدا قال الملاك لإبراهيم. تعالوا نسمع ونفهم الرسالة.

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصل معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9، وبالتليفون ده ممكن تستخدم الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان أن احنا معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30، وهسنخليكم مع برنامج باللغة العربية الإدمان. أنت مدمن بشنو؟

تحية حب واحترام وتقدير لكل متابعين راديو سمر وللناس اللي بتتابع معاي برنامج الحل في إيدك. وزي كل مرة في برنامجنا بيكون عندنا موضوع بنتناقش فيه، بس المرة دي جايين نتكلم عن موضوع احتمال في ناس ما تكون راضي عنه. خلينا ناخده في شكل سؤال. لو انت فجأة لقيت زول سألك قال لك انت مدمن، وانت مدمن يا تنوع، انت هتفكر في شنو وحترد تقول له شنو؟ اكيد هتزعل، ولا هتقول له انت شفت من شنو يخليك تقول علي الكلام ده؟ لكن يا اخواننا مرات كثيرة في حاجات احنا مدمنينها وما عارفينها، لانه كلمة الادمان عندنا مرتبطة بالمخدرات بكل انواعه. يعني احنا من تجي كلمة ادمان بيجي طوالي معاها كلمة المخدرات والتوابع بتاعتها. لكن حصل في يوم فكرت انه شغلك ممكن يكون ادمان؟ ولا فكرت انه علاقتك باهلك واصحابك ممكن تكون ادمان؟ ايوه، ممكن شغلك يبقى نوع من انواع الادمان، وحتى اصحابك واهلك واولادك يكون نوع من انواع الادمان. لانه لو نحن جينا نعرف الادمان هو شنو، نحن فكرنا في يوم انه كلمه ادمان معناها شنو؟ قالوا لنا كلمه ادمان هي كل حاجة تسيطر عليك وانت ما تقدر توقفها. طيب في كلمة لو قلتها الناس هتستغرب فيها، انت عارف ممكن خدمتك للناس ممكن تكون نوع من انواع الادمان وتسيطر عليك وتخليك تهمل في حاجات كثيرة في حياتك. طب في ناس عندها ادمان نحن بنقوله، رغم انه نحن قبل استغربنا انه كلمة ادمان دي تبع للمخدرات، لكن يقول لك الزول ده مدمن الكلام، الزول ده لو قعدت جنبه ممكن يتكلم لك 6 ساعات ما يسكت، الزول ده بحب الكلام الكثير، ده برضو نوع من أنواع الإدمان. يعني كذا ممكن زول يقول لي أنت كل حاجة حوالينا حولتيها لنا لإدمان. طيب نحن نعمل شنو؟ خلينا نحاول نفهم الموضوع وناخده خطوة خطوة. قالوا لنا الإدمان هو كل حاجة بتسيطر عليك وإنت ما بتقدر توقفها. طيب نحن خلاص عرفنا دي. قالوا لنا الإدمان نوعين، في إدمان مادي وفي إدمان سلوكي. الإدمان المادي هو إدمان المخدرات والكحول والمهدئات، وده كلنا عارفينه. لكن قالوا لنا الإدمان السلوكي بيدخل فيه الممنوعات بكل أنواعها وأشكالها. يعني السلوكيات شنو؟ قالوا لنا كل النشاط أنت بتقوم به وبيسيطر عليك بيدخل في دائرة الإدمان. عشان كده أنت مدمن شنو؟ أنت ممكن تكون مدمن كرة القدم، وممكن تكون مدمن للألعاب الإلكترونية، ولا ممكن تكون مدمن الموبايل. ويتخيل لي 3/4 الناس حاليا بقت مدمنة للموبايل، بقى جزء مش من حياتها، بقى جزء من جسمها. يعني انت بتتخيل كل زول كده وبتتخيل انه طبيعي في يده في موبايل. يعني لو قلنا لك ارسم انسان، ما اظن تخليه حترسمه هو براو، حترسم انه ماسك الموبايل. ده بقى جزء خلاص من التصميم كده بتاعنا، بقى جزء من الحياة، جزء من شكلنا. فده بقى نوع من أنواع الإدمان. طيب قال لنا في نوع تاني من الإدمان، ده إدمان خطير جدا، اللي هو إدمان العلاقات. أيوة، إدمان العلاقات. طيب إدمان العلاقات، ما نحن بنقصد العلاقات المحرمة، لا لا لا، بنقصد إنه العلاقات المفتوحة. يعني في ناس عندها إدمان إنه أي مناسبة، أي ظرف، أي حدث لازم تكون هي المسؤولة منه. ده الجبال اللي احنا قلنا عنهم الناس المدمنين للخدمات، لأنه نحن كلمة خدمة ربطناها مثلا بمجال العبادة. لا، العلاقات المفتوحة، العلاقات اللي بتاخد من وقتك، العلاقات اللي بتسبب لك ضغط وتعب وتكون مرهق وعندك جسمك تعبان، تستنزفك عاطفيا، ممكن تصطدم فيها بأحداث تستنزفك عاطفيا، لكن انت ما بتكون قادر انك توقف النوع ده من الإدمان. عارف انه هيحصل لك مشكلة فيه، عارف انك انت ممكن تجرح في الموضوع ده، لكن برضو انت ما قادر توقف نفسك، لدرجة انه ممكن تدخل معاك في موضوع العلاقات السامة، ده برضو نوع من أنواع الإدمان. قالوا لنا في الإدمان الروحي، الإدمان الروحي ده نوع نحن ما قاعد ننتبه له كتير، نحن ما قاعد نركز فيه كتير، إنه الإنسان اختصر نفسه في مجال محدد
أو بيفتكر نفسه إنه هو كده عايش مع ربنا. احرم نفسه من كل حاجة، حتى طريقة كلامه تكون بأسلوب معين، كل خطوة يخطوها بطريقة معينة. نحن ما بنقول إنه الإنسان ما يكون ماشي في طريق ربنا وحسب مشيئة ربنا، لكن في ناس بتدخل كلام ربنا في إطار الإدمان وتفصل الكلام زي ما هي عايزة. نحن ركزنا على الإدمان السلوكي ليه؟ لأنه نحن ما بنكون منتبهين إنه نحن مدمنين الحاجة، لكن الإدمان المادي أنت بتمشي بتشيله بيدك، جرعة بتأخدها، حبة بتبلعها، مهما يكون حاجة قدامك أنت عارف إنك أنت سعيت ليها أو أنت ركزت ليها أو أنت بتمشي تشتريها بقروشك. لكن الإدمان السلوكي أنت ما بكون في بالك إنك أنت أدمنت الحاجة دي، ما بكون في بالك إنك أنت أدمنت واتعزلت من الناس. مثلا لو جينا أخذنا مثلا عن الإدمان بتاع الموبايل أو إدمان الألعاب الإلكترونية، نحن بنعمل النقطة دي ونحن ما قصدين، بنخيل لنا إنه نحن بننمي ذكاء أولادنا، بتخيل لنا إنه نحن بنفتح عقولهم. كلام صح إنه نحن نديهم ألعاب على حسب سنهم، على حسب الفكر بتاعهم، تنمي الذكاء، بس لكن في نفس الوقت لما نخليهم يكونوا قاعدين 5-6 ساعات أو 3 ساعات، طول ما أنا مشغولة في البيت، طول ما أنا مشغول في شغلي عشان الشافع ما يعمل إزعاج، نديه اللعبة ونحن مفتكرين إنه نحن كده بنطوره، نحن ممكن نكون نطوره في عقله، بس لكن في نفس الوقت نحن بنعمل له انفصال اجتماعي، بيبقى عالمه جوا اللعبة دي، وبتبدأ من هنا تدريجيا تمشي معاه خطوة في خطوة في خطوة في خطوة. بعد ما كانت لعبة بقت مكالمات مع السين، بعد ما بقت مكالمات بقى أسلوب شغل، بقى حياته جوا الجهاز، لدرجة إنه لو حصل في يوم إنه ما لقى الجهاز ده أنت ما حتقدر تسيطر عليه. فنحن حتى بنعلم أطفالنا الإدمان، عشان كده نحن تكلمنا عن الإدمان السلوكي. هل ربنا ما تكلم عن الموضوع ده نهائي؟ بعيد عن الكتاب، بعيد عن الحلول بتاع الصديقنا اللي نحن قلنا بنرجع له في كل حاجة. أول حاجة قالوا لنا عشان نحن نتخلص من الإدمان السلوكي بالذات لازم يكون عندنا إيمان بالله. هاي زول يقول لي هو في زول ما مؤمن بيا الله؟ لا، أنا بقصد الإيمان بالله تكوين الصداقة. فاكرين الحلقة الأولى حقت إنه كيف يكون معك صديق أو كيف تختار صديقك؟ وقلنا ربنا هو الصديق الممكن يكون معك في كل وقت، في كل لحظة أنت تحتاجه. أهيدي إحنا في النقطة دي محتاجين الصديق المتاح لنا 24 ساعة عشان نقدر نتخلص من الإدمان بتاعنا. طيب ليه قال لنا يكون معانا أصدقاء وليه نحنا لازم يكون عندنا علاقة بربنا؟ قال لك لأنه ده بيخليك تتغلب على المشاعر اللي بتوصلك لنقطة الإدمان، المشاعر اللي بتخليك تبعد. المشاعر ممكن أنت مدمن الكلام، مدمن التلفزيون، مدمن شغلك، لأنه في مشاعر جواك، إحساس جواك أنت ما قادر تعبر عنه فبتفضيه في حاجة تانية. لكن لما يكون عندك علاقة مع ربنا وتعرف مشيئة ربنا وتتكلم مع ربنا، ده بيخفف عنك أنك تلجأ لإدمان سلوكي. طيب لو جينا نشوف الكلام ده، هل ده كلام نحن قلناه ولا ده كلام حقيقي؟ زي ما نحن قلنا صديقنا بيقول لنا الكلام الما فيه نسبة للغلط. لو جينا شفنا المزمور 25 والآية 14 بتقول سر الرب لخائفيه وعهده لتعليمه، يعني هنا ربنا حيساعدك، حيساعدك. لأنه أنت مرات بتتخيل أنه المشكلة اللي أنا عندي صعبة، أنا مشكلتي دي ما في زول بيقدر يحلها لي ولا أنا بقدر أتكلم بها مع زول. لكن لو قعدت قدام ربنا وتكلمت معه واعتبرته صديقك وحكت له التفاصيل اللي بتخليك تلجأ لإدمان لحاجة تانية، ربنا قال لك، لأنه الآية بتقول سر الرب لخائفيه وعهده لتعلمون، يعني الله حيساعدك، حيساعدك وحيخليك تتغلب على مشاكلك اللي انت وصلتك لمرحلة الإدمان السلوكي. ربنا أدانا خطوات نحن لو مشينا بيها حنتخلص من الإدمان، مش إدمان سلوكي، كل الإدمان. نقدر نحن نختصرها بأربع خطوات عشان تكون لنا سهلة. الخطوة الأولى قال لنا اتعرف على الله، ودي قلناها في يوحنا الإصحاح 17 والآية 3، اتكلمت عن إنه الخالق
وقوته ما عندها حدود. يعني دي هنا بتتكلم على المساعدة. طيب الخطوة الثانية قال لك أطلب من الله يساعدك. بعد ما تعرف الله وتعرف قوته أطلب أطلب من الله إنه يساعدك. والكلام ده قالوا لنا في كورنثوس الثانية الإصحاح 4 والآية 7 بتقول ليكن فضل القوة لله لا منا. يعني الآية دي إنه كل الفضل وكل القوة لازم تكون من ربنا ما مننا. في حاجات نحن ما بنقدر نعملها مع نفسنا. الحاجة الثالثة قال لك أمل عقلك بأفكار الله. يعني في زول ممكن يقول لها يعني شنو؟ يعني جدد القوة اللي بتحرض ذهنك أو اللي بتجدد ذهنك في طريقة تفكيرك. وأفكار الله بنلقاها في الكتاب المقدس. لو تأكدنا وعاوزين نتأكد من الكلام ده بنلقاه في مزمور 1 من الآية 1 للآية 3 بتقول شنو؟ طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار وفي طريق الخطاة لم يقف وفي مجلس المستهزئين لم يجلس لكن في ناموس الرب مسرته وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا فيكون كشجرة مقروسة عند مجاري المياه التي تعطي ثمارها في أوانه وورقها لا يزبل وكل ما يصنعه ينجح. أهيد النقطة اللي احنا عايزين نقف فيها كل ما يصنعه ينجح. يعني نرجع للبداية الكلام إنه نحن لو عرفنا أفكار ربنا وعرفنا وجددنا فكرنا بفكر ربنا نحن حنصل للنقطة دي. طيب النقطة الأخيرة قلنا اختار أصدقاء كويسين. ربنا أمرنا إنه نحن نختار أصحابنا والكلام ده بنلقاه في أمثال 13 والآية 2 دي حاجة. الحاجة الثانية الأخيرة قالوا لنا أبعد نفسك من أي حاجة بتضعف إرادتك. أي حاجة بتسبب لك نقطة ضعف جواك وترجعك للنقطة دي حاول أبعد منها. كلام ده كلام ربنا بنلقاه وين؟ بنلقاه في مزمور 103 والآية 2 وبرضه بنلقاه في كورنثوس الإصحاح 15 والآية 33. وفي الآخر نحن بنرجع لصديقنا الوفي وبنلقى كلامه الحل السليم. عشان كده بنجي نقعد قدام ربنا ونقول له شكرا يا رب لأنك معانا. شكرا يا رب لأنك أنت كلامك حق. شكرا يا رب لأنك أنت مستحملنا. أنت بتعالجنا لأنك أنت الطبيب الأعظم. بنشكرك يا رب لأنك أنت بتفتح عيوننا على كل حاجة نحن ما مدركناها. بنشكرك يا رب لأنك أنت دايرنا نكون على صورتك يا رب. يا رب لكل الشكر ولكل المجد. آمين.

0: مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منه، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0035 79 76 55 35 9، وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكونوا استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.
1: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب سمر ترنيمة سياحة صلاة معكم هسه على راديو سمر.

مستمعينا الأعزاء، أحبابنا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في أمسية جديدة في برنامجكم ساعة سمر. أكيد ساعة بنقضيها مع بعض، رحلتنا جميلة جدا جدا، بنستمع فيها لترانيم روحية من مرنمين مختلفين، وكمان بنتناقش مع بعض في موضوع بسيط وجميل وخفيف، لأن الأمسيات دائما يعني الحاجات فيها بتكون خفيفة وحلوة عشان الناس الجاية يعني راجعة من أشغالها المختلفة تعبانة. فأكيد يعني بنديكم دعوة لأنكم تيجوا وتشاركونا وتنضموا لنا في أمسيتنا الجميلة والمباركة دي. إذن حباب كل زول موجود وحباب كل زول فتح الرادي وقاعد ومستنينا، بقول لك يعني أطيب التحايا وأصدق الأمنيات بأن يكون هذا المساء مليان بالراحة والطمأنينة والسعادة. كمان تحية خاصة لكل أسرة يعني بتجتمع على المحبة، ولكل زول يعني زي ما قلت أنها يعني يومه بجهد واجتهاد، وكمان لكل طلابنا اللي بيواصلوا طريق العلم بنقول لكم إن شاء الله رب التوفيق والنجاح. وكمان بقول تحايا وسلامات لكل زول بيرسم الأمل رغم التحديات، يا رب يا رب يجعل المساء ده يعني بداية لأيام جميلة وكمان أخبار تكون مفرحة للجميع. إذن أهلا بكم وسعيدة جدا جدا يعني انضمامكم وبطلتكم علينا. إذا عايزين تراسلونا وإذا عايزين تسمعوا ترنيمة معينة ياريت تقولوا لي، وأكيد أنا حكون مبسوطة جدا جدا بمراسلاتكم وكمان بمداخلاتكم وبتفاعلكم معنا على حلقتنا الليلة. إذن راسلوني عن رقم الواتساب 00357976569. يا سلام كمان على الناس اللي بتحضرنا على الستلايت، أهلا ومرحب بكم. وإذا في زول بيسمعنا وعايز ينزل قناتنا فتش علينا باسم راديو سمر سودان، وأكيد حتلقانا بعلامتنا الجميلة والمتميزة علامة الجبنة. مرحب بكم وأجمل مساء عليكم مع أولى باقتنا الترانيم والماشين نسمعها، أنت أسمى من الغنم.

لأنك بتهمني وإنتي بتهميني. تعالوا نصنع حلول سوا على الهواء. كل زول يقول رأيه، نسمع بعض، نشجع بعض ونتفاكر، نكون سوا فكرة على أمل باكر ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر. خليك معانا على راديو سمر.

أجمل مساءات عليكم مستمعينا الأعزاء، ورجعنا تاني بعد ما استمعنا لأولى ترانيمنا. وحابة كمان أرحب بكل زول انضم لنا في اللحظة دي، بنقول لك أهلا وسهلا بك وطوالي، تعالي انضم لرحلتنا لأنه أكيد مكانك محفوظ، ويعني كده إذا حاب تسمع أي حاجة الفرصة لك، ممكن تقول لي عايز اسمع تسمع يا ترانيمة بالضبط، أو كمان إذا عايز تناقش في موضوعنا الليلة طوالي الفرصة مفتوحة وجاهزة، بس خليك موجود معانا لحد نهاية الحلقة، ما تمشي بعيد. وكمان ممكن ترسل يعني أو تعمل تاغ أو يعني تعمل لنا إعلان كده لأصحابك لراديو سمر، وترسل اللينك وخلوهم يحضروا معانا ويتابعونا، وكمان يكونوا فعالين. وكمان إذا حابين يطلبوا أي ترنيمة بنقول لهم حبابك وأهلا بكم. إذا مستمعينا، من القلب طلع النشيد من غير ميعاد ودوزنة، مكتوب كلامك كل حق يسوع صورتك اظهره، انت اسمى من الغنى في كل كلمه لحينه. يا سلام، المرنم كتب كلمات جميله جدا جدا، واحنا عشان كده في امسيتنا مستعدين نرفع اصواتنا عاليه نمجد فيها الرب لانه يستحق المجد. اذا مستمعينا تعالوا مع بعض نستمع لترنيمتنا الثانيه مع المرنم عبد الله كوش، خليكم قريبين لانه فاصل حنستمع فيه للترنيمه ونرجع نواصل.

الجاي أجمل. خليك عندك شوية صبر وخليك متوكل على ربنا، لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي. والجايات أكثر من الرايحات، الفات مات. قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، أكيد حتنجح.

شكرا للمرنم عبد الله كوش على الترنيمة الجميلة والأبيات العميقة، يعني كتابة وكلمات فعلا عميقة جدا جدا. واحدة من الكلمات الجميلة أو العبارات الجميلة الكتبة المرنم بيقول: الله علمنا التسامح، كيف نخاوي نعيش نبشر، كيف تبين صورة الله فينا، كيف نوري الناس نخبر، نبقى زي نور بيهدي تايه في ظلام عالم بيودر، نبقى زي نور يهدي تايه في ظلام عالم بيودر. ودي فعلا مهمتنا، احنا نبقى نور للزول اللي عايش في الظلام، وانه فعلا تبين سرطان لفينا عشان لما يشوفونا يقولوا انه فعلا ديل اولاد الله، لانه مكتوب من ثمارهم تعرفونهم. اذا اهلا ومرحبا بكل زول انضم لنا في اللحظه دي، بقول لك تعال، لانه موضوعنا الليله موضوع خفيف جدا جدا من العنوان او من شكله كده، يمكن يعني يظهر انه اخ موضوع عادي وطبيعي، يعني شنو يعني الموضوع ده عادي، بقوم من الصباح بقضي يومي عادي وبشتغل برنامج عادي، مشاويري كل شيء انا عايزه يعني بمشي اليوم. يعني عايز اخدكم الليله في مؤذنه كده، عرفتوا عنوان موضوعنا حيكون شنو؟ عنوان موضوعنا كيف بتقضي يومك. سؤال بسيط جدا جدا، ممكن اي زول يسالك انت بتقضي يومك كيف. اهي يا اخوانا، اذا سالونا سؤال زي كده أو إحنا سألنا نفسنا بكل صراحة، أول ما نصحى الصباح يومنا بيمشي كيف؟ بنبدأ بهدوء وترتيب ولا بنلقى نفسنا جاريين مع حاجات كثيرة ما عارف إنها زادت شنو دي، والزمن بس بمر علينا من غير ما حتى نشعر بهم. الحقيقة يا جماعة اليوم زي الهدية، كلنا يعني بنستلم نفس العدد من الساعات، لكن الفرق في إنه كيف أنا بستخدمها. في زول بيخلي يومه مليان بالحاجات المفيدة، يشتغل، يتعلم، يهتم بأهله ويلقى زمن يعني برضو يرتاح فيه، وفي زول كمان ممكن ينتهي يعني من يومه ده وهو حاسس إنه تعبان شديد لكن ما عارف التعب ده أخده لوين. وإحنا يعني كمان بننسى حاجات يعني كثيرة ممكن تكون صغيرة الممكن تعمل فرق كبير في حياتنا، مثلا القعدة مع الوالدين.

السلام الوالد والوالدة. مهم شديد إنه إحنا نديهم جزء من وقتنا. كمان واحدة من الحاجات الجميلة جدا الضحكة مع الأطفال. وكمان ممكن يكون سؤال عن صديق أو قريب، سؤال عن جار، كلمة طيبة لجارك، أو حتى ممكن تكون دقائق بسيطة تقعد فيها مع نفسك وترتب أفكارك. يا سلام شفت اليوم ممكن يمر بيكون فيه حاجات حلوة كيف. وبرضه كمان ما ننسى إنه التلفون ووسائل التواصل بقت جزء من حياتنا، لكن مهم نسأل نفسنا هل نحن بنستخدمها ولا هي اللي بتستخدم زمننا. ممكن سؤال يكون بجد يعني ما قاعدين نسألون نفسنا. لكن يا أحباب المطلوب إنه الواحد يكون يعني ما مشغول طول اليوم. المطلوب إنه يكون عنده توازن، يدي شغله حقه وأهله حقهم وصحته كمان وراحته حقها. يعني جربوا بكرة تصحوا كده وتقولوا اليوم ده يعني داير عمل حاجات جميلة ومفيدة. يمكن تكون حاجة بسيطة، لكن مع الأيام الحاجات الصغيرة بتعمل تغيير كتير جدا جدا. عشان كده خلونا نسأل سؤالنا مرة تانية، كيف بتقضي يومك؟ وهل يومك يعني بيعبر كده وبتنجز فيها الحاجات اللي انت بتتمناها في حياتك؟ أتمنى يا رب إن يومك فعلا يكون يعني مليان خير ورضا ومحبة ونجاحات كثيرة. يعني برامج انت مما قمت من الصباح الخطيتها، خطتك الخطيتها، انك انت فعلا تكون انجزت فيها، لو ما كلها تكون معظم الحاجات. اذا مستمعينا لسه على السؤال مستمر، وانا مستنية مشاركاتكم وكمان تفاعلكم معنا. بتقضي يومك كيف؟ فاصل نسمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل، خليكم قريبين.

حباب كل المستمعين، وحابة أدي الشكر لفريق ابن أكوش على يعني دائما ابن أكوش هم بتحفونا بالأداء الجميل الرائع، ربنا يبارككم. موضوعنا الليلة الناس اللي جاتنا هسا، موضوعنا اللي بنتكلم فيه إنه أنت كيف بتقضي يومك، يعني برنامج شنو بيكون من الصباح لحد ما تمسي. أكيد حتكون في برامج كثيرة، لكن عايزين نشوف هل فعلا إحنا بنقضي وقتنا وبنستثمره بالطريقة الصح. عايزين نشوف قيمة الوقت شنو في حياتنا. الزمن يا جماعة هو العمر اللي بنمشي به في الدنيا، وهو الفرص يعني اللي قاعد تجينا كل يوم، كل صباح بنصحى وفي يدينا صفحة جديدة، لكن الفرق بين الناس بيكون في الطريقة اللي بيكتبوا بيها الصفحة دي. وفي زول بعرف قيمة الزمن فبيستغل يومه في الشغل أو في التعليم أو في مساعدة الآخرين أو باهتمام يعني كبير لأهله وكمان لنفسه. وفي زول كمان ممكن يخلي الساعات تمر بدون أي هدف، وبعد فترة يكتشف إنه الأيام يعني الكثيرة عدت وما حقق الحاجات اللي كان هو بيتمناها. الزمن أعزائي المستمعين عنده حاجات مهمة جدا جدا، إنه ما بيرجع. المال ما ممكن يعني يرجع لك زمن ولا يعوض لك، والحاجات المفقودة ممكن نلقاها لكن الدقيقة اللي بتمر ما ممكن نرجعها. عشان شنو؟ عشان إحنا ما بنقدر نرجع الزمن، بس بالبسيط كده ما حنقدر نرجع الزمن الضاع مننا يا جماعة. عشان كده كان أهلنا دايما بيقولوا الزمن زي السيف، لو ما قطعته بيقطعك. لكن يعني تقدير الزمن ما معناه إنه الإنسان يكون مشغول طول الوقت، بالعكس الحكمة إننا نعرف كيف نوازن بين واجباتنا وراحتنا، ونشتغل يعني وقت الشغل ونرتاح وقت الراحة، وندي أهلنا وأحبابنا كمان حقهم. وأحيانا بنضيع زمننا في حاجات بسيطة من غير ما نحس بيها، زي مثلا التأجيل اللي قاعد يكون مستمر في حياتنا، أو الانشغال بحاجات يعني يعني مثلا بتضاف لينا من ناس تانية. عشان كده يعني مهم نسأل نفسنا، أنا اليوم الفات ده الزمن اللي قضيته مشى في شنو؟ وهل الحاجات اللي عملتها قربتني من أهدافي؟ خلونا نحاول يعني شوية أعزائنا المستمعين إنه نقدر الزمن، لأنه احترام أو تقدير الزمن هو احترام لعمرنا وحياتنا، وكل دقيقة بنستثمرها في الخير والمعرفة والعمل والمحبة هي خطوة بتبني مستقبل أجمل. عشان كده مهم جدا إنه كل سنة يعني بيعيش الإنسان، مهم إنه يعني يترك أثر وراه، لأنه ما معروف ممكن البكرة أو بعدين ممكن يحصل شنو. عشان كده محتاجين نستثمر كل ساعة وكل دقيقة وكل ثانية في عمرنا، إن نحن فعلا نكون قاعدين ننجز ونستفيد فيها. تعالوا برضو أصدقائنا نطلع فاصل نستمع فيه لترنيمة مع المرنم ماركو حسين، ونرجع نواصل. خليكم قريبين ما تمشوا بعيد.

تقدر تتواصل معنا طول اليوم على الواتساب والفايبر والتليجرام على رقمنا 0535 79 76 55 359.

مساء الخير مستمعينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم مرة تانية بعد ما استمعنا للمرنم ماركو كوش في الترنيمة الجميلة دي يا شر ما تلعب علي. أكيد مرات إبليس بيحاول يلعب علينا بطرق مختلفة جدا، بيختلف من زول لزول تاني، من مؤمن لمؤمن تاني، لكن أكيد هو مغلوب باسم يسوع المسيح. إذا مستمعينا وإحنا بنتكلم في موضوع مهم جدا جدا، في ظاهره زي ما قلنا بيظهر إنه يعني حاجة بسيطة وما مهمة، موضوعنا الليلة عن إنك أنت كيف بتقضي يومك، وتكلمنا يعني كثير عن بداية اليوم كيف بيمشي، ومهم جدا إنه يعني نقسم أوقاتنا ما بين الأهل والأحباب والأسرة وكمان الشغل والنشاطات الكثيرة اللي إحنا ممكن تكون من خلال اليوم. لكن عايزين كمان نشوف هل بداية اليوم ممكن تأثر على بقية اليوم كله؟ إذا مستمعينا يعني أكيد يعني بداية اليوم ممكن تكون مفتاح لطريقتي اللي بقضي بها بقية اليوم. اللحظات الأولى بعد ما نصحى بتأثر على مزاجنا وعلى تفكيرنا وكمان طريقة تعاملنا مع الناس. في ناس بتبدأ يومها يعني كده مستعجلة ومتوترة، تصحى متأخر وتجري تلحق التزاماتها، فبيدخل اليوم كله معاه في إحساس بالضغط. وفي ناس كمان بتدي نفسها فرصة تبدأ بهدوء، ترتب أفكارها وتحدد الحاجات المهمة الدائرة تنجزها. ما ضروري تكون بداية اليوم حاجة كبيرة أو معقدة، أحيانا حاجات بسيطة بتعمل فرق يعني كبير جدا جدا، زي إنك مثلا تصحى وتشكر ربنا على إنه أداك يوم جديد وصباح جديد وفرصة جديدة في الحياة، ومنها ترتب سريرك عادي وتشرب موية، وكمان تاخد لحظات بتاع التفكير في أهدافك الليلة اللي انت ماشي تعملها. أو ممكن كمان تعمل حاجة، إنك تضع خطة بسيطة للحاجات اللي انت عايز تعملها خلال اليوم. وبرضو من الحاجات المهمة أعزائي المستمعين إننا ما نخلي يعني أول حاجة نستقبلها في الصباح هو يعني الأخبار المزعجة أو التصفح الطويل في الموبايلات. يعني أول ما أصحى أخذ يدي تحت المخدة وأشيل الموبايل وأبدأ أقول بس 10 دقائق، بعد شوية نص ساعة ساعة، وأتأخر وأتلخبط وأقوم جاري، وبعد شوية أنا زي ما بديت يومي بالجري معناته نهايته حتكون شنو؟ برضو بالجري. عشان كده بعدين هناك نقعد نزمر، أنا كنت تعبان وقمت ومستعجل وكلام. أنت ما كنت مستعجل، لكن أنت ضيعت زمنك في التصفح الطويل في الموبايل. وكمان لأنه الطريقة اللي بتبدأ بها يومك ممكن تحدد إحساسك لباقي الساعات. اليوم زي الرحلة، لو حددنا اتجاهنا من البداية بيكون أسهل علينا إننا نوصل لوجهتنا. لما نبدأ يومنا بطاقة إيجابية وبترتيب بنكون يعني عندنا قدرة إننا نواجه المشاكل والضغوطات اللي ممكن تقابلنا خلال اليوم ده. كده خلونا نجرب نسأل برضو نفسنا في كل صباح، شنو الحاجة المهمة الدايرة نجزها الليلة؟ شنو التصرف البسيط الممكن يخلي يومي يكون أحسن؟ وفي النهاية يعني أكيد ما بنقدر نتحكم في كل الظروف يعني الممكن تحصل في يومنا، لكن بنقدر نختار الطريقة اللي بنبدأ بيها يومنا. والبداية كمان الكويسة ممكن تكون سبب في يوم أجمل وأكثر إنتاجية، بدل ما يكون يعني إنه أنا الليل عملت شنو يا فلان، أي خان الليلة ما قدرت أعمل أي حاجة، يعني زي ما بديت زي ما قمت زي ما اليوم انتهى. وإحنا الليل عايزين نتفق على حاجة أعزائي المستمعين، إنه ما زي ما بديت إنه أنا أنتهي، لا، عايزين نعرف نقسم وقتنا ونقيم الزمن ونقدر نعمل فيه إنجازات كثيرة. وزي ما قلت لك، قوم من الصباح بهدوء، أشرب موية، أخذ نفس طويل، وكمان يعني استمع لموسيقى هادية كده وأبدأ يومك بكل هدوء. وأهم حاجة إنك تشكر ربنا على حياة جديدة وعلى يوم جديد وعلى فرصة جديدة أداك لها في الحياة. يمكن ناس كثيرة ما تكون لقت الفرصة دي، ناس كثيرة تكون انتقلت، ناس كثيرة تكون عيانة وراكدة في السرايرة ما قدرت تقوم، لكن أنت عليك تشكر ربنا على اللحظة دي وتسلمه بداية اليوم لحد نهايته. قل له اليوم ده حقك انت، انت اديني القوة والنشاط عشان انا اقدر انجز في اليوم ده حاجات تفرحك انت قبل ما تفرحني انا. اذا مستمعينا تعالوا برضو نطلع فاصل نستمع فيه لترنيمة، خليك قريب ما تمشي بعيد، واكيد حنرجع نواصل.

بلاش بلاش تزعل تلوي وتمد البوز، بلاش تصرصر بلاش عبوس، بكرة حيخلص الكابوس وبدل الشمس حتضوي شموس. حكاوي جديدة، حكاوي مفيدة، نتعلم وندي دروس ودروس، بكرة نعلي ونبني بلدنا وعزنا أصلا ما بقروش وما بفلوس. أن إحنا الفينة تعرفت، أن إحنا اللي بنخلي الترس تروس، بكرة بلدنا يجيها الزين وتبقى تغني وترقص طربا كأحلى عروس. بكرة الناس في الدنيا يصفقوا لينا ويطلوا علينا قيام وجلوس. مع تحيات فريق راديو سمر.

كلنا نقول آمين يا رب، بكرة بلدنا يجيها زين، ترقص وتطرب وترقص كأحلى عروس. آمين يا رب آمين، نشوف بلدنا دايما بتنعم بالخير والسلام والاستقرار. نرجع لموضوعنا اليوم مستمعين الأعزاء، وبما إنه نحن بنتكلم عن إنك كيف بتقضي يومك، عايزين نشوف كمان من الكتاب المقدس إنه قال شنو ربنا عن الزمن. مكتوب في الكتاب المقدس: مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة. الكلمات دي يا جماعة بتحمل معنى كبير جدا جدا. لما الكتاب المقدس يقول مفتدين الوقت، المقصود إننا نعرف قيمة الزمن ونستثمره بحكمة، كأننا يعني حنسترجع حاجات ممكن تكون غالية وثمينة جدا جدا ما تضيع مننا، لأن الوقت اللي بيمشي ما بنقدر نرجعه، واللحظات اللي بتمشي ما ممكن نعيشها تاني. أما عبارة لأنه الأيام شريرة، فهي يعني ما معناها إنه الأيام ما فيها خير، لكن معناها إنه الإنسان عايش في عالم فيه تحديات كثيرة وتجارب وحاجات ممكن تسرق ويعني وقتنا وتبعده يعني وتبعد الناس عن حاجات ممكن تكون مهمة جدا جدا. ممكن تضيع يعني أيامنا في الأشغال الزايدة أو الغضب أو الخصومات أو عادات ما بتفيدنا، بدل ما نستثمر الوقت في المحبة والبناء والعمل الصالح. إذن أحبائي، الزمن أمانة، والسؤال ما بس كم سنة عشنا، لكن السؤال الأهم كيف عشنا السنين دي وشنو الأثر اللي خليناه ورانا. ممكن زول يقضي ساعات طويلة في اليوم لكن ما يعمل حاجة يعني عندها قيمة، وممكن زول يستثمر حتى لو كان وقت بسيط في عمل ممكن يكون جميل وطيب، أو كلمة يعني فيها تشجيع لزول محتاج لتشجيع، أو مساعدة زول محتاج مساعدة، وده أكيد بيخلي يكون في أثر كبير جدا جدا. والكتاب المقدس أعزائي المستمعين بيدعونا كمان إننا نكون حكماء في استخدام وقتنا، نعرف الأولويات ونختار الحاجات اللي بتضيف لحياتنا ولحياة الناس التانيين، لأنه كل يوم بنعيشه هو فرصة جديدة من الله. عشان كده خلونا نعمل الخير، وكمان ننمي المحبة يعني ونخليها هي أسلوب حياة مع الناس التانيين. ولازم كمان يكون عندنا الحكمة. خلونا كمان ما ننسى، لازم نسأل نفسنا، لو الزمن اللي بقضيه الليلة كان أمانة في يدي، هل أنا هحافظ عليه؟ هل الأيام اللي بتمر علي بتقربني من الإنسان يعني الدائر أكونه أنا؟ ما بنقدر يعني نوقف الزمن، أكيد أعزائي المستمعين ما بنقدر نوقف الزمن، لكن نقدر نقرر كيف نستخدمه. نخلي أيامنا مليانة بالخير والمحبة والعطاء، بدل ما تضيع في حاجات ما بتخلي بعدين أثر لها. إذا مستمعينا، موضوعنا الليلة كان موضوع جميل وشيق عن يعني كيف أنت بتقضي يومك، وكمان يعني تناولناه من خلال الكتاب المقدس، لأنه كثير يتكلم عن موضوع الوقت. إذا مستمعينا جينا لختام حلقتنا الليلة، واستمتعت جدا جدا بوجودكم معاي، وإنكم يعني مشاركين وفعالين معانا في حلقتنا. وكمان بالنسبة للترانيم، ما أنا دائما بديكم فرصة إذا أنتم حابين تسمعوا أي ترنيمة، راسلوني دائما على رقم الواتساب 0035 79 76 56 359. وما تنسوا تدخلوا على صفحتنا، وأكيد حتلاقونا ببرامجنا المختلفة. أدخل على صفحة راديو سمر، أكيد حتلاقينا بعلامتنا المعروفة الجبنة. أسمع وكمان علق وشارك في كل يعني الفيديوهات والبرامج اللي ممكن تشوفها. وأما الناس الكمان اللي بتسمع للغة الفور، برضو أدخل على راديو سمر فور، وأكيد حتلاقي برامج كثيرة جميلة وشيقة وممتعة. إذن عزائنا، نتمنى لكم يعني أسبوع نهاية أسبوع جميل، والحد ما نتلاقى في أسبوع جديد. اتقبلوا تحياتي أنا إيناس إسماعيل، وكمان تحيات الفريق العامل، وإلى جديد اللقاء. وما تنسوا دائما تكونوا مصلين من أجل بلدنا الغالية السودان، وإلى جديد اللقاء.

سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر. بنكون معاكم في رحلة ونضو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر. بنكون معاكم في رحلة ونضو كلمة طالعة من القلب. سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسه على راديو سمر.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد أمين. مستمعي راديو سمر السوداني في كل مكان، مرحب بكم وأهلا سهلا حبابكم عشرة بلا كشرة. معكم أنا أخوكم قسيس يماني في برنامجكم الصمود أمام العواصف. في برنامجنا دي احنا بنتكلم عن الكنيسة في كل مكان في العالم، وكيف تصمد أمام تجارب إبليس، وكيف حتى العائلة والأسرة ككنيسة مصقرة يكون عندها الاستعداد إنها تصمد أمام كل التجارب. وعنوان حلقة اليوم هو شخصية عدونا. خلونا نطلع فاصل موسيقي صغير ونرجع لحلقة اليوم.

رجعنا لكم مرة تانية المستمعين في كل مكان، وعشان احنا نصمد أمام تجارب إبليس محتاجين نعرف الشخصية بتاعت عدونا إبليس. وكلنا بنعرف إنه إبليس أو الشيطان هو عدو الله وعدو الكنيسة، بمعنى آخر هو عدو كل المؤمنين بالرب يسوع المسيح في كل مكان. وكلمة شيطان في اللغتين يمكن العبرية واليونانية عندها معنى واحد، هو المقاوم. إبليس هو الذي يقاوم أو يعارض المؤمنين ويحاول على قدر ما يقدر إنه شنو كمان يقاوم الله أو إرادة الله من خلال إنه شنو يحارب أبناء المؤمنين في كل مكان. فنحن محتاجين نعرف شخصية عدونا حتى ما نستطيع إننا نهزم باسم الرب يسوع المسيح. من ناحية تانية كمان أحباء المستمعين، إبليس يحاول يغشنا أو يخضعنا أو يخضع المؤمنين في كل مكان، يدّم اعتقاد إنه هو عنده قوة عظيمة. أحيانا يحاول يغشنا إنه هو يمكن يكون مساوي لربنا حتى، ولكن ده كلام ما صحيح جدا جدا. فإحنا ممكن من خلال فهمنا لشخصية إبليس نستطيع إننا شنو نجيف قدام كل التجارب بتاعته. وببساطة شديدة إبليس هو ملاك ساقط، ملاك زيه زي باقي الملائكة، لكن بكل أسف سقط لأنه رفض إنه شنو يخضع لسلطان وسيادة الله. كل الفكر فوق إبليس قال أنا أرفع كرسية فوق كرسي الله، عايز يعمل نفسه شنو مش معادل لربنا لكن كمان أعلى من ربنا، والنتيجة كانت السقوط. فهو ملاك وسقط من المركز بتاعه. وفي الحتة دي أحبائي المستمعين أنا عايز أنبه كل شخص مؤمن إنه أحيانا إحنا بنفكر إنه في ناس هم أعدائنا، وأحيانا بنسمي حكومات معينة بنقول ديل أعدائنا، ومرات نسمي أفراد أو جهات أو مؤسسات بشرية، لكن بكل صراحة المؤسسات أو الأفراد أو الحكومات هم ما أعداء لنا بقدر ما إبليس فقط استخدمهم كآنية في يده عشان ما يحاربوا الكنيسة وجماعة المؤمنين في كل مكان. وإحنا هنا في الحلقة دي حنمشي سريع كده وحنتكلم ببساطة ونكشف شخصية العدو بتاعنا إبليس. أول حاجة الكتاب بيعرفنا إنه إبليس هو حاكم ظالم. إبليس حاكم ظالم، بيتكلم سفر أفسس من خلال رسالة بولس الرسول للكنيسة في مدينة أفسس، بيعلمهم في أفسس 2 عدد 2 إنه إبليس هو رئيس سلطان الهواء، يعني عنده سيادة في الجو بشكل عام. في إنجيل يوحنا 14:30 بيتكلم كمان يوحنا بيقول إنه رئيس هذا العالم. المسيح بيقول رئيس هذا العالم يأتي وليس له فيه شيء. فالرب شبه إبليس بأنه هو رئيس هذا العالم. ما كده وبس، لكن بولس يرجع في كورنثوس الثاني بيقول إله هذا الدهر، وبيرجع في إنجيل متى بيتكلم متى بيقول رئيس الشياطين، وفي حتة تانية بيتكلم بولس الرسول في رسالة تسالونيكا يقول هو المعيق، يعني هو المعطل. فإذا إبليس هو حاكم ظالم من خلال كل الصفات دي اللي بتكشف لنا عن شخصيته، هو رئيس سلطان الهواء، هو رئيس العالم، هو إله هذا الدهر، هو رئيس الشياطين والمملكة بتاعت إبليس ككل، هو المعيق والمعطل للمؤمنين. فلو في أي لحظة أنت جاتك تجربة، أعرف التجربة دي جاتك من الحاكم الظالم من إبليس. النقطة الثانية بيتكلم عنها الكتاب المقدس، أو نكتشف من خلال شخصية العدو شخصية إبليس من خلال الصفات اللي بيتكلم عنها الكتاب المقدس. ففي سفر الرؤيا الصح 12 من 9 ل 11 بيتكلم كلام كثير، لكن بالمختصر انه بيقول انه إبليس هو المشتكي، هو الكذاب. ونتذكر كمان انه في يوحنا يتكلم عنه الرب يسوع المسيح قال شنو، قال هو ابو الكذاب. سفر الرؤيا بيقول إبليس هو الكذاب، والرب يسوع المسيح ما قال كده وبس، لكن اضاف قال كمان هو ابو الكذاب. فاذا كل كذب وكل افراد ممكن يكذبوا علينا، أعرف إنه إبليس وراء الموضوع ده. فإبليس هو أبو الكذاب وأبو كل كذب. فإذا هو من خلال هذه الشخصية هو المخادع، هو اللي بيجي يحاول يخضع المؤمنين أو الكنيسة أو الأسرة حتى تبتعد عن مسار الله وتمشي في اتجاه خاطئ. حاجة تانية كمان مهمة شديد، بولس الرسول بيكتب لكنيسة كورنثوس بيقول لهم إنه إبليس عنده المقدرة إنه يغير شخصيته إلى شبه ملاك نور. فإذا هو مخادع، بيجي كده كأنه هو ملاك نور مرسل من الله، لكن عايز شنو يخضع جماعة المؤمنين.
ما كده وبس، لكن بيتكلم عنه في رسالة تسالونيكي، بيقول عنه هو المجرب، فإبليس هو الذي يجرب المؤمنين. في رسالة يعقوب بيتكلم يعقوب الرسول، بيقول لا يغل أحد إذا جرب، إني أجرب من الله، لأن الله غير مجرب ولا يجرب أحدا بالشرور، ولكن نحن نجرب فقط من قبل إبليس لأنه هو المجرب. فإذا أحبائي، دي هي شخصية إبليس، هو حاكم ظالم، هو مخادع، هو مجرب للآخرين، هو يغير شكله لشبه ملاك نور حتى ما يستطيع يخضع جماعة الرب في كل مكان. أحبائي المستمعين، خلونا نطلع ونستمع إلى ترنيمة ونرجع نكمل حلقة اليوم.

رجعنا لكم مرة تانية مستمعي راديو سمر، وإحنا عنوان حلقة اليوم هو شخصية عدونا. فمن خلال الصفات الرئيسية اللي بيقول الكتاب المقدس عن إبليس بنقدر نعرف شخصية العدو، ونقدر أن إحنا نقيف ونصمد في حربه ضدنا. فعرفنا إنه هو الحاكم الظالم، هو المخادع، هو كمان المهلك، يعني هو كان غتال للناس منذ البدء، بيقول إنجيل يوحنا. وفي رسالة بطرس الرسول الأولى صح 5 بيتكلم بيقول إبليس عدوكم كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه هو. فما قال الكتاب إنه إبليس أسد، ولكن كأسد يحاول شنو؟ يهلك المؤمنين. فدي أحبائي هي شخصية إبليس، ومن خلال شخصية عدونا نستطيع إننا نفهم كل أنواع التجارب اللي بتجينا، ونقدر نجيف ونصمد قدام هذه التجارب. أحبائي خلونا نصلي مع بعض. ربنا وإلهنا يسوع المسيح، نشكرك من كل قلوبنا لأنك أنت كشفت لنا عن شخصية عدونا،

أهلا وسهلا مستمعي راديو سمر في حلقة جديدة من حلقات دروس عملية من رسالة غلاطية، ومعاكم في الحلقات دي دائما القس فيليمون. فنحن ماشيين ناخد حلقة رائعة الليلة، كمان موضوع مهم عنوانه لا تنتقل من عبودية إلى عبودية تانية. فخليكم معانا زي ما تعودنا، إنه يكون معاك كتابك المقدس وإنه يكون معاك قلم ونوتة، لأنه في أفكار جميلة ورائعة هنتعرض لها في الحلقة دي. فخليكم معانا. لا تنتقل من عبودية إلى عبودية تانية، ده موضوع مهم الليلة هنتكلم في الحلقة بتاعتنا الليلة. في حلقة من حلقاتنا وهو الحلقة اللي فاتت، الرسول بولس كان بيخاطب فيه اليهود المؤمنين من خلفية اليهودية، وبيكلمهم كيف كان وضعهم مع الناموس ومع الشريعة، لكنهم دلوقتي انتقلوا إلى الحياة الجديدة في يسوع المسيح ونالوا التبني في يسوع المسيح. بينتقل هنا الرسول بولس، وحنقرأ من عدد 8 صح 4، يخاطب فيه الأمم في الأعداد الجاية. بيقول من عدد 8: لكن حينئذ إذ كنتم لا تعرفون الله استعبدتم للذين ليسوا بالطبيعة آلهة، وأما الآن إذ عرفتم الله، بل بالحري عرفتم من الله، فكيف ترجعون أيضا إلى الأركان الضعيفة الفقيرة التي تريدون أن تستعبدوا لها من جديد؟ أتحفظون أياما وشهورا وأوقاتا وسنين؟ أخاف عليكم أن أكون قد تعبت فيكم عبثا. كان خوف الرسول بولس من الأمم اللي جل المسيح إنهم يكونوا انتقلوا من عبودية الأوثان والممارسات الوثنية والطقوس عشان يقابلوا طقوس تانية وممارسات تانية، بس هنا بشكل مختلف، ممارسات وطقوس يهودية. فيكونوا كده انتقلوا من عبودية ممارسات وطقوس إلى عبودية ممارسات وطقوس من ناحية تانية. فالكلام هنا قال له: أخاف عليكم أن أكون قد تعبت فيكم عبثا. ده كان الخوف الحقيقي من الرسول بولس للي ممكن يحصل لأهل غلاطية، خاصة اللي جو من الخلفية الوثنية. فبيوصف حال الغلاطيين قبل الإيمان، حياتهم الوثنية. لكن حينئذ ده بيرجع لهم لورا للخلفية بتاعته: كنتم لا تعرفون الله استعبدتم للذين ليسوا بالطبيعة آلهة، اللي هم طبعا الوثنية كانوا عندهم غالبا أصنامهم الوثنية، استعبدوا للأصنام دي ووضعوا نفسهم تحت عبودية الأصنام، وأكيد كان عندهم ممارسات من ذبائح ومن تقديم أضحية ومن بعض هذه الممارسات. فالرسول بولس قال لهم: الوقت داك بديكم عذر إنكم أنتم كنتم لا تعرفون الله. نفس الكلام ده قالوا في رسالة أفسس على فكرة، لما قال لهم: تذكروا كنتم بعيد، ما عندكم رجاء، كنتم غرباء عن رعوية إسرائيل، وكل الكلام ده. فهنا بقول لهم: أنتم ما كنتم تعرفوا الله، فلأنكم ما كنتم بتعرفوا الله استعبدتم للذين ليسوا بالطبيعة آلهة، اللي هم الأصنام. يعني وضعتوا هذه الأصنام أمام عيونكم وقعدتوا تشاركوا في ممارسات وطقوس لهذه الأصنام، فحياتكم في الماضي مليانة بعبودية، وأكيد أنتم ما كنتوا رضيانين، أكيد ما كنتوا مبسوطين من الممارسات دي. دلوقتي أنتم جايين تاني بعد ما عرفتم الله وعرفتم من الله. يبقى هنا زي ما شاركنا في واحد من الحلقات، الاختبار المسيحي بيتكون من الماضي والحاضر والمستقبل. فهنا إذا كان بيتكلم حينئذ بيكلمهم عن الماضي، اختبارهم في الماضي كان ظلام، كان وثنية. الآن قال لهم، الآن اللي هو الحاضر، نقطة التحول من المفترض أن تكون: أما الآن إذ عرفتم الله، بل بالحري عرفتم من الله واعترفتوا باختباركم أنكم تعرفون الله وإن عندكم الحياة مع ربنا، وإنه في لحظة يعني التحول حدثت
في وقت ما في حياتكم، بسألهم سؤال: فكيف ترجعون أيضا إلى الأركان، بسميها رسول بولس الأركان الضعيفة، إلى الأركان الضعيفة الفقيرة التي تريدون أن تستعبدوا لها من جديد؟ عشان كده كان عنوان حلقتنا: لا تنتقل من عبودية إلى عبودية تانية. لأنه هنا قال لهم استعبدتم للذين ليسوا بالطبيعة آلهة، فبيقول لهم بعد كده تريدون أن تستعبدوا للأركان الضعيفة من جديد. هنا غالبا المفسرون والشراح بيعتقدوا الأركان الضعيفة الفقيرة مقصود بها الناموس الطقسي وإطاعة هذه النواميس، بسميها أنه تستعبدوا لها تاني. في ناس يا جماعة عندهم المشكلة، مشكلة الدين، مشكلة التدين، يحبوا أن يكون عندهم تدين، عندهم دين، والدين عنده فروض، عنده واجبات، إنك تصلي في أوقات معينة، إنك تصوم في أوقات معينة، إنك تدخل الكنيسة بشكل معين، إنك تعمل إشارات معينة، إنك دين. وفي ناس مستعبدين لهذا الدين، مستعبدين للطريق، وكل الدين عنده طريقته، البوذية، الهندوسية، كل دين، كل دين عنده طريقة بتاعته في فروض وفي واجبات. يسوع المسيح عاوز يطلعنا من الفروض والواجبات دي، عاوز يقودنا إلى حياة فيها نفرح بالله. عشان كده قال لهم يعني شنو هي الأركان الضعيفة التي تريدون أن تستعبدوا لها من جديد؟ أتحفظون أياما وشهورا وأوقاتا وسنين، يعني أيام، شهور، أوقات، سنين، كل إشارات إلى، يعني خلينا نقول أعياد موسمية أو أعياد دورية أو أعياد سنوية اللي هي فيها بغرض العبادة، بغرض أمور روحية. فبيقول لهم يعني معقول تطلعوا من ممارسات في وثنية وتدخلوا نفسكم في ممارسات تانية؟ لا، رسول بولس عاوز يساعدهم إنه ما يدخلوا نفسه في حاجة زي دي. نفس الكلام ختم بهم رسول بولس أهل كلوسي أصحاح 2 عدد 16 لما قال لهم: فلا يحكم عليكم أحد في أكل أو شرب أو من جهة عيد أو هلال أو سبت التي هي ظل الأمور العتيدة، وأما الجسد فللمسيح. يعني بولس، عشان ما نقول بس كلام ده موجود في غلاطية، لا، موجود في أماكن تانية زي كلوسي نحن قرينا، حسي بأنه مستوانا الروحي غير مرتبط بالممارسات بتاعتنا. صحيح إن كان البعض يعني بيعملوا بعض الأعياد يعني سنوية أو بعض تذكر بعض الأمور، ولكن ده ما يهو القاعد يساعدنا في أنه ننتقل ونعيش الحياة دي. هي أمور بشرية بنعيشها فقط ربما للتذكر منو أن احنا ونتشارك فيه مع بعض، لكن ده ما هو الهدف. فبولس بيقول لهم أنا ما دعيركم يا جماعة تطلعوا من عبودية إلى عبودية تانية. يا أخوانا الناس دارين يشوفوا حاجة حسية، عاوزين يشوفوا حاجة بتمارس، عاوزين يشوفوا حاجة بيعيشوها، بس الطريقة بتاعت الدين ده ما هو طريقة يسوع المسيح. عشان كده بولس قال كلمة: أخاف عليكم أن أكون قد تعبت فيكم عبثا، أخاف عليكم أن أكون قد تعبت فيكم عبثا. هل أنت بتحس بالنوع من الذنب والشعور بالذنب لأنه ما عملت ممارسة معينة، لأنه ما قمت مثلا بالصلاة في وقت معين، لأنه ما قمت بالصوم بوقت معين، لأنه ما عملت الحاجة السنوية، لأنه عيد فلان أنت ما شاركت فيه، بتحس بالذنب؟ عاوز أشجعك، الذنب ده ما حقيقي. الحقيقي هو الشركة بتاعتك وعلاقتك مع الله، مع يسوع المسيح. فما تطلع من عبودية وتدخل في عبودية تانية. تمسك برجائك في يسوع، تمسك بإيمانك في يسوع، تمسك بالحياة الجديدة في يسوع، وأترك بقية الطقوس وبقية الأمور التانية لله. خلونا نستمع إلى ترنيمه.

يا سلام، استمتعنا بترنيمة رائعة، والكلام بتاعنا الكل بنتكلم فيه في الحلقة إنك ما تنتقل من عبودية إلى عبودية تانية. وإحنا قلنا إن الرسول بولس كان خايف على ناس غلاطية إنهم يطلعوا من عبودية الوثنية والأممية والحياة في العالم والطقوس والممارسات، يلاقوا نفسهم في ممارسات جديدة من طقوس يهودية وممارسات والختان وكل سنة ونمشي نحج ونمشي نعمل. أخاف عليكم، وتطرقنا وتكلمنا على إن ربما تكون أنت نفسك معرض إنك أنت بتفتش على شكل من أشكال التدين، بتفتش على أعمال تكمل به برك، تكمل به إيمانك، تحس بها برضا، وده الشعور خاطئ. أنت فقد قبلت الرب يسوع المسيح، عيش الحياة بتاع التقوى وحياة القداسة مع الله، متيقن ومتأكد أن الله يسوع المسيح موجود في حياتك. شكرا لكم لأن كنتم معانا في الحلقة دي، وتستمعوا لهذه الحلقة. نصلي بأن الرب يكون كلمك. لحد ما نتقابل في الحلقة الجاية، نترككم في رعاية الرب، والرب معكم.

فكرة، كل يوم سؤال للتفكير، فكر فيه بس، فتش إجابة ليك، اتأمل براك، كرر السؤال جواك مرة واثنين وثلاثة، ناقش نفسك، حاور ذاتك بدون اسم ولا عنوان. شاركنا الأفكار والموضوعات، شاركنا الفكرة مع تحيات راديو سمر.

0: العبرانيين الأصحاح الثاني عشر. أما نحن بما أن كل هؤلاء الشهود يحيطون بنا كأنهم سحابة عظيمة، فيجب أن نتخلص من كل معطل ومن كل خطيئة عالقة بنا، وأن نجري بعزم في السباق الذي أمامنا. يجب أن نركز أنظارنا على عيسى، مصدر وهدف إيماننا، فإنه من أجل الفرح الذي ينتظره احتمل الصليب ولم يهمه عاره، فجلس عن يمين عرش الله. تأملوا فيه، هو الذي احتمل هذه العداوة من الأشرار لكي لا تفشلوا ولا تيأسوا. أنتم تجاهدون ضد الخطيئة، لكن لحد الآن لم تقاوموا لدرجة أن تبذلوا الدم. هل نسيتم الكلمات المشجعة التي يخاطبكم الله بها باعتبار أنكم أبناؤه؟ إنه يقول:
1: يا ابني لا تستخف بتأديب الله ولا تيأس إذا وبخك، لأن الذي يحبه الله يؤدبه ويجلد كل ابن له.
0: احتملوا التأديب، إن الله يعاملكم كبنين. وهل هناك ابن لا يؤدبه أبوه؟ فإن كان الله لا يؤدبكم كما يؤدب باغي أبنائه، فمعنى ذلك أنكم لستم أبناء بل أولاد غير شرعيين. كان لنا آباء بشريون يؤدبوننا وكنا نحترمهم، إذن يجب أن نخضع أكثر إلى الأب الروحي لكي نحيا. وهؤلاء الآباء البشريون أدبونا أياما غليلة، وذلك حسب استحسانهم. أما الله فيؤدبنا لخيرنا لنكون كاملين مثله. ومن الطبيعي أن كل تأديب يبدو في وقته أنه مؤلم وغير سار، لكنه بعد ذلك ينتج سلاما وصلاحا في الذين تعلموا منه. إذن شددوا عزيمتكم التي ضعفت وقوتكم التي وهنت. سيروا في الصراط المستقيم لكي لا يسقط التعبان بل يتقوى. حاولوا أن تكونوا في سلام مع جميع الناس، وأن تعيشوا حياة صالحة، لأنه بغير الصلاح لا يقدر أحدا أن يرى المسيح. احذروا لئلا يخسر أحدكم نعمة الله، ولئلا تنمو بينكم المرارة فتزعجكم وتفسدوا كثيرين منكم. لا يكن زان بينكم ولا مستهتر مثل العيص الذي باع حقه بوصفه الابن البكر في مقابل أكلة واحدة. أنتم تعلمون أنه بعد ذلك لما أراد أن يكون له نصيب في هذه البركة رفض، مع أنه طلبها بدموع، لأنه لم تكن هناك طريقة يصلح بها ما عمله. أنتم لم تأتوا إلى جبل يلمس، حيث نار مشتعلة وظلام وغتام وزوبعة وهتاف بوق وصوت يتكلم، حتى إن الذين سمعوه طلبوا أن يتوقف عن الكلام لأنهم لم يحتملوا الأمر الذي قال لهم.
2: حتى ولو مس الجبل حيوان يجب أن يقتل رجما بالحجارة.
0: وكان المنظر رهيبا جدا لدرجة أن موسى قال:
1: أنا أرتعج من الخوف.
0: بل أتيتم إلى جبل صيون، إلى مدينة الله الحي القدس السمائية، وإلى ألوف مؤلفة من الملائكة في احتفال بهيج، وإلى جماعة الأبناء الأبكار الذين أسماءهم مكتوبة في السماء. أتيتم إلى الله ديان كل البشر، وإلى أرواح الصالحين الذين بلغوا الكمال، وإلى عيسى وسيط العهد الجديد، وإلى الدم المرشوش الذي يتكلم برسالة أفضل من رسالة دم هابيل. فاحذروا ولا ترفضوا الاستماع إلى الله الذي يكلمكم. إن الذين رفضوا الاستماع إليه لما أنذرهم هنا على الأرض لم يفلتوا من العقاب. فهل نفلت نحن إن كنا نرتد عنه وهو ينذرنا من السماء؟ في ذلك الوقت صوته زلزل الأرض، أما الآن فقد وعد وقال:
2: مرة أخرى أزلزل لا الأرض وحدها بل السماء أيضا.
0: وقوله مرة أخرى يشير إلى أنه سيزيل كل الأشياء المخلوقة غير الثابتة، فيبقى فقط ما هو ثابت. وبما أننا أصبحنا ننتمي إلى مملكة ثابتة لا تتزلزل، فيجب أن نشكر الله ونعبده بالطريقة التي يرضاها وباحترام وخشوع، لأن إلهنا هو نار آكلة.

0: العبرانيين الأصحاح السادس. إذن يجب أن نتقدم إلى النضج ونترك ورائنا الدروس الأولية التي تعلمناها عن المسيح، فلا نعود إلى الكلام عن التوبة من الأعمال التي تؤدي إلى الموت، والإيمان بالله وشعائر التقطيس ووضع الأيدي وقيامة الموتى وعقاب الآخرة. لا، بل نتقدم إلى النضج، وذلك بإذن الله. أما الذين جاءوا إلى النور وذاقوا عطية السماء ونالوا نصيبا من الروح القدوس وذاقوا حلاوة كلمة الله ومعجزات الحياة الجديدة، ثم ارتدوا، لا يمكن إرجاعهم إلى التوبة مرة أخرى، لأنهم هم أنفسهم يصلبون ابن الله مرة ثانية ويهزؤون به علنا. فالأرض التي تشرب المطر الذي ينزل عليها من وقت لآخر وتنتج محصولا نافعا لمن يفلحها يباركها الله. أما إن كانت تنبت شوكا وعليقا فهي عديمة القيمة وتستحق اللعنة ويكون مصيرها الحرقى. ومع أننا نقول هذا أيها الأحباء، لكننا متأكدون أنكم في حالة أفضل وأنكم سائرون في طريق النجاة، لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم ولا محبتكم له التي ظهرت في أنكم خدمتم المؤمنين ولا تزالون تخدمونهم. ورغبتنا الشديدة هي أن كل واحد منكم يصهر نفس الحماس ويتمسك بالرجاء إلى النهاية. لا تكونوا كسالى، بل اغتدوا بالذين يحصلون على مواعيد الله بالإيمان والصبر. فلما وعد الله إبراهيم أقسم بنفسه، لأنه لا يوجد أعظم منه يقسم به، فقال لإبراهيم:
1: سأباركك وأعطيك نسلا كثيرا.
0: لذلك انتظر إبراهيم بصبر حتى نال الوعد. فالواقع أن الناس يقسمون بمن هو أعظم منهم، والغسم يؤكد كلامهم لإنهاء الخلاف بينهم. وكذلك لما أراد الله أن يؤكد للذين ينالون الوعد أن قراره لن يتغير أبدا، أثبته لهم بغسم. فعن طريق أمرين لا يتغيران ولا يمكن لله أن يكذب فيهما، أي الوعد والقسم، أراد أن نتشجع جدا نحن الذين لجأنا إليه لنتمسك بالرجاء المقدم لنا. هذا الرجاء هو مرساة ثابتة ومأمونة تستقر عليها نفوسنا، وهو يدخل وراء الستارة إلى المقدس الداخلي، حيث دخل عيسى قبلنا نيابة عنا وصار الحبر الأعلى للأبد مثل الملك الصادق.